0: برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أطلبك وأدعوك يا

عنا لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين. استرزق الله واطلب من خزائنه لأن ذا الأمر بين الكاف والنون. ولقمة من قليل العيش تشبعني وشربة من زلال الماء ترويني وخرقة من غليظ البز تسترني

0: الخامس عشر من أكتوبر اليوم العالمي للعصا البيضاء. عصاي رمز حريتي، لا تترك الأشياء في غير أماكنها أمام الكفيف لتجنب عرقلته. العصا البيضاء نافذة على العالم يفتحها الأمل، مع تحيات جمعية الضياء لرعاية وتأهيل المكفوفين المكلى ساحل حضرموت.
1: الخامس عشر من أكتوبر اليوم العالمي للعصا.

0: البيضاء، عصاي رمز حريتي. إذا دخل الكفيف مكانا جديدا عرفه على مكونات المكان وأبوابه. خطوة مع العصا البيضاء تعني 100 حلم محقق. مع تحيات جمعية الضياء لرعاية وتأهيل المكفوفين المكلة ساحل حضرموت.
1: الخامس عشر من أكتوبر اليوم العالمي للعصا البيضاء، عصاي رمز حريتي. لا تصف الكفيف بالعجز، بل شجعه وسانده. العصا البيضاء لا ترى لكنها تبصر بنور الحياة. مع تحيات جمعية الضياء لرعاية وتأهيل المكفوفين المكلة ساحل حضرموت.
0: الخامس عشر من أكتوبر اليوم العالمي للعصا البيضاء، عصاي رمز حريتي. عندما تجلس مع الكفيف أخبره بمكان جلوسك ومن بجانبه. كل نقرة على الأرض بالعصا البيضاء توقيع شجاعة. مع تحيات جمعية الضياء لرعاية وتأهيل المكفوفين المكلة ساحل حضرموت.

0: مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من إذاعة المكلا. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يبحث جهود استئناف العمل بطريقة رحاب دوعا ونقل طلاب مدرسة المسموم. رئيس الوزراء يشيد بجهود الأجهزة الأمنية في إحباط مخططات إرهابية حوثية بعدن ولحج وأبين. وزيرة الخارجية تبحث مع السفيرة البريطانية تداعيات التصعيد الحوثي وأوضاع النازحين. مفتي السعودية يؤكد أن استهداف الميليشيات الحوثية للمقدسات وقاصدي الحرمين الشريفين جريمة عظيمة وعاقبتها وخيمة. اليمن يشارك في المنتدى العالمي للأغذية بالعاصمة الإيطالية روما. وكيل حضرموت لشؤون الطاقة يتفقد أوضاع الكهرباء في مديريتي الديس الشرقية والريدة وقصير. وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية يلتقي عميد كليات المجتمع بسيئون ويبحث احتياجات الكلية. أخيرا وكيلة حضرموت لشؤون المرأة مع عدد من منظمات المجتمع المدني أبرز الاحتياجات وسبل الدعم والتمكين. وكيلة حضرموت لشؤون المرأة تبحث مع عدد من منظمات المجتمع المدني أبرز الاحتياجات وسبل الدعم والتمكين. مستمعينا، قدمت لحضراتكم عناوين الأخبار. لمتابعة المزيد حول هذه العناوين بإمكانكم متابعة نشرة التاسعة. والآن أيها الأحباء، نقدم لكم برنامج سحر الشروق ومع خالد القحوم إعدادا وتقديما.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب، ونحن نقدم لكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر الشروق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

كلمات صباحيات مشرقة. مستمعين الأكارم، قال ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى: واعلم أن القلب كالحصن، والشياطين لا تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس، فينبغي للحارس أن لا يفتر عن الحراسة لحظة، فإن العدو ما يفتر. كلمات صباحية.

أعمال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الآية. مستمعين الأكارم، هنا العصاة خائفون بسبب ما قدموه من الجرائم ويقولون يا هلاكنا، ما لهذا الكتاب لم يترك صغيرة من أفعالنا ولا كبيرة إلا أثبتها، وهم هنا متذمرون من العدل لا من الظلم، لأنها نفوس اعتادت الظلم فاستنكرت عدل خالقها. كلمات صباحيات مشرقات. مستمعين الأكارم، وهذا قول للصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الحديث. وقال عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله تعالى: ما تركت من الدنيا شيئا إلا أعقبني الله عز وجل في قلبي ما هو أفضل منه. كلمات صباحيات مشرقات.

الخوف الجميل من لدن جدي، وهذه حكاية مختصرة معبرة نجد بين طيات كلماتها أشياء من الخوف الجميل الذي يمكن أن يبديه الإنسان للآخرين من أجل زرع بعض القيم الحياتية الجميلة أيضا. هذا الخوف مستمعين الأكارم قدمه أحد الأجداد لأحد أحفاده بهدف الخوف عليهم وإنارة الطريق أمامهم. فماذا تقول هذه الحكاية المعبرة؟ مستمعين الأكارم، قال أحد الأحفاد: انتقل جدي للعيش معنا في آخر أيامه، فأخبرني أنه ينسى كثيرا، وطلب مني الحرص على تذكيره بمواعيد الصلاة، وتم له ذلك. وعندما توفي جدي قلت لأبي: على الرغم من مرض جدي بالزهايمر والنسيان، إلا أنه لم يترك أو يفوت أي صلاة في المسجد، وكنت أرافقه فجرا حتى لا يضل الطريق. فقال أبي: يا بني، جدك لم يكن مريضا بالزهايمر، وإنما كان يفعل ذلك من أجله. حينها علمت وأدركت من هو الذي كان يخاف على الآخر أن يضل الطريق. نعم، هو خوف جميل من الجد إلى الحفيد.

ليس أمرا عاديا أن تخرج من بيتك وتعود سالما طوال 365 يوما. قد تمر السنة كاملة وأنت تظن أن سلامتك أمر طبيعي، بينما هي في الحقيقة نعمة عظيمة تتكرر كل يوم دون أن تشعر. عزيزي المستمع، أن تمشي وأن تسافر وأن تعود إلى منزلك وأن تنام وأنت آمن، كل ذلك فضل يستحق الحمد، فالعافية ليست ضمانا والأمان

نعمة لا تدرك قيمتها إلا حين نفتقدها. فلنحمد الله كثيرا على كل مرة، فلنحمد الله كثيرا على كل مرة عدنا فيها سالمين، وعلى كل خطر مر بجانبنا دون أن نراه. هناك نعم تحيط بنا بصمت، وهناك حماية ترافقنا دون أن نشعر. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الحفظ في هذه الحياة.

بحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بنبوع.

مستمعينا في كل مكان، تابعتم معنا برنامج سحر الشروق، والآن نقدم لكم من أغانينا الصباحية. يغنينا أولا عبد الله الصنح ابتسم للصبح، بعد ذلك يغنينا محرم فؤاد أوعى يا قلبي. الآن مع محمد الصنح ابتسم للصبح.

0: الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.
1: 14 أكتوبر يوم من أيام المجد والحرية وثورة شعب وصوت وطن. الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.
0: ذكرى وطن لا تنحني رايته. الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.
1: إرادة شعب صنعت التاريخ ومجد خالد وحرية راسخة.

0: مع تباشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. وفي كل صباح مشرق إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت يا حضرموت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم جديد، وهذا صباح جديد وجميل بأجوائه الغائمة، أجوائه الممطرة، فأكسبت الجو هذا الصباح جمالا فوق جماله. فهكذا هي حياتنا بإذن الله تعالى، تكون جميلة وتكون سعيدة مع هذه الأجواء الجميلة. فما علينا إلا أن نتفائل بالخير من رب العالمين بأن القادم سيكون أقدم بإذن الله تعالى. فصباحكم اليوم جميل، وصباحاتك يا حضرموت دائما جميلة بأجوائها الرائعة.
2: العزة والشموخ، صباح الانتماء، صباح الانتصارات، صباح كل العبارات الجميلة التي دائما ما تشعل فينا حرارة وحب الوطن، ودائما ما تخبرنا أن حب الأوطان من الإيمان. صباح الخير الذي نعيشه نحن الآن بكل خير بكل راحة لولا أجدادنا الذين ناضلوا، صباح ذلك الإحساس الذي يجعلنا دائما نفتخر بحبات رمل هذا الوطن الرائع الذي دائما ما نذكره إلا وقلوبنا فعلا تكن له الكثير من المشاعر، مشاعر الحب والإخلاص والانتماء والفخر. صباح الخير للجميع، وحلقة جديدة بدأت من هذا البرنامج.
1: ومع هذا الصباح الجميل مستمعينا الأعزاء نبحث إليكم بأرق التحايا.
2: من الإعداد والتقديم محمد بن الشيخ أبو بكر،
1: تشاركني التقديم الزميلة مادلينا بكوت،
2: ومن الإخراج سالم باللكتي.

0: إشراقة الصباح.
1: عزيزي المستمع،
0: عزيزتي المستمع،
1: تهل علينا يوم غد ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعا.
0: هذه أو تهل الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة.
1: هذه الثورة التي انطلقت شرارتها الأولى من على قمم جبال ردفان الشمة من عام 63 900 ألف، قضت على الاستعمار البريطاني الذي جثم على أرضنا 129 عاما.
0: وها نحن اليوم نستذكر تلك البطولات والتضحيات التي خاضها الثوار الأحرار ضد المستعمر البغيض الذي انهزم شر هزيمة أمام الإرادة القوية في نيل الاستغلال الوطني.
1: فعلينا اليوم أن نقف صفا واحدا لمجابهة أعداء الوطن الذين يتربصون بمقدراته.
0: فصباحكم اليوم مكلل بالانتصارات القديمة والحديثة.

0: صباح الخير يا حضرموت، صباح العزة والشموخ لوطننا الغالي. والآن مع مثل شعبي حضرمي آخر، ويقول اليوم المثل.
1: مثلنا يقول اليوم: قباح بقباح والسر ما يباح.
0: قباح بقباح والسر ما يباح، أي إذا تخاصم الأصدقاء فإن عليهم أن يحصروا خصامهم في حدود، وأن لا يدفع بهم الشجار إلى إفشاء أسرارهم التي قد يستغلها عدوهم في غير صالحهم. ونلاحظ مدلينا تقريبا الأغلبية نقول يعني عندما يتخاصموا أو يتشاجروا فإنهم يبوحون بالأسرار، وهذا يعني لا ينبغي. يعني الواحد مهما كان يعني من خصام الشيطان يحضر، لكن بعدين يمكن يرجعون إلى تعود إلى مجاريها مثل ما يقولون، وتبوح بالسر أو هكذا، فهذا لا يجوز. ونحن من خلال هذه الفقرة ونحث أيضا عند الغضب أن نمسك أعصابنا وأن لا نبوح بأي سر.
1: أكيد، ودائما هي المشاكل والخصام باب رجعة.
0: نعم صحيح.
1: يعني اليوم أنا مثلا اختلفت معك حتى على سبيل المثال، بس هذا ما يعني أني خلاص يعني اختلفت معك في نقطة أني مثلا ما أتعامل معك نهائيا أو ألغي، لا، فهو الخصام باب رجعة.
0: صحيح.
1: ممكن اليوم اختلفت معك، بكرة أكون أنا وأنت تمام. فدائما دائما علينا أنه أثناء الخصام ما يدفعنا غضبنا إلى أن احنا ننزل كل ما تبقى من ود. أحيانا يكون الشخص يعني اختلف معك في نقطة بس هو مش حابب أنه يخسرك.
0: صحيح.
1: فتروح أنت يعني تروح تخرج له القديم والجديد، فتخليه يقول خلاص أفضل لي أبتعد منه نهائيا. كثير
0: نعم
1: يعني
0: صحيح.
1: أشخاص تعاملوا معنا بهذه الطريقة وللأسف.
0: نعم صحيح.
1: يعني
0: ونقول الله يهديهم يعني الذين يبوحون بأسرار الغير، هذا لا يجوز يعني حتى في أتفه الأشياء بعضهم.
1: أنت لو حفظت سر صاحبك أثناء الخصام هو أنت بتكبر في نظره.
0: نعم صحيح.
1: وهو حتى يعني
0: وهنا المحك الحقيقي، يعني المحك الحقيقي للصديق المخلص لصديقه الآخر يبان في هذه المواقف، لأن أحيانا مع الغضب يحصل يعني زعل وهكذا، فيقوم ببوح الأسرار. هذا
1: يزعل صايح، لكن بحدود الموضوع نفسه.
0: صحيح.
1: لا تخرج لأي كلام آخر ربما أنه ينهي العلاقة من جذورها.
0: نعم صحيح.
1: بدل ما تكونوا ولا مختلفين في موضوع معين بس.
0: نعم، وعلينا أن نمسك أعصابنا عند الغضب بإذن
1: أكيد.
0: الله تعالى. واليوم نقول قباح بقباح
1: والسر ما يباح.

0: عزتك تبقى هي وما قدرك لا تنفعك لا ليلة في نارك ولود والرحمة ما عاد منهم مسكون.
1: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الأعزاء. مدلينا طبعا اليوم أجواء جميلة منذ الصباح وفي هناك بعض زخات المطر. بعض المديريات شهدت نزول بعض السيول. هناك تحذيرات من المركز الوطني أيضا بأن يمكن يوم أمس وهذا اليوم لربما يوم الغد تكون الأجواء يعني ماطرة.
2: ولمعرفة كل هذه الأمور ولأن تقديرات الله أحيانا تأخذ منحى مختلف.
1: نعم.
2: معنا الآن عبر الهواء مباشرة زميلنا ومراسلنا صلاح العبثاني من المركز الوطني للإرصاد الجوي. أهلا وسهلا صلاح وصباح الخير.
3: حياكم الله صباح النور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
2: أهلا وسهلا تفضل صلاح. صلاح
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحييكم أظافير إذاعة المقلة مقدما لحضراتكم النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى حيث شهدت بعض المناطق في محافظة حضرموت الساحل أمطار كانت بين الغزيرة والمتوسطة خاصة مناطق شمالي مدينة السحف مستشفيات لعرف حيث على السيول آخر ذلك وذلك المناطق الشرقية للبلاد في محافظة المهرة كانت هناك أمصار غزيرة ومتوسطة وكذلك المناطق الريف الشرقية الله أن يجعلها أمطار خير وسقيا رحمة. النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى أن الأجواء على المناطق الساحلية غائمة جزئيا إلى غائمة احتمال طول أمطار متفاوتة الشدة رعدية على أجزاء من سواحل المهرة وحضرموت وشبوة أبين وعدن ولحج بالإضافة إلى أجزاء من السواحل الغربية وأرخبيل سقطرى الرياح خفيفة إلى معتدلة على الساحل الشرقي بينما تكون معتدلة إلى نشطة على الساحل الجنوبي وباب المندب والسواحل القريبة منها. المرتفعات الجبلية أجواءها غائمة جزئياً احتمال طور أمطار متغزيرة مصحوبة بالرعدي على مرتفعات المهرة وحضرموت وشبوة وأبين والبيضاء والضالع بالإضافة إلى المرتفعات الغربية للبلاد. الأجواء في المناطق الصحراوية غائمة جزئياً حارة جداً نهاراً تعتدل ليلا احتمال طول أمطار متفرقة بعضها رعدية على صحاري المهرة حضرموت شبوة ومأرب والرياح معتدلة في السرعة. المركز الوطني ينبه المواطنين ساقي مركبات في المناطق المتوقعة طول أمطار عليها التواجد في ممرة السيولة الأودية ومتذني رؤية الأفقية محذر المواطنين من التواجد تحت الأشجار أو اللوحات الإعلامية عند هطول الأمطار الرعدية. درجات الحرارة الأرض والصغرى في عدن 28-33 المقلة 25-33 الحديدة 27-34 في سقطرة 26-33 والغيبة 25-30 في صنعاء 12-27 وفي تعز 17-30 وفي الضالع 16-30 وفي إبل 12-28 في سيئون 22-35 وفي مارب 21-35 وفي عتق 22-34 البحر يكون خفيف ومعتدل على سواحل المهرة وحضرموت وأبين وعدن إنه يكون خفيف على محافظة شبوة وأرخبيل سقطرى يكون معتدل الموج على باب المندب والساحل الغربي ثاني مكتب الأرصاد بمدينة المقلة.
2: شكرا لك صلاح العبثاني كنت معنا عبر الهواء مباشرة من المركز الوطني للإرصاد الجوي. شكرا لك.

0: تبرز على الوادي وادي الرحمن دايم تلي ترعد وتبرق على الوادي وادي الرحمن ما يبتلي مشرب بعملي ورادي ويا حولا.
1: أحبتي المستمعين في كل مكان، فقدت حضرموت يوم أمس الفنان والملحن الحضرمي حسن صالح بحشوان عن عمر ناهز 75 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع أسهم خلالها في إثراء الأغنية الحضرمية وتعزيز حضورها في المشهد الغنائي اليمني والخليجي.
2: هذا وقد نعت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة في الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت وفاة الهامة الفنية حسن صالح بحشوان. وأعرب المحافظ الخنبشي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه والوسط الفني والثقافي في حضرموت واليمن كافة. الزميل صالح محمد مراسلنا في حاضرة الوادي والصحراء مدينة سيئون يصف لنا الحزن الذي خيم على الوادي وهو معنا الآن عبر الهاتف. زميلي صالح، نعظم لكم الأجر ولأنفسنا والمايك معك الآن.
3: شكرا جزيلا أستاذ محمد، وشكرا للزميلة وشكرا لكل الزملاء في هذا البرنامج المباشر. صباح الخير يا حضرموت من إذاعة المكلة. كما أسلفت الأستاذ العزيز محمد، وادي حضرموت خيم عليه الحزن مساء يوم أمس في رحيل أحد الهامات الفنية والقامات الفنية في مدينة تريم الغنة، وهو الفنان القدير والملحن حسن صالح أحمد بحشوان، وفي موكب جنائزي عقلية في مدينة تريم الغنة، وهو الفنان القدير والملحن حسن صالح أحمد بحشوان وفي موكب جنائزي عصر يوم أمس الاثنين شيعت جنازة هذا الفقيد الراحل وسط حضور رسمي وشعبي وكذلك أيضا ديني. هناك العديد من الشخصيات السياسية والشخصيات الثقافية والفنية وكذلك أيضا الدينية كانوا في مقدمة تشيع جنازة هذه الهامة الثقافية الفنية التي أيضا كانت لها الأثر في المجتمع الحضرمي، وخصوصا الأغنية الحضرمية التي أبدع فيها فناننا الراحل حسن صالح بحشوان. وقد تم الصلاة عليه في جبان التريم، ثم أوري جثمانه الثرى في مقبرة زنبل بمدينة تريم. الأستاذ العزيز وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عبد الهادي عبد الله التميمي عبر عن حزنه لرحيل تلك الهامة والقامة الفنية الفنان القدير حسن صالح بحشوان، مقدما العزاء نيابة عن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، ووكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين برباع، لأهالي وأصدقاء ومحبي الفقيد الراحل حسن صالح بحشوان. وعبر وكيل المحافظة المساعد في حديث للبرنامج عن حزنه العميق لرحيل هذا الفنان المخضرم حسن صالح بحشوان، وقال الأستاذ عبد الهادي:
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة بكل أسف وبحزن شديد وبألم عميق نشارك الجميع في رحيل فناننا القدير المرحوم بإذن الله حسن صالح بحشوان. والحقيقة أن الفقيد كان واحد من أبرز الفنانين والملحنين الذين أثروا الساحة الثقافية وأظهروا الأغنية الحضرمية على المستوى المحلي والعربي. الفقيد حسن بحشوان كان في الحقيقة قمة في التواضع وقمة في الأخلاق، وكان أيضا معلما وأبا لكل الفنانين الناشئين. أسأل الله الرحمة والمغفرة لفقيد الوطن كله وفقيد الوسط الثقافي والغنائي الفقيد حسن بحشوان. والحقيقة أن الفنان حسن بحشوان هو من أسرة الحقيقة مليئة بالشعراء والفنانين ولهم تاريخ في هذا الجانب، ونحن عزاؤنا في من يخلفهم من أسرته من أبناء تريم أيضا الذين شقوا طريقهم في جانب الغناء والشعر. تعازينا لأسرتهم، تعازينا لفنانين حضرموت، تعازينا لكل أبناء حضرموت ولكل أبناء اليمن ولكل المهتمين بالجانب الثقافي والغنائي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ويرحم للفقيد ويتجاوز عنه سيئاته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
2: لازلنا مع الزميل صالح محمد من حاضرة الوادي والصحراء سيئون. أكيد هناك أثناء الجنازة والدفن حضور للفنانين في الوادي، والوادي تضم عدد من الفنانين، أليس كذلك؟
3: نعم أستاذ محمد، نجل الفقيد الفنان أحمد حسن صالح بعشوان عبر عن شكره وتقديره لكل الذين بادلوه الحزن من الفنانين كانوا داخل محافظة حضرموت أو خارج الوطن، فتلقى اتصالات من الفنان عبد الرب إدريس وكذلك أيضا عدد من الفنانين المخضرمين الذين عبروا عن حزنهم، أيضا الفنان عبود الخواجة والعديد من الفنانين الذين عبروا عن حزنهم لفراق هذه الهامة الفنية والقامة الفنية. كما أيضا كان حضور لعدد من فناني محافظة حضرموت وكذلك أيضا منهم الفنان عمر الهدار، الفنان محفوظ بمبريك، وكذلك أيضا الفنانين المخضرمين الذين عاشروا وأيضا كانوا مع الفنان الراحل حسن صالح بعشوان. وتاريخ أستاذ محمد هذا الفنان القدير والفنان المخضرم حسن صالح بعشوان تاريخ مليء بالعديد من المنعطفات الفنية، منها تسجيله لإذاعة المكلة في الثمانينات، ألبوم خاص بإذاعة المكلة قد تم تسجيله من قبل الفنان الراحل حسن صالح بعشوان. طبعا ميكروفون البرنامج صباح الخير يا حضرموت رصد عدد من حديث للفنانين الذين عبروا عن حزنهم لرحيل هذه الهامة والقامة الفنية حسن صالح بعشوان، وبدأوا بهذه الأحاديث الخاصة بهم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نعزي أنفسنا ونعزي أولاد الفقيد وأخوانه، فقيدنا الغالي الأستاذ الأسطورة حسن صالح بعشوان، ربنا يتغمده بواسع رحمته، وأيضا نعزي محبيه وبوفاته. طبعا فقد بل أنه فقد يعني الوطن بشكل عام حضرموت والوطن يمكن الوطن العربي، لأنه طبعا شاع صيته في على مستوى الوطن العربي. نحن طبعا عرفنا المرحوم الأستاذنا حسن بعشوان طبعا في بداية الثمانينات، وعملنا معه في كثير من الحفلات، عملت معه كعازف أكوردون، كعازف نايك إيقاعي، شارع برضو في لنا رحلات معه داخل الوطن في بعض المحافظات اللي مشاركت في تسجيل معه في إذاعة عدن، وشاركت معه في تسجيل في إذاعة المكلة، وشاركت معه في حوالي ألبومين غنائيين. فنعزي أنفسنا ونعزي كافة محبين وأهله. غازي بحميد،
6: نحن اليوم فقدنا هامة كبيرة هو الفنان العزيز حسن صالح بعشوان، المدرسة الفنية، والحمد لله على كل حال، وخسارة على الوادي وعلى حضرموت وعلى اليمن كله بشكل عام. عبد الله أحمد بارجة،
7: نقول الحمد لله والبقى لله لرحيل الفنان والهامة الحضرمية الكبيرة الفنان حسن صالح بحشوان. نعزي أنفسنا ونعظم الأجر لجميع أسرته ومحبي هذا الفنان الجميل الأب، وربنا يتغمده بالرحمة والمغفرة يا رب ويسكنه جنان. أخيكم الفنان منير رجب.
8: يا مرحبا وسهلا، ونعظم الأجر أولا لحضرموت ولليمن كافة على فقيدنا الراحل حسن بحشوان الله يغفر له ويرحمه ويتغمده في واسع جناته، الفنان عمر محمد الهدار، يعطيكم العافية.
9: هذه أهم فنية افتقدناها اليوم، الأستاذ والفنان حسن صالح بحشوان، والدنا وأبونا وأستاذنا الله يرحمه ويسكنه جنات النعيم. ونقول كل منهم يحب له، نقول عظم الله أجركم، والله مغفر له ويرحمه ويسكنه جنات النعيم. معاكم أخيكم خالد بن محفوظ.

0: ومع السلامة لحسن بحشوان، الله يغفر له ويرحمه ويسكن الفسيح جناته. لازلنا في صباح الخير يا حضرموت مع فقرتنا المتنوعة، الآن مع التنمية البشرية والزميل المدرب صلاح عبد الله ابراهيم. صلاح، صباح الخير.
1: صباح الخير زميلي محمد
2: وزميلتي مادلينا والمستمعين الكرام.
0: الأجواء جميلة وأمطار بإذن الله تعالى ونعمة الأجواء الجميلة، فما هي الأداب التي على المسلم أن يتحلى بها مع نزول المطر؟
2: دائما حينما نتحدث عن المطر وعن تلك الأجواء الرائعة نجد أن الله سبحانه وتعالى استبدل لنا تلك الأجواء الحارة بهذه الأجواء الباردة الجميلة، مع أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء لحكمة، ولذلك الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء وأتقنه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولكننا نرى أننا في هذه الحياة الكثير منا حينما يأتي عليه تقلبات الزمان أو حتى التقلبات النفسية التي يمر بها نجده بأنه دائم ما يتحدث ويقول يسب الدهر، والله سبحانه وتعالى نهانا عن سب الدهر ويقول أنا الدهر، فكيف يسب عبدا الدهر مع أن هذا الدهر لا ينفع ولا يضر وليس بيده شيء. وحينما نتحدث أيضا عن هذه الأجواء الجميلة وعن هذا المطر، فهذا المطر والأجواء الرائعة نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك نجد أنفسنا حينما نكون في هذه الأجواء نجد أن النفس تكون منشرحة، وأيضا تكون الابتسامة تعلي وجوهنا، لذلك نجد أن هذه الأجواء الرائعة الجميلة دائما ما تكون وتستحق أن يكون الله سبحانه وتعالى ونكون قريبا منه سبحانه وتعالى. لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم قام يوما كما تخبرنا عائشة رضي الله عنها، فتقول قام الحبيب صلى الله عليه وسلم فزعا من نومه ويصلي ويدعو الله سبحانه وتعالى ويردد كلماته ويقول ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فمثل هذه الأجواء تجعلنا نتفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى وفي هذا الخلق

0: خلال التفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى ومن خلال الحكم الشرعية التي يجب على المسلم أن يتبعها وأيضا المقاصد التعبدية لله سبحانه وتعالى. وحينما نتحدث عن هذه الأمطار وهذه الآداب نجد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم أخبرنا إذا كان مع المطر فلنقل اللهم صيبا نافعا. وهذه الآداب نعلمها أبناؤنا كما أننا نعلمها أنفسنا. أيضا من هذه الآداب حين التي نتحدث عنها في هذه الأجواء الرائعة إذا جاء الرعد فإننا نقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أيضا إذا تحدثنا عن بعد المطر نجد أن الله سبحانه وتعالى على لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم يخبرنا ونقول مطرنا بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فهذه الأجواء التي دائما ما تكون فيها الفرحة والسرور والبهجة لابد علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأجواء الرائعة الجميلة.
1: نعم جميل جدا. ما هي الوسائل التي تعين الشخص على شكر النعم؟
0: دائما شكر النعم تحتاج إلى ذلك التأمل والتفكر الذي ذكرناه. أيضا شكر النعم تجعل المسلم يكون بعيد عن الذنوب والخطايا والرزايا التي بإمكانها أن هي تجعلنا أن نبتعد أو تجعل المطر بعيد عنا. من أسباب انقطاع المطر والقحط هو الذنوب والمعاصي. لذلك موسى عندما جاءه بنو إسرائيل ويريدونه أن يخرج معهم لأنهم منعوا من المطر فمنهم 70,000، فالله سبحانه وتعالى قال لموسى وحينما خرجوا ودعوا الله سبحانه وتعالى ولكن الله سبحانه وتعالى لم يستجب لهم، لم تتحرك سحابة في الأفق ولم يكن هناك بوادر لتلك الأجواء الرائعة في المطر. فما كان من الله سبحانه وتعالى بعد أن اشتكى موسى لربه يا رب خرجنا واستغثناك ولكنك لم تغثنا، فالله سبحانه وتعالى يقول لموسى معكم إن بينكم رجل، ذلك الرجل منعتم بسببه المطر. فيقول موسى وكيف أفعل؟ الله سبحانه وتعالى قال يا موسى نادي في بني إسرائيل وقل لهم إن فيكم رجلا بسببه منعنا المطر. فقال موسى كيف يا رب أبلغ تلك الأمة التي هي معي في هذا المكان؟ فقال الله سبحانه وتعالى عليك النداء وعلينا البلاغ. فنادى موسى إن بينكم إن منكم إن فيكم رجل إن فيكم رجلا منعتم القطرة بسببه فأيها العاصي أخرج. فالرجل نظر يمنة ويسرى لم يخرج أحد، فما كان منه إلا أن عرف نفسه إنه هو الرجل الذي كان يعصي الله 40 عاما. فحط رأسه بين ثيابه وقال يا رب دع الله سبحانه وتعالى وتاب وندم على ما فات منه. وما كان من الله سبحانه وتعالى إلا أن أهملت المطر ونزل عليهم المطر. موسى يسأل الله سبحانه وتعالى يا رب لقد مطرنا ولم يخرج أحد، فالله سبحانه وتعالى قال له لقد تاب عبدي وإنكم لمطرتم ورزقتم بالذي منعتم به. قال وماذا ذاك يا رب؟ قال لقد تاب ورجع وأناب. فقال يا رب دلني على ذلك الرجل. فما كان من الله سبحانه وتعالى يقول يا موسى سترته وهو يعصيني فكيف أفضحه وهو يطيعني. فسبحان الله نجد أن الذنوب والمعاصي تمنع القطر من السماء، أيضا منع

0: الزكاة نجد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يخبرنا وما لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. ونجد أيضا شكر النعمة لابد أن نشكر الله سبحانه وتعالى، ونحن دائما في حياتنا هذه بين شكر وحمد وأيضا بين صبر. فإذا جاء المسلم الذي يسره فعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى، وإذا ابتلاه بشيء يضره فما كان منه إلا أن يصبر، والله سبحانه وتعالى دائما ما يجعل ويختار لنا أجمل الاختيار في هذه الحياة. ولذلك نبتعد عن السب والشتم الذي يكون للدهر، ونرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى. ودائما ما نرى أنفسنا نعيب دائما الزمان، نعيب زماننا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا. فما كان في هذه الأجواء الجميلة إلا أننا ونحن نشم رائحة الطين الجميلة ورائحة المطر التي تبهج النفوس، فعلينا أن نذكر الله سبحانه وتعالى ونحمده ونشكره، ونأخذ بأذاب التي حثنا عليها الشارع الحنيف والحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: شكرا زميلي العزيز صلاح عبد الله ابراهيم المدرب في التنمية البشرية على هذه الفقرة، وكانت اليوم بالمناسبة وهي نعمة الأجواء الجميلة، فمثل ما أشرت علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا ومنها نعمة المطر.

عليك نزل وكل حوض منه امتلا الناس شربت وزرع نرتوى يا كريم.

0: صباح الخير يا حضرموت، وهكذا هي فقراتنا متنوعة من فقرة إلى فقرة. الآن مع الفقرة الرياضية وتحليل الرياضي مع الزميل العزيز العالمي الرياضي فهمي مبارك باحمدان. صباح الخير فهمي مع هذه الأجواء الجميلة. وطبعا الشعب في أول مباراة لدوري أبطال الخليج يلعب اليوم نادينا نادي الشعب.
1: صباح المودة والمحبة والعطاء، وصباح الخير لحضرموت كلها، صباح الخير للشباب والرياضيين، صباح هذه الأجواء الماطرة، صباح المحبة والسلام، صباح الأمن والأمان في حضرموت الخير والعطاء. اليوم طبعا شعب حضرموت ليس سفيرا لحضرموت ولا المكلا ولا للديس، وإنما سفيرا لليمن كلها. نعم، شعب حضرموت اليوم أمام مهمة وطنية خارجية تتمثل في أول مشاركة للنادي الشعب في دوري أبطال الخليج لكرة القدم، وهي المشاركة الرابعة خارجية لنادي شعب حضرموت سفير اليمن. اليوم نادي شعب حضرموت يبحث عن وجود جيد وجميل أمام نادي نيوم السعودي، أحد الأندية المنافسة للدوري السعودي، الدوري القوي، الدوري المشهور، الدوري الذي فيه نجوم كبار وعالميين. طبعا نادي نيوم من الأندية الكبيرة، لكن نادي شعب حضرموت بإذن الله يكون في الموعد ويكون أمام هذا التحدي الذي منح له من قبل الوطن اليمني كبير بحكم أنه يمثل هذا الوطن في هذه البطولة. شعب حضرموت طبعا وصل إلى مدينة تبوك حيث تقام المباراة هناك على الملعب الوطني أمام النيوم قبل يومين، بعد أن أدى معسكر خارجي في مدينة الدمام استمر 3 أسابيع بقيادة المدرب الوطني سامر فضل. استهلالية البطولة اليوم أمام نادي النيوم ليست مباراة عادية، وإنما مباراة صعبة في تكوينها العام، لكن بإذن الله يكون شعب حضرموت في الموعد ويكون ويقدم مستوى يليق بتاريخه كبطل سابق، كممثل حاليا لليمن، كبطل أو كمتصدر لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، كنادي كبير ونادي عريق، كواحد من أقطاب الأندية العريقة في اليمن الذي سبق وشارك في بطولات عربية وآسيوية. اليوم نادي شعب حضرموت يدخل هذه المباراة ضيفا على نادي نيوم كما قلت في مدينة تبوك السعودية، وعينه بإذن الله على نتيجة إيجابية تضمن له استمرارية المنافسة في دوري أبطال الخليج المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه ونادي نيوم أيضا الدحيل القطري والشباب العماني. طبعا كما قلت نادي شعب حضرموت عزز صفوفه بعدد من اللاعبين المحليين الدوليين والوطنيين أيضا وكذلك الدوليين من خارج اليمن لتعزيز صفوفه وخطوطه في هذه المشاركة التي سيظهر فيها نادي شعب حضرموت سفيرا وممثلا للأندية اليمنية في هذا استقطاب طبعا المحترفين بهدف تدعيم الصفوف الظهور بمستوى يليق التحضير الجيد من خلال المباريات التي أو التدريبات والمعسكرات التي خاضها، رغم أنه الفريق لم يخوض أي مباراة تجريبية خلال مشواره الحالي، لكن بإذن الله تكون فترة الإعداد كافية للوصول للمستوى الذي يليق بنادي شعب حضرموت. يوم أمس كان آخر مساء أمس كان آخر تدريب للفريق في ملعب المباراة ملعب تبوك، وبإذن الله نأمل أن نشاهد اليوم طبعا المباراة مش سامعي الكرام ستكون الساعة 9 مساء، ونادي شعب حضرموت طبعا منقولة على عدد من الفضائيات من بينها فضائية الكأس، ونادي شعب حضرموت في أفرغ صالته الرياضية لتركيب شاشة عملاقة داخل النادي للمتابعين لجمهور لرابطة النادي لمشاهدة المباريات، كذلك عدد من القنوات المحلية أيضا، وإن شاء الله بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي أكيد هناك روابط على اليوتيوب هكذا بإذن الله. فالكل اليوم مدعو أنه يكون مؤازر لنادي شعب حضرموت في هذه التظاهرة الخليجية الكبيرة التي بإذن الله يكون فيها نادي الشعب في الموعد المحدد. طبعا نادي المدرب سامر فضل أمس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أكد أنه يعني جاهزية الفريق تامة بإذن الله، أنه العوامل متوفرة لأن يقدم الفريق مستوى كبير أمام هذا النادي الكبير، وتحدي بالنسبة لمسيرة الشعب في التحضير والإعداد وبإذن الله يكون الموعد بإذن الله مساء اليوم في تقديم مستوى يليق بنادي شعب حضرموت والنصر بإذن الله تعالى. لا يعني ليس بعيدا نادي التضامن في نفس البطولة العام الماضي سبق وفاز على الشباب السعودي, والشباب السعودي أكبر أو أقدم من نادي النيوم, مع أنه اختلاف المواسم, لكن نعمل إن شاء الله أن يكون نادي الشعب في الموعد ويحقق نتيجة. النتيجة طبعا الإيجابية أستاذ محمد ومادرينا ومستمعين الكرام, اليوم ستعطي الفريق دافع للمباريات القادمة. هذه البطولة طبعا هي ذهاب وإياب, فالفوز اليوم في الافتتاحية, هذه مباراة الافتتاح استحلال المباريات, تعطي الفريق يعني حتى لو ما نحن طماعين, لو قلنا حتى التعادل برضه بيعطي الشعب دفعة قوية جدا إنه ولاعبيه وجمهوره وكل المتابعين يعني في ملعب تبوك وفي ملعب نادي النيوم, وحصلنا نقطة وسجلنا بإذن الله ولا بعيد إن شاء الله إنه نحصد انتصار بثلاث نقاط, فنعمل إن شاء الله إنه يسجل الشعب المستوى الإيجابي والظهور اللافت, وبإذن الله في الختام تكون النتيجة إيجابية بإذن الله لصالح سفير الوطن سفير حضرموت شعب حضرموت بإذن الله تعالى.
2: طيب نتكلم عن منتخبنا الوطني للناشئين في كأس الخليج.
1: بالضبط, المنتخب طبعا الوطني استكمل بطولة غرب آسيا وكما تابعنا حصل على مركز الوصيف, يعني برضو انجاز, وهو يعني البطولة غرب آسيا البطولة الخليجية هي مراحل إعدادية وتحضيرية كما هو معروفة للمنتخب في تحضيرا للمشاركة الأهم بطولة نهائيات كأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم وتصفياتها طبعا التي ستقام في نوفمبر القادم. المنتخب طبعا الآن يستعد في مدينة الدمام, ربما يغادر إلى قطر اليوم أو يوم غد. البطولة تنطلق يوم الجمعة, ومنتخبنا يلعب أول مباريات أمام العراق يوم السبت. مجموعتنا طبعا مجموعة قوية, بينها أيضا منتخب مصر. منتخب مصر ليس في الخليج العربي وإنما يشارك في هذه البطولة كضيف, يعني كضيف نعم هو منتخب الصيني في المجموعة الأولى. فنعمل إن شاء الله أنه أبناء الكابتن المدرب الحضرمي أنور عاشور مدربنا مدرب منتخبنا يظهروا بصورة جيدة, يواصلوا المستوى الذي قدموه في غرب آسيا بغض النظر عن أنه النتيجة آلت في غرب آسيا لأنه نخسر النهائي ونتوج وصيفا, لكن إن شاء الله في البطولة الخليجية هذه التي تنطلق يوم الجمعة ونلعب فيها يوم السبت, هي أول مشاركة لليمن في كأس الخليج بالنسبة للفئة الناشئين, وهي البطولة الثانية أيضا, وفيها 10 منتخبات كما قلت إلى جانب المنتخبات الخليجية إلى جانب مصر والصين كضيوف, وبالتالي أكيد أنه قوة التنافس وقوة الأداء بتكون قوية جدا, خاصة أنه المنتخب الصيني معروف آسيويا, المنتخب المصري معروف في أفريقيا, وإن شاء الله بإذن الله يكون لمنتخبنا حظوظ في هذه المباراة البطولة التي ستقام بإذن الله في الدوحة في العاصمة القطرية ونعمل إن شاء الله نقدم منتخبنا مستوى يليق بنشاط بحضوره في بطولات غرب آسيا, ودائما ما يفرحنا المنتخب الناشئين. وطبعا المنتخب أو المدرب المنتخب الكابتن أنور عاشور عزز صفوف المنتخب بعدد من اللاعبين بعد بطولة غرب آسيا, دعم فيهم أيضا من أبناء حضرموت, وإن شاء الله يكون يعني تواجدهم في البطولة الخليجية محط اهتمام الجهاز الفني وإشراكهم إن شاء الله ليبرهنوا أنهم يعني جاهزين لهذه المشاركة, وهذا كله يأتي في إطار تحضير وأعداد للمشاركة التي نتحدث عنها دائما, وهي الأهم, هي نهائيات كأس آسيا أو تصفيات كأس آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بإذن الله تعالى. أيضا هنا في المكلا عندنا منتخب البراعم مشارك في كأس العالم للمواهب, هذه بطولة خاصة لهم, عسكرين الآن في المكلا ومتوجهين إن شاء الله خلال أيام إلى أذربيجان التي ستحتضن هذه التظاهرة. 200 دولة شارك في هذا المهرجان, مهرجان مواهب يعني مباريات سريعة وبطولة خاصة جدا, لكن الجميل أنه اسم اليمن يكون موجود وعلم اليمن يرفرف في هذه التظاهرة في أذربيجان ضمن 200 دولة, وهذا شيء يحسب للرياضة اليمنية التي طبعا دائما ما تكون متواجدة برغم الظروف التي تعيشها البلاد حاليا, لكن نعمل إن شاء الله أنه الرياضة هي رسالة المحبة رسالة السلام، رسالة الأمن والأمان لكل ربوع الوطن. وأكيد نحن في حضرموت طالما أنه المنتخبات تعسكر عندنا والمنتخبات تستعد عندنا، نحن في أمن وأمان ولله الحمد والشكر لكل أبناء حضرموت على حد سواء، سواء للقيادات، قيادة السلطة المحلية، أبناء المحافظة، الجميع، الشباب والرياضيين والرياضيين والشباب هم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، عليهم واجبات الطول. نتطلع إلى حضورهم الفاعل في رسالة المحبة والسلام التي دائما ما ترسلها حضرموت، ليس للوطن فقط وإنما للمحيط، الخليج، والعرب، وكذلك الآسيا بإذن الله. واليوم نحن أمام مشاركة يمنية في كأس العالم للمواهب وحضرموت حاضنة لهذا المنتخب الذي يتواجد حاليا في المكلة.
0: جميل جدا أن تكون هذه البطولات تقام ومشاركة حضرموت واليمن بشكل عام في هذه البطولات. ومثل ما أسلفت زميلي فهمي بأن هناك نحقق اتصالات إن شاء الله في هذه البطولات سواء على نادي الشعب والناشئين أو البراعم،
1: وإن شاء الله نكرر اليوم إن شاء الله، والمستمعين الكرام كلهم يكونون اليوم
0: على موعد
1: اليوم يعني. لا واحد من الديس ولا واحد من الشرق ولا واحد من فوة ولا واحد من المكلة ولا واحد من الشعب. اليوم كلنا أبناء حضرموت خلف سفير اليمن.
0: نعم
1: شعب
0: صحيح.
1: حضرموت
0: بإذن الله تعالى.
1: طبعا أيضا شعب حضرموت يشارك حاليا في لبنان في البطولة العربية لكرة السلة، البطولة رقم 38، ومع أنه الشعب خسر 3 مباريات متتالية لكنه قدم صراحة مستوى كبير جدا وأداء طيب، وخسر المباراة الأولى بفارق نقطة، المباراة الثانية بفارق 10 نقاط، يوم أمس لعب أمام العربي القطري واحد من الأندية المرشحة، ومع ذلك قدم الشعب بفارق الإمكانيات، بفارق المعسكرات، بفارق الاستعداد، بفارق الإمكانيات عامة بيننا وبين الفرق العربية المشاركة. لكن الحمد لله شعب حضرموت قدم خلال المباريات بطولة مستوى مشرف يليق برياضة حضرموت والوطن،
0: وكلنا نؤازر شعب حضرموت في هذه البطولة. وبالأمس كانت هناك في تبوك الجالية اليمنية تؤازر النادي هناك وتعطيهم دفعة قوية، ونحن من هنا إن شاء الله
1: إن شاء الله نشوفهم اليوم
0: بإذن الله تعالى. أشكرك زميلي العزيز العالم الرياضي فهمي مبارك بحمدان على هذا التحليل الجميل، ونلتقي إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. الله
0: يحفظك. شكرا لكم.
3: سلام يا سلام يا منتخبنا، بشارة نصر العزتنا. سلام يا سلام يا منتخبنا، بشارة نصر العزتنا. بطل يا صانع الأهداء، بطل تحمل على الأكتاف.
4: بطل يا صانع الأهداء،
3: بطل يا صانع الأهداء.
0: طبعا بدينا أتينا إلى ختام فقرات اليوم من صباح الخير يا حضرموت، والوقت مر وكسيف.
2: نعم صحيح، كانت حلقة اليوم جميلة بكل ما فيها من فقرات متنوعة، ولكن لابد من الرحيل لنعاود اللقاء بكم يوم غدا إن شاء الله في صباح الخير يا حضرموت. ولكن هذه تحايانا اليوم من الإعداد والتقديم محمد بن الشيخ أبو بكر،
0: شاركتني تقديم الزميلة مدينة باكود،
2: ولكم تحيات مخرجنا سالم باللقدي.
0: إلى اللقاء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، نشرة الأخبار الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم والعناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يبحث جهود استئناف العمل بطريق رحاب دوعا ونقل طلاب مدرسة المصموم. رئيس الوزراء يشيد بجهود الأجهزة الأمنية في إحباط مخططات إرهابية حوثية بعدن ولحج وأبين. وزيرة الخارجية تبحث مع السفيرة البريطانية تداعيات التصعيد الحوثي وأوضاع النازحين. ووكيل حضرموت لشؤون الطاقة يتفقد أوضاع الكهرباء في مديريتي الديس الشرقية والريدة وقصيعر. الأخبار مفصلة من إذاعة المكلا. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمكتبه بالمكلا مع عضو مجلس الشورى الشيخ محمد بن مالك سبل استئناف العمل في مشروع طريق رحاب دوعا ومعالجة الإشكالات القائمة مع الجهات المختصة بما يسهم في استكمال المشروع وتسهيل حركة تنقل المواطنين. كما ناقش اللقاء آلية توفير وسائل نقل للطلاب لمدرسة المصموم في منطقة صيف بمديرية دوعا للطلاب من المناطق النائية والبعيدة بما يضمن تيسير وصولهم إلى المدرسة واستمرار تحصيلهم العلمي والتخفيف من معاناة الطلاب وأسرهم في التنقل اليومي. وأكد اللقاء أهمية التنسيق مع الجهات المعنية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للإشكالات المطروحة وتسريع الإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بالطريق إلى جانب معالجة احتياجات النقل المدرسي بما يخدم أبناء مديرية دوعا ويلبي تطلعاتهم في تحسين الخدمات الأساسية. أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني أشاد بالجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية عقب ضبط عدد من الخلايا الأرهابية التابعة لميليشيات الحوثي الأرهابية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وأبين، والتي كانت تخطط لاستهداف قيادات أمنية وعسكرية وخطوط الإمداد والتعزيزات. وحي رئيس الوزراء يقظة ومهنية رجال الأمن الذين أحبطوا هذه المخططات قبل تنفيذها وحاولوا دون المساس بأمن المواطنين واستقرار المحافظات المحررة، مؤكدا أن حماية الجبهة الداخلية جزء لا يتجزأ من معركة استعادة سلطة وسيادة الدولة في إطار عملية فجر اليمن، وأن الحكومة ستواصل تقديم الدعم اللازم للأجهزة الأمنية لتعزيز جاهزيتها. ودعا رئيس الوزراء دعا المواطنين إلى مواصلة التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، مؤكدا أن المتورطين سيحاولون إلى القضاء المتورطين سيحالون إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون. كما ثمن دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية للأجهزة الأمنية. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أمس في اتصال هاتفي مع السفيرة البريطانية لدى اليمن عبد شريف تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة وتداعيات تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وحذرت وزيرة الخارجية من خطورة التصعيد الحوثي على الأمن الإقليمي والملاحة الدولية، مشددة على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم وموحد لردع هذه الاعتداءات وعدم السماح للميليشيات باستخدام القوة وسيلة للابتزاز أو لفرض أمر واقع. وناقشت الوزيرة الزوبة والسفيرة البريطانية أوجه الدعم البريطاني لجهود الحكومة اليمنية في التعامل مع موجات النزوح وتخفيف المعاناة الإنسانية عن آلاف الأسر النازحة. وأشادت وزيرة الخارجية بالدعم البريطاني للحكومة اليمنية في مختلف المجالات لا سيما المجال الإنساني، معربة عن تطلعها إلى تعزيز التعاون والتنسيق لتلبية احتياجات النازحين بصورة عاجلة. من جانبها أكدت السفيرة البريطانية استمرار دعم بلادها للحكومة اليمنية وحرصها على مواصلة العمل الوثيق معها في مختلف المجالات بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية لليمنيين وتعزيز الأمن والاستقرار. تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الطاقة الدكتور خالد باحريش أمس ومعه المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاشن سير العمل والجاهزية التوليدية لمحطات الكهرباء في مديريتي الديس الشرقية والريدة وقصيعر، وذلك في إطار جهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لمتابعة واقع المنظومة الكهربائية في المديريات الشرقية والعمل على تحسين استقرار الخدمة للمواطنين. واطلع الوكيل باحريش خلال الجولة الميدانية على الحالة الفنية للمولدات وقدرتها التحميلية الحالية، مستمعين من المعنيين إلى شرح المفصل حول أبرز الصعوبات والتحديات الفنية والتشغيلية التي تواجه المحطات. وشدد الوكيل على ضرورة الإسراع في وضع معالجات عملية وعاجلة لرفع القدرة التوليدية وإعادة تأهيل الوحدات الخارجية عن الجاهزية وتوفير قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة الدورية والطارئة، بما يمهد لتوسعة المحطات واستيعاب الأحمال المتزايدة خصوصا خلال فترات الذروة. وكان في استقبال الوكيل ومرافقيه خلال الزيارة التفقدية كل من مستشار وزير الكهرباء والطاقة عبد القادر أحمد باصلعة، والمدير العام لمديرية الديس الشرقية عوض العجيلي، والمدير العام لمديرية الريدة وقصيعر عبد العزيز بن مهاجر، ومدير محطة الديس الشرقية محمد سعد النموري، ومدير محطة الريدة وقصيعر عوض محمد العلي. عقدت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي لقاءات منفصلة مع رئيس جمعية الصندوق التنموية وأعضاء الجمعية ومديرة مركز مكن لذوي الاحتياجات الخاصة الأستاذة خلود الهتار، ورئيسة مؤسسة بسمة أمل للتنمية الأستاذة نور باقروان، وذلك لمناقشة أبرز الأعمال والإنجازات والاحتياجات وسهل تعزيز الدعم والتسهيلات المقدمة لهذه الجهات. وخلال اللقاء طلعت الوكيلة عبير الحضرمي على أبرز أنشطة جمعية الصديقة التنموية في مجال تمكين المرأة وتأهيلها والدورات التدريبية التي تنفذها، إلى جانب مشروع جائزة الصديق للمنتج المنزلي الذي تسعى الجمعية إلى تنفيذه على مستوى المحافظة، متضمنا إقامة معرض للمنتجات وتكريم المشاركات وتقديم الجوائز والدروع التقديرية. وأشادت الوكيلة بجهود الجمعية في دعم المرأة وتعزيز دورها في المجتمع. كما استمعت الوكيلة إلى شرح من مديرة مركز مكن لذوي الاحتياجات الخاصة الأستاذة خلود الهتار حول أبرز أنشطة المركز والصعوبات التي تواجه سير عملها، وفي مقدمتها تجميد العقود والمستحقات والحاجة إلى رفضها بالكادر المتخصص. وفي سياق متصل التقت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة رئيسة مؤسسة بسمة أمل للتنمية الأستاذة نور باقروان، واستمعت إلى أبرز الأنشطة والبرامج التي نفذتها خلال الفترة الماضية، إلى جانب تنفيذ عدد من المشاريع ومناقشة تطويرها خلال الفترة القادمة وتقديم الاحتياجات اللازمة لتطوير عملها. آخر خبر في هذه النشرة، التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري عميد كلية المجتمع بسيئون الدكتور فهمي فرارة والأستاذ عبد الرحمن الخطيب، وذلك لمناقشة احتياجات الكلية ومتطلبات تجهيزاتها ضمن مشروع القرض الكويتي المخصص لتجهيز 12 تخصص إضافة إلى مستوى الجمهورية إضافية على مستوى الجمهورية من بينها كلية المجتمع بسيئون. وخلال اللقاء استمع الوكيل الجهوري من عميد الكلية إلى أبرز الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتطوير العملية التعليمية والتدريبية ومناقشة مدى جاهزية الكلية لاستيعاب التجهيزات المقترحة من حيث المساحة والإمكانات المتاحة. كما اطلع الوكيل الجهوري على أبرز التخصصات العلمية التي تقدمها الكلية والمتمثلة في دائرة العلوم الهندسية ودائرة العلوم التطبيقية والحاسوبية ودائرة العلوم الإدارية ودائرة العلوم الصحية. من إذاعة المكلة قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة الأخبارية الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء، حررها من إدارة الأخبار الزميل صلاح عبد الله إبراهيم، نفذها الزميل سالم محمد بلقدي، ومن إدارة الإعلام الجديد الزميلة مادلينا باكود. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا في كل مكان، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم، وفيها تتابعون العلامة عبد الله محفوظ الحداد، قامة قضائية وفكرية في حضرموت.
2: والحمد لله ازاحت الغمة وأصبح الناس
1: متابعات شكري نصر مرسال. في أمسية علمية مميزة شهد منتدى عميد الوفاء الثقافي بمركز حضرموت للدراسات التاريخية والنشر والتوثيق بمدينة المكلا محاضرة قضائية وفكرية بعنوان العلامة القاضي عبد الله محفوظ الحداد، حياته وأدواره الاجتماعية، ألقاها الأستاذ مبارك سالم باشحري. حيث ألقى الأستاذ باشحري محاضرة ثرية عن حياة ومسيرة العلامة السيد عبد الله محفوظ الحداد، مستعرضا محطات مضيئة من تاريخ رجل جمع بين العلم والقضاء والفكر ورزينة التواضع، وظل حاضرا في وجدان المجتمع الحضرمي والعربي. وذكر المحاضر باشحري أن العلامة الحداد بدأ رحلته العلمية من الديس الشرقية، ثم واصل طلب العلم في تريم ومنها إلى السودان، حيث تدرج في مدارج المعرفة حتى نال القبول في سلك القضاء الشرعي. وقد تنقل في مهامه القضائية بين مديريات قصيعر والريدة، ثم محكمة الحامي والديس الشرقية، قبل أن يستقر 11 عاما في محكمة الشحر، ليختم مسيرته في محكمة الاستئناف والمجلس الأعلى للقضاء في عهد الدولة القاعدية، وامتد إلى عام 1970، ومؤسسا فيما بعد لقسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة حضرموت. لقد ظل الشيخ عبد الله الحداد نصيرا للحق، ساعيا لإصلاح ذات البين، رابطا النسيج الاجتماعي، وناصحا بالابتعاد عن الخلافات والمناكفات، مشيرا إلى أن السيد الحداد عرف بتواضعه الجم، وكان حاضرا قريبا من مختلف الشرائح الاجتماعية في مختلف الظروف، سواء في زمن الاستقلال أو خلال الحكم الشمولي، مما أكسبه محبة واحترام المجتمع الحضرمي وسائر الأطياف الإسلامية، إضافة إلى مواقف العلامة الحداد الوطنية منها والإنسانية في مرحلة الحرب العالمية الثانية. كما استعرض المحاضر تميز العلامة الحداد بفتاوى اتسمت بالرصانة والموضوعية، مشيرا إلى كتابه القيم السنة والبدعة، الذي جسد عمق فكره وحرصه على بيان الحق بأسلوب علمي متزن. لقد تجلت صورة العلامة عبد الله محفوظ الحداد كرمز حضرمي شامخ جمع بين العلم والقضاء والإصلاح الاجتماعي، وظل أثره ممتدا في ذاكرة الأجيال، شاهدا على مرحلة تاريخية فارقة في مسيرة حضرموت واليمن.
3: كانت المحاضرة عن السيد عبد الله الحداد، وهي مجموع تاريخ الذي عقلانية لأجل إخراجه، يعني بمشيئة الله سبحانه وتعالى، تتكلم عن تعليمه في تريم وديس الشرقية بدءا، ثم تريم ثم السودان، وكيف إيش قبل في القضاء الشرعي وتدرج في العمل بدءا من قصيعر والريدة، ثم الحامي والديس، ثم محكمة الشحر الذي ظل فيها 11 سنة، وأخيرا محكمة الاستئناف ومجلس العالي للقضاء، متزامنا مع قرب استقلال اليمن الجنوبي، وإضافة لاستعراض مواقفه الوطنية والإنسانية، مع آثار الحرب العالمية الثانية، أو وقوفه مع الحق ضد الباطل، أو المواقف الوطنية الخاصة أثناء الاستبداد أو أثناء الحكم الشمولي وشفاته التي يتجلى بها وما حدث بعد في بعض الأحداث إضافة للإفتاء وما يتميز به الإفتاء من موضوعية وتغير الإفتاء وتغير الأجمال وما عنده جمود أو تقليد. لذلك التجارب مع كافة الجماعات الإسلامية ونبدأ الخلافات ونحاول ربط النسيج الاجتماعي والابتعاد عن المناسبات. وكذلك تعرضنا للكتاب والسنة والبدعة والدوافع التي حملته على ذلك وعروجنا إلى صفاته وزهده وتواضعه. هذا ما قمنا به واستعرضناه في يوم السبت في مزار عميد الوفاء التابع للمركز الحضرموت تحت المعية

تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

مرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات إلى حلقة جديدة من البرنامج، نواصل فيها تتبع ينابيع الحياة من منبعها إلى مصبها بمحاذاة مجرها. وفي البدء هذه أجمل تحية وأهلا بكم.

أعزائي عزيزاتي، تجارب الحياة كثيرة ومتنوعة، قد نأخذها من كلمة أو موقف أو سطر في كتاب، وفي كل مكان نجدها أمامنا، في تجارب الصامتين الذين يقومون بمهامهم بصبر، في توجيهات الوالدين، في دروس المعلمين، في رسائل الغياب، وفي ابتسامات المحبين، في كلمات المسنين وأنين المرضى ومناغات الأطفال، في الكلام، أحيانا في الصمت. نحن نأخذ دروسا في الحياة ونعيدها للحياة عبر حديثنا وأيضا صمتنا، ضجيجنا وهدوءنا، اتزاننا وانفعالنا، نسطر بأصواتنا، بأقلامنا وبنصائحنا التي نعكسها على من حولنا سطورا في الحياة. ذات يوم أخبرتني معلمتي أن الحياة مدرسة، علينا أن نجيد الدراسة فيها وأن نستفيد من كل حصصها واستراحاتها واختباراتها ومن تلك الوجوه التي نراها يوميا. وأخبرتني أيضا أن احترامي للجميع يعكس احترامي لذاتي ويعكس أيضا تربيتي، وكل ما يصدر عني هو هويتي التي يراها الآخرون. وعندما تركت مقاعد الدرس وانتقلت لمدرسة الحياة تذكرتها، لكن كان الحنين يأخذني إلى تلك الأيام التي كانت المعلمة فوق تدريسها لنا تعطينا دروسا في الحياة نستفيد منها، نستفيد منها دروسا إلى الأبد. دروس المعلمين في الحياة لا تنسى، خصوصا إن كان هناك جسرا بين القلوب.

0: النساء اللواتي يعني حفرا في الصخر ووصلا إلى هذه المرحلة بجهدها الشخصي، وتمنى لها مزيد من التطور. شكرا لإذاعة المكلة على إتاحة لنا هذه الفرصة واختيارنا يعني الحديث في أمور شخصي الذي هي الأول مرة أتحدث فيها لأي جهة.
1: مع السلامة.

من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

0: الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة.
1: 14 من أكتوبر يوم من أيام المجد والحرية وثورة شعب وصوت وطن. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة.
0: ذكرى وطن لا تنحني رايته. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة.
1: إرادة شعب صنعت التاريخ ومجد خالد وحرية راسخة.

0: الخامس عشر من أكتوبر اليوم العالمي للعصا البيضاء. عصاي رمز حريتي. لا تترك الأشياء في غير أماكنها أمام الكفيف لتجنب عرقلته. العصا البيضاء نافذة على العالم يفتحها الأمل. مع تحيات جمعية الضياء لرعاية وتأهيل المكفوفين المكلة ساحل حضرموت.
1: الخامس عشر من أكتوبر اليوم العالمي للعصا البيضاء. عصاي رمز حريتي. إذا دخل الكفيف مكانا جديدا عرفه على مكونات المكان وأبوابه. خطوة مع العصا البيضاء تعني 100 حلم محقق. مع تحيات جمعية الضياء لرعاية وتأهيل المكفوفين المكلة ساحل حضرموت.
0: الخامس عشر من أكتوبر اليوم العالمي للعصا البيضاء. عصاي رمز حريتي. لا تصف الكفيف بالعجز بل شجعه وسانده. العصا البيضاء لا ترى لكنها تبصر بنور الحياة. مع تحيات جمعية الضياء لرعاية وتأهيل المكفوفين المكلة ساحل حضرموت.
1: الخامس عشر من أكتوبر اليوم العالمي للعصا البيضاء. عصاي رمز حريتي. عندما تجلس مع الكفيف أخبره بمكان جلوسك ومن بجانبه. كل نقرة على الأرض بالعصا البيضاء توقيع شجاعة. مع تحيات جمعية الضياء لرعاية وتأهيل المكفوفين المكلة ساحل حضرموت.
0: الخامس عشر من أكتوبر اليوم العالمي للعصا البيضاء. عصاي رمز حريتي. دع الكفيف يشارك في الأنشطة دون تردد أو إقصاء. العصا البيضاء جناح يحلق به الكفيف في سماء الحرية. مع تحيات جمعية الضياء لرعاية وتأهيل المكفوفين المكلة ساحل حضرموت.
1: الخامس عشر من أكتوبر اليوم العالمي للعصا البيضاء. عصاي رمز حريتي. إذا أردت أن تقرأ للكفيف كن واضحا وصبورا. في كل يد تحمل عصا بيضاء قصة عزيمة تروى. مع تحيات جمعية الضياء لرعاية وتأهيل المكفوفين المكلة ساحل حضرموت.

إذاعة المكلا تقدم الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا والدين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. ضيفنا في حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ صالح بن عمر الشرفي، إمام وخطيب مسجد جامع عمر بالمكلا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: مرحبا بك أخي العزيز عماد، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك وفي جهود الإخوة القائمين على إذاعة المكلا.
0: آمين. شيخ صالح، مكر أعداء الإسلام بهذه الأمة مكر قديم، والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية بيّنت لنا هذا المكر وهذا التآمر الذي يحث عليه هؤلاء على سلخ الأمة من دينها ومن عقيدتها ومن إيمانها ومن مبادئها. فلو تبين لنا شيخنا الفاضل هذا المكر وأنواع هذا المكر.
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، لا شك ولا ريب أن أعداء الله عز وجل يخططون ويدبرون المؤامرات أناء الليل وأطراف النهار لتشويه هذا الإسلام والقضاء على أهله، ولكن الله جل وعلا لهم بالمرصاد، ولا يستطيع هؤلاء الأعداء أن يدخلوا علينا أو أن يهزمونا إلا عن طريق أساليبهم الماكرة والمخادعة. ولذا حذر الله جل وعلا أهل الإيمان من مكر الكفار، حتى قال الله جل وعلا: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذه الآية فيها بيان عظم مكر الكفار بأهل الإسلام، وإن كان مكرهم وصدهم وخداعهم لأهل الإسلام لتزول منه الجبال، تتحرك الجبال عن أماكنها. إذن ما هذا المكر؟ هذا المكر الخفي. المكر هذا هو صفة لازمة لأعداء الله عز وجل، بل للشيطان الرجيم العدو الأكبر لبني آدم.
0: نعم.
1: عندما مكر بأبينا آدم وأمنا حواء وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. انظر للمكر، يعني تظاهر أنه ناصح، وكذلك المنافقون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن
0: مصلحون.
1: دعوا الإصلاح وأنهم يريدون التحديث والتطوير والمدنية وإلى آخر هذه الشعارات البراقة، ويدخلون من خلالها إلى هدم ثوابت ومبادئ الإسلام. وكم نرى من بعض بني جلدتنا من يتكلم بلساننا ويصوم كصيامنا، لكنه عياذا بالله يأتي بالدسائس ويأتي ببعض الأمور الماكرة لخداع أهل الإسلام. فلهذا المكر هذا صفة أهل النفاق، صفة اليهود الذين كانوا يريدون المكر برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لدرجة أنهم وضعوا السم في داخل الذراع، لعلمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أكل الذراع، حتى أنطق الله جل وعلا هذا الذراع فقال: يا محمد إن فيه سما. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا مكر عظيم بمن؟ بخير الخلق وأفضل الخلق عند الله عز وجل. المكر صفة المشركين: وإذا يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هنا قال العلماء: هؤلاء الماكرون ربنا عز وجل أعطانا بشارتين مقابل مكرهم هذا الكبار الذي نحن ربما نطالع بعضه ويخفى علينا بعضه الآخر. قال الله جل وعلا، هذا في البشرى الأولى: ولا يحيق المكر السيء إلا
0: بأهله.
1: ما قال ولا يلحق، قال ولا يحيق، يعني ولا يحيط المكر الخفي هذا الذي يراد به إسقاط وتشويه أهل الإسلام، ما قال إلا بالماكر. ولا يحيق المكر السيء إلا بالماكر، بل قال ولا يحيق المكر السيء إلا
0: بأهله،
1: بل كل من يريد المكر كل من يريد المكر بأهل الإسلام سيصيبه أثر هذا المكر. ولهذا قال محمد بن كعب القرظي: ثلاث من كنا فيه كنا عليه. ثلاث خصال هذه إذا كانت فيك بتعود بالضرر عليك. قال: المكر والبغي والنكث. قال: أما المكر ففي قوله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وأما البغي قل يا أيها الناس إنما بغيكم
0: على أنفسكم
1: والنكث قال: ومن نكث فإنما ينكث
0: على نفسه.
1: سبحان الله. هذا يبعث في قلب المؤمن الطمأنينة والسكينة وأن الله عز وجل ناظر لهؤلاء الذين يريدون المكر. أخوة يوسف: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. لكنهم تحت نظر الله. إيش كان عاقبة هذا المكر بأخيهم الصغير هذا؟ قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم. مكر هذا، هذه الآية الأولى التي تبين أن مكر الماكرين لا يحق إلا به. الآية الثانية التي فيها بشارة: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عندما أراد الثمود أن تمكر بنبي الله صالح وبأهله قال الله جل وعلا: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. سبحان الله. مكر الله له بإنجائه وتسليمه من مكر هؤلاء الأعداء. وهكذا ينبغي للإنسان أن ينتبه، أن يحذر وأن يحذر من مكر الأعداء. مكر عظيم، دخلوا علينا في باب السياسة، دخلوا علينا في باب الدين بأناس ألبسوهم جلود الظان على قلوب السباع، يزينون الشر لأهل الشر، يبيحون المحرمات تحت مسمى الفتاوى الشرعية، وهذا أيضا فيه خطورة. دخلوا لنا في جانب الاقتصاد فعلقونا ودمرونا. المسلمون ما يمتلكون المصانع ولا يمتلكون الأسلحة الفتاكة التي يمتلكها أعداء الله عز وجل. مكر عظيم بأهل الإسلام. فلهذا علينا أن ننتبه لمكر هؤلاء. والمؤمن يعامل الناس بالصدق، ما يعامل المكر بالمكر. ولهذا كان قيس بن سعد بن عبادة يقول: لولا الإسلام لكنت من أمكر الناس، لما هو ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المكر والخديعة في النار. قال: لولا الإسلام، لأنه كان من دهات العرب، لمكرت مكرا في الإسلام لم يمكره غيري. لكنها تقوى الله عز وجل. انظر الآن حتى نحن يا أبا أحمد في حياتنا العادية، انكر الخداع والمكر في البيع والشراء. في النجش يأتون في البيع يزيدون في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها. لماذا؟ يريد أن ينفع هذا البايع. هذا في سوق الحراج مثلا، كم يصدر في سوق السيارات، في سوق السمك. هذا يسميه العلماء النجش، يحرك الرغبة في السلعة وهو لا يريد شراءها. أيضا التخبيب مكر، تخبيب على الزوجة لإفسادها على زوجها. وإيش بغيت يبوا هذاك أحيان تعبان، روح يشوف ليش واحد ثاني أو حاجة، أو يروح يخبب على الزوجة عن زوجها، هذا فيها وهذه فعلها، يريد أن يطلقها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ما يجوز هذا، هذا مكر عظيم. من المكر العظيم ما يجري في المعاملات تحت مسمى الشركات والمؤسسات هكذا، يعني أسماء براقة ولامعة فيها أخذ واحتيال على أموال الناس بالباطل، وهذا موجود. هذا من المكر أخي أبا أحمد. فينبغي الإنسان أن يكون متقي لله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى مقالة عظيمة، قال: وقد شاهدنا عيانا أن من عامل الناس بالمكر مات بالفقر. شاهدنا عيانا أن من عمل الناس بالمكر مات بالفقر. شوف كلام الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله.
0: كلام السلف درر يا شيخ،
1: يعني. والله يعني هو الإيمان. هو الإيمان واليقين يجعل الإنسان موفقا ومسددا في ألفاظه أخي العزيز أبا أحمد. فعلينا أن ننتبه للمكر الكبار. وانظر الأيام هذه كيف يتلعبون بنا كالدمية في مجالس الأمن، هذا يصوت وهذا ينقض وهذا، فصرنا أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام. ولهذا السبب في ذلك هو تفرقنا واختلافنا وابتعادنا عن منهج الله ورسوله. لكن هذا الدين منصور بنصرة الله عز وجل. ورحم الله ابن القيم حين قال: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن.
0: جزاكم الله خيرا. الحديث جميل في هذه النقطة بالذات، لكن بدأ مؤشر الهاتف. السلام عليكم.
2: ألو.
0: مرحبا، تفضل أخي الكريم.
2: ألو.
0: نسمعك تفضل.
2: السلام عليكم أبايل.
1: عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أك أبو رامي. أبو رامي
0: تفضل يا أبو رامي.
2: الشيخ سالس
1: يا مرحبا يا مرحبا ترحب المطر بأخي أبي رامي.
2: أنت طيب طيب لك الله يخير وخير إن شاء الله.
1: يا رب يا رب
0: آمين.
2: وأنا منك فتوى حول السيد هذه السيد النظرية وهذه الناس تتكلم عشتوا جسيتهم.
1: طيب
0: نعم
2: أبان مرة والله ماشي لكواتب معهم ولا شيء.
1: طيب
2: أنا أعطيهم توعيدية رسالة توعيدية منك والله بنسين بنسين
0: طيب.
2: الناس
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: طيب
0: إن شاء الله,
1: إن شاء الله يبارك فيك
2: الله يسخ صالح والله تصل لك في قدامه
0: ميزان حسناتك إن شاء الله. شكرا يا أبو رامي شكرا جزيلا
2: الله يحييك
1: ما شاء الله هذا أول اتصال يعني الرحمة بالناس.
0: نعم
1: نعم سبحان الله والراحمون يرحمهم الرحمن
0: الرحمن
1: الذي ينبغي على التجار أن يرحموا الفقراء والضعفاء خصوصا عند اشتداد الحاجة.
0: نعم
1: الصيد هذا سبحان الله أنا استغرب أن هذا الصيد الذي يصدر من عندنا يباع بأرخص من السعة الذي يباع في داخل دياره الصيد من عندنا.
0: نعم.
1: ويباع غاليا عندنا وفي الخارج أرخص من السعة الذي نحن فيه. لماذا هذا التضييق على الناس؟ لماذا هذا الجشع؟ لماذا هذا الطمع؟ رحم الله عبدا سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى. كان الصيادون عندنا قبل أكثر من 30 سنة لما يجي من البحر ويحب حقه هذا الصنبوق يعطي الفقير والمسكين. نعم. ها يخرج له كم محوات هكذا والخير كان دار عليهم مصاب عليهم.
0: نعم صحيح.
1: انظر الآن لما حصل الشح كل شيء يفصلونه يا أبا أحمد الراس يفصلونه والذيل يقطعونه يعني كل شيء بثمنه حتى الكرش حقه هذا يفرز عن هذا. ليش هذا؟ كان الناس أول أنا أذكر في الثمانينيات في بداية الثمانينات لما كنت أروح عند الوالد الله يغفر له ويرحمه كان يوصيني عند بعض الصيادين مشان الصيد يعني. فكان ذيك الايام تعرف الصيد كان الصيد ما شاء الله سمينا.
0: نعم.
1: فياتي هذا الغمص اللي سمينا احنا الغمص هذا. نعم. حقه. فسبحان الله يخرج غمص كبير يقول له هذه خذه لك. خلي امك يعني تقوم تطبخه لك في الدار. يعني شوف الرحمة.
0: نعم.
1: شوف الرحمة. الان هذا كل شيء ينزل. حتى يباع لك الصيد يعني ما تجد فيه الروح.
0: ولذلك يا شيخ رفعت البركة من
1: والله نزعت البركة نزعت وين صيد لها وين الصرعة وين الخلخل وين أشياء كثيرة هذه انقرضت من سوقنا. كان الصيادة أبو جرة هذا ما يذهب إلى داخل الغبة ما يحتاج إلى الفرش هذا.
0: نعم.
1: صيده من الفرش هذا المعروف رح نتكلم باللهجة الدارجة عندنا في المكلة الفرش هذا قريب يخرجون شاحنين.
0: نعم.
1: بالأسماك هذا ما لذ وطاب منها.
0: نعم.
1: فنسأل الله أن يصلح أحوال الصيادين. آه. والمحرجين وهؤلاء. آه. في السوق ينضبط السوق. ارحموا إخوانكم مساكين يعني والله أن بعضهم يأكل روتي بعضهم يأكل شربة بعضهم يأكل أندومي.
0: نعم.
1: وبعضهم يعني ما يطعم الأرز وبعضهم ما يطعم الصيد أثقلهم. فنسأل الله أن يشرح صدور الإخوة التجار في مبادرة معينة حتى ولو كان أيام في الأسبوع. نعم. تخصص للناس المساكين والمحتاجين.
0: نعم. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا.
0: مرحبا الأخ سالم.
3: معنا 3 أسئلة.
0: تفضل يا سالم.
3: من ناحية الدعاء للكبار في النزول يعني قلتكم.
1: نعم.
3: يعني متى يستحب؟
1: طيب
0: الدعاء في النازلة يعني.
3: نازلة متى يستحب يعني كذا؟
1: طيب
0: أيوة.
3: وثانيا في واحد على قضاء صوم يعني كذا.
0: أيوة.
3: يعني صوم اليوم عاد شيء كفر فيها يعني كفارية ولا شيء
1: يعني هل عليه فدية إلى جانب الصوم؟
3: فدية.
1: طيب.
0: نعم.
3: ومن ناحية في واحد يعني اشترى ذهب يعني كذا.
0: أيوة.
3: والحق مبلغ زين وبعدين بعدين الحق مبلغ بعدين باع وفترة ثانية الحق مبلغ زين هل شيء يعني فدية والله شيء بقول على شيء ما هو كفارية على هو
1: يعني انت ايش الحق مبلغ تقصد لقطه
3: مبلغ زين وشرى ذهب كيف وشرى ذهب بعدين باع ثاني مره وعمين في يعني عد يعني الحقه يعني زاد في العد كده
1: تمام
3: يعني هل كفاريه بقول ما كفاريه هل
1: زكاة الزكاة
3: ما بتقول يعني هي كده
1: شيء زكاة عليه هل عليه زكاة او لا طيب بعطيك الجواب
3: أنا
0: طيب.
3: الحين
0: بسمعه بالتلفون
3: ما
0: تريد داعي ماشي طيب طيب إذا طيب. معنا يا سالم إذا السؤال الأول دعاء النازلة
1: النازلة هو مشروع بضابط ذكره الفقهاء إذا نزلت شدة عامة بالناس فهنا لأهل البلد أن يقنطوا يعني حرب وقعت بينهم فئة باغية اعتدت عليهم والشافعي ألحقوا بالنازلة الجفاف الجفاف والأمراض هذه إذا سبحان الله عمت جائحة فلا بأس القنوت، هذا عندنا في مذهب الشافعية، فيقنت حتى ترفع هذه النازلة. والسنة جاءت في النازلة في الحروب، سواء كان من حرب الكفار على المسلمين أو حرب أهل البغي على أهل الإسلام أنفسهم، فهنا يشرع للإمام أن يقنت ويعتم خلفه المأمومون بهذا القنوت.
0: نعم. القنوت في جميع الصلوات أم في صلوات
1: مختلفة؟ يجوز هذا وهذا، حديث ابن عباس في الصلوات الخمس، وجاء في حديث البراء القنوت في الفجر والقنوت في المغرب. نعم. فيجوز عند أهل العلم أن يكتفي ببعض الصلوات، والأكمل أنه يقنت في كل الصلوات. نعم.
0: يقول عليه قضاء يوم، هل يقضي فقط أم يقضي مع الفدية؟
1: وخلاف بين العلماء، إذا كان أخر رمضان حتى أتى عليه رمضان الآخر ثم أراد أن يقضيه، فأكثر العلماء أن عليه الفدية. نعم. مقدار كيلو من الأرز إلى جانب القضاء. نعم. أو أفطر لمصلحة غيره، أنقذ غيره فأفطر، أنقذ غيره فأفطر. نعم. فهنا عليه القضاء مع الفدية. هذا طبعا عندنا في المذهب، والراجح هو مذهب أبي حنيفة أن من عليه قضاء يلزمه القضاء فقط وجوبا.
0: نعم.
1: وأما الفدية هذا من باب الاحتياط لا بأس بذلك.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا سؤال الأخير يقول، وجد مبلغ من المال فاشترى به ذهب، ثم وجد مبلغا آخر،
1: يقول هو عنده مبلغ اشترى به ذهب.
0: نعم.
1: ثم زادت قيمة المبلغ هذا. نعم. هذا الذهب إذا كان نصابا وحال عليه الحول فيجب عليه أن يزكيه. إذا كان الذهب هذا عيار 21 يعني 97 جرام ثم حال عليه الحول وباعه، فهنا يجب عليه أن يزكي قيمة هذا الذهب. أما المبلغ الذي معه، المبلغ الذي معه هذا إذا حال عليه الحول فعليه أن يزكيه، إذا حال عليه الحول فلا بد أن يزكيه. فإذا اشترى ذهبا آخر انقطع الحول حق النقد هذا، يبتدي حول الذهب، وهكذا عند العلماء تفصيل هذه المسألة.
0: نعم. واضح يا سالم؟
3: بالنسبة ما دار على الحول يعني في نفس الفترة
1: هذه. الذهب ما دار عليه الحول.
3: ما دار على الحول.
1: خلاص إذا دار الحول على المبلغ هذا زكيه. أيوة نعم.
3: يلا مشكورين.
1: يا مرحبا.
0: يا أهلا وسهلا سالم. يا مرحبا. شيخ صالح، هذا السائل يقول، عندما أقرأ دعاء ختم القرآن، هل ورد أن هناك 70,000 ملك يؤمنون على هذا الدعاء؟ شيخ صالح، هذا السائل يقول، عندما أقرأ دعاء ختم القرآن، هل ورد أن هناك 70,000 ملك يؤمنون على هذا الدعاء؟
1: لا لا لا، ما صح في شيء في ختم القرآن، ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في دعائه. نعم. لكن جاءت بعض الآثار أن الرحمة تنزل عند ختم القرآن، جاء عن مجاهد وغيره، لكن لم يصح في ذلك شيء، وإنما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهل بيته ودعا لهم. هذا خرجه الإمام الدارمي، هذا. نعم. الوحيد فقط أثر أنس.
0: نعم.
1: أما أنه فيه فضل معين وأن من ختم القرآن فله كذا وكذا، هذا. نعم. لم يصح، أو أن عند كل ختمة دعوة مستجابة، هذا أيضا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا.
1: الله.
0: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا أهلا وسهلا، من معنا أبو محمد؟
4: نعم. كيف حالكم؟ كيف حال الشيخ صالح؟
0: الحمد لله.
1: يا مرحبا، يا مرحبا أخي أبو محمد،
4: عساكم طيبين.
1: والله بخير.
0: الحمد لك
1: الخير.
0: بخير. أهلا وسهلا.
4: تكون أمطار خير على حضرموت وعلى اليمن. يعني
1: يا رب.
0: آمين.
1: يا رب.
0: آمين يا رب.
1: صيبا نافعا.
0: آمين. آمين.
4: معي ثلاثة أسئلة.
0: تفضل.
4: أنا سمعت درس من قبل فترة.
0: أيوة.
4: حديث عن النبي المناعة عن دعاء الأولاد، يعني الوالدين يدعون أولادهم دعاء سيئة
1: أو شيء كذا. يعني دعاء على الأولاد.
4: أيوة.
1: لا تدعوا على أولادكم ولا على أموالكم. أيوة.
4: نعم.
0: نعم.
4: يعني نهى عن الدعاء عنهم.
1: طيب.
4: نعم. صحت هذا الحديث.
1: طيب.
0: نعم. سؤال ثاني.
4: هناك أم أخذت دين من ابنها، يعني تبني البيت، هي تناكل البيت ولكن بقى شيء بسيط قرض من ابنها ودين.
0: أيوة.
4: طيب إذا باعوا هذا البيت، هل يكون في زيادة لهذا الولد بالورد أو كيف؟
0: إذا باعوا هذا البيت.
4: نعم. يعني هل
0: يعني هي ما سددت هذا الدين لابنها؟
4: لا، لحد الآن ما سددت.
1: طيب.
4: يعني
1: طيب.
4: إذا مثلا باعوا، هل في زيادة في الورد؟
1: طيب.
4: نفس الورد يكون.
0: طيب.
4: السؤال الأخير، رجل تزوج بامرأة.
0: أيوة.
4: تبقى عليها نص أو عفوا ربع من المهر، يعني مبلغ كذا 250 تقريبا، وهذه الامرأة سامحت بالمبلغ والأب يطالب، كيف يعمل هذا الرجل؟
1: أعيد السؤال.
4: يعني رجل تزوج بامرأة دفع المهر وبدأ له شيء بسيط يعني 250,000.
1: طيب
4: البنت مصانعة بالمهر ولكن الأب يطالب.
1: طيب
4: كيف الآن يعمل هذا الرجل؟
1: طيب طيب
4: هل يرضي الأب أم يرضي البنت؟
1: طيب طيب. طيب طيب
4: شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب. شكرا محمد. السؤال الأول حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهي أن يدعو الشخص على أولاده.
1: نعم هذا حديث جابر في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أولادكم ولا على أموالكم.
0: نعم.
1: فتصادف ساعة إجابة. فسبحان الله لكن كما قال ابن القيم رحمة الله عز وجل أن في الغالب ما يستجاب بدعوة الوالدين لأن الدعوة تكون عارضة.
0: نعم.
1: عرفت. لكن إذا كان الدعاء على الولد بحق فهذا يخشى. يخشى عليه من الضياع. وكم من أب أو أم دعا أو دعت على ولدها فضيعته دعوة الوالدين. فلا ينبغي للولد أن يثير أبويه حتى يدعو عليه. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له. فدعوة الوالدين مستجابة. سبحان الله. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى الأب والأم أن يدعو أحدهما على أولاده كما في صحيح الإمام مسلم.
0: نعم جزاكم الله خيرا. نأخذ مكالمة جديدة. مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: السلام عليكم. قضينا بجهنة بساس عند حد زيارة وقامت وقت الصلاة ما طلع في المغرب.
1: أيوة.
5: هل البيت يصلونك والله الغريب لي.
1: طيب
0: نعم. هذا السؤال. شكرا أختي الكريمة.
5: تعطني إياه في التلفون.
1: طيب. هو الأصل أن أهلبيت هم اللي يصلون. لا يتقدم إلا بإذنهم. لا يتقدم الضيف على المضيف. عرفت الآن إلا إذا أذنوا له. لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه. فهم أهل الإذن في هذا الأمر. لكن لو هم عندهم عذر من الصلاة يعني كان تكون النساء عندها حيض أو نفاس أو إلى آخره تقوم المرأة تصلي وحدها أو أذن لها بأن تصلي بهن لا بأس بها.
0: شكرا أختي الكريمة. سهلة. نعود إلى أسئلة الأخ.
1: الله مراعاة يعني أهل البيت. أيوه. لأنه ربما تقوم بنت وتصلي وفي هنا من هو يحسن القراءة. أيوه. فيحس صاحب البيت في منقص أنه في اعتداء على حرمة بيته. شوف. نعم. مراعاة الشارع الحكيم حتى حق أهل البيت هنا.
0: صحيح.
1: نعم.
0: وقد يكون هناك من الضيوف من هو أفقه وأقرأ.
1: أيوة أيوة. كانت أم ورقة كما في سنن أبي داود تأم أهل دارها.
0: نعم.
1: أي نعم.
0: جزاكم الله خيرا شيخنا. وهناك أيضا مكالمة جديدة. مرحبا. السلام عليكم.
6: الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
1: الله وبركاته.
6: الطيب.
1: يا مرحبا.
0: من معنا قروان؟
6: قروان من القارة.
0: يا أهلا وسهلا قروان. تفضل.
6: ما شاء الله الإداء عليها تلام محلها.
0: ما شاء الله. الحمد لله.
1: بركوا بركوا عليها ذهين حصنوها بشلة.
6: في موسى أتلب هذا استأجره أن خدمة سجدتها القوية لأمي وجاءت أحدهما تمشي
1: على استحياء
6: حقي وجاءت أحدهما تمشي على استحيان. قالت نبيك يدعوك ربي يدعوك لجزاك ما سقيت لنا.
0: أيوة.
6: قال الاستحياء كيف يا شيخ صالح السؤال هذا.
1: أيوة.
6: لأن السؤال الثاني فرعون ونقتلوا أبنائهم ونستحيي نساءهم.
1: نعم.
6: كيف الاستحياء هذا؟ طيب. حق الأولي والثاني.
1: طيب طيب
0: تمام.
1: طيب.
6: شكرا. هاي العفو.
0: شكرا منكم. يا قروان أهلا وسهلا. إذا السؤال الأول. نعم. هذه في قصة بنت شعيب عندما جاءت إلى موسى عليه السلام.
1: نعم. يعني على أساس الاستحياء هو المشي بنوع من الاتزان.
0: نعم.
1: عرفت. ونوع من التؤدة والتأني هذا هو معنا. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء.
0: نعم.
1: يعني أيضا الموضوع الذي تريد أن تلقيه على أبيها فيه شيء من الخجل.
0: نعم.
1: أنها بتشفع لرجل يعني.
0: نعم.
1: فالكلام بيختلف. شفاع لرجل أجنبي. نعم. جاءت بنت الآن تكلمك على رجال أجنبي تقول لك يا أبي هذا الرجال بغناه وكذا بيقع. فهي جاءت بكلام يدل على ورعها وعلى تقواها.
0: نعم.
1: فالحياة كان في كلامها وكان في خطواتها أيضا عندما دخلت على أبيها.
0: نعم.
1: هذا المراد باستحياء.
0: نعم.
1: أما يقتل الأبناء ويستحي النساء يعني يستبقي النساء للخدمة. استحي ما هو يستحي يعني يخجل فرعون من النسوان لا يستبقيهن للخدمة. نعم.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. سنعود أيضا إلى أسئلة أبو محمد لكن هناك
1: نحن نحاول أن نختصر في الجواب حتى. نعم. نفسح المجال للأسئلة. نعم. يعني
0: السلام عليكم.
7: عليكم السلام.
0: اهلا وسهلا، تفضلي.
7: الشيخ صالح.
0: تفضلي اسمعك الشيخ صالح.
7: السلام عليكم شيخ صالح.
8: السلام ورحمه الله وبركاته.
7: قلت لك معي حرمه بعدين زوجها نقش.
0: ايوه
7: نقش اول يوم، ثاني يوم يا وعياها عندها.
8: تمام.
7: بعدين يوم قلت لها انا ويا اولادها عندها. بعدين يوم قلت لها خاريات حريم على الاولاد قاعد عند عمه. عندها والحريم قاعدات في هناك حريم عيالي الثانيين التاليات.
0: نعم.
7: بعدين قلت لك يوم قلت لها خاريات هن استحنوا. يوم قلت لها خاريات ما قال لها ما في شر عليك. خارية.
8: طيب.
7: ما كلمت. بعدين بس بعد ما خارية قام فعل شوية وقال لها شو لو رحتي دار عيالش شفيش طالقة.
8: ايوه.
7: دحين دحين بروح دار عيالي يا خا اني يعني بروح دار عيالي. ما قدرت يعني كل الحال يعني.
8: ايوه هذا هذه المساله يسميها العلماء الطلاق المعلق بالشرط. الطلاق المعلق بالشرط اذا رحت
7: بس هو كان احد الاتحاد البني مع التنديش كذا يعني.
8: خلي الحين فهمنا السؤال، نحن عاد تعيدنا السؤال بس فقط مشان نفهمش الان. هذه المساله مهمه. اذا قال الزوج لزوجته اذا خرجتي اذا رحتي اذا كلمتي فلانه فانت طالق.
7: رحتي بيت عيالك مش طالقه.
8: الجمهور جمهور اهل العلم على انها اذا راحت وخرجت يقع الطلاق اكثر العلماء.
0: نعم.
8: عرفت الان؟
7: يعني لا بتقول
8: لكن الصحيح
7: بالطالقه.
8: ايوه هذا عند اكثر العلماء. لكن الصحيح اذا قصده ان اذا رحتي بغير اذني فانت طالق
7: بدون اذن.
8: ايوه اذا هو قصد هذا او قصد التهديد. فهذا لا يقع الطلاق وانما تكفرين كفاره يمين تطعمين 10 مساكين.
7: لا دحين هو يعني ارتيع لقى تراجع عن عقله وكل
8: ماشي تراجع في الطلاق المعلق الا اذا قصد التهديد ما يحسب شيء، اما اذا قصد الطلاق فتحسب عليه طلقه.
7: هو قال لي الطلقه اللي بتقدر
8: عليها. اذا قصد الطلاق خلاص تحسب طلقه، اذا خرجتي يراجعش يعني يشهد اثنين على رجعتش.
7: يعني هو لقيت الحين الثالثه من الطلقه.
8: الثالثة ثابتة. إلا إذا قصد التهديد هذه ما تحسب طلقة.
7: لقيت كفارة.
8: ماشي كفارة إلا هو إذا قصد التهديد.
7: كيف التهديد؟
8: يعني ما كان قصده الطلاق إنما قصده التخويف.
7: كيف؟
8: أقول له شو ما قصد الطلاق لكن قصد التخويف. تخويفش بعدم الذهاب.
7: كيف يعني روح دار عيالي.
8: أقول له خلي حد يجي لعندي مشان يفهموا المسألة هذه أحسن.
7: يجي لعندك.
8: يجي لعندي لجامع عمر. مشان ناخذ ونعطي. ايوه
0: الشيخ بيفهموا المساله تمام.
8: ايوه
7: تبقى عندي
8: بعد العشاء اليوم ما في مانع.
7: بعد العشاء
0: اليوم العشاء اليوم ان شاء الله بعد العشاء الشيخ موجود. أيوة. في المسجد. ياتي احد الاولاد
8: عشان ما تستوعبين الكلام لانه كلام علمي.
0: ايوه ايوه نعم.
7: جيب حد معي.
8: ايوه تعالي انت حد من عيالش.
7: من عيالي.
8: ايوه
7: عشان يفهم يعني.
8: ايوه ايوه
0: بارك الله فيك. نعم
7: تمام
0: ان شاء الله. اهلا وسهلا.
8: سبحان الله ما شاء الله الطلاق مسائل حساسة جدا. هذه المسألة يسميها العلماء الطلاق المعلق بالشرط أو المعلق بالجزاء. علي الطلاق هذا معلق بالجزاء. معلق بالشرط إذا كلمت فلان يا أخي عمال فأنت طالق أو فأنت طالقة مثلا يخاطب زوجته. فهنا جمهور العلماء إذا وقع الشرط وقع المشروط. لكن بعض الناس يقصد أثناء تلفظ هذا إذا خرجتي بغير إذني أو إذا خرجت الآن.
0: نعم.
8: فالنية هذه والقصد يقيد الإطلاق، يقيد إطلاقه. فبعض الناس تقول له كيف أنت تعلق؟ يقول لك أنا بتراجع عن الشرط. لا ما في تراجع عن الشرط. لكن بعضهم يقول أنا قصدت إن ما تخرج الآن. لما قلت إن خرجتي ورحتي الآن فهذا نيته تقيد.
0: ممكن بعد فترة يعني.
8: ممكن بعد أو إذا خرجتي بغير إذني شوفيش. فهذا النية والقصد يقيد مطلق كلامي.
0: هو بعض الرجال خفيفين على
8: الطلاق. مشكلة الطلاق بعدين خصوصا لما تكون ثالثة.
0: نعم.
8: لما تكون ثالثة هذا مشكلة. نعم.
0: نعم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
9: يا مرحبا كيف الأحوال طيبين؟
8: الله يبارك فيك.
0: خير من معنا؟
9: معك أبو محمد.
0: تفضل يا أبو محمد.
9: قلت لك تعقيبا على كلام الشيخ صالح.
8: نعم.
9: حول الأغنياء.
8: نعم.
9: تمام. أنا بدلل له بيت شعر بس. لا ترجو السماحة من بخيل فما للظمآن في النار من ماء.
8: نعم.
9: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله وبركاته.
11: أنت أحسن الظن بهم مساكين الله، يعني ما هم كل الناس بخلة قد يكون في التجارب أنا هو طيب يعني ونعمل مال الصالح للرجل الصالح. أما البخيل فهذا مشكلة. وأي داء ندوة من البخل.
10: صحيح.
11: إيه نعم. ولهذا الأحناف في كتب الفروع قالوا على الأب لا يزوج ابنته بخيلا، وقيل أنه لا لا لا لا لا تقبل شهادة بخيل أنه يستقصي في الشهادة. وقال جعفر بن محمد خمسة لا تصاحبهم، خمسة
10: لا تصاحب.
11: لا تصاحبهم، لا تصاحب الفاسق ولا الكذاب ولا الجبان ولا الأحمق ولا البخيل، فإن البخيل يمنى خيره عنك في وقت الحاجة إليه.
10: نعم.
11: والبخل هذا صفة ذميمة.
10: نعم.
11: بخلاف البخل. الجود والكرم. نعم.
10: مشكلة البخل.
11: نعم.
10: جزاكم الله خيرا شيخين. إذا نعود إلى أسئلة الأخ أبو محمد حتى لا نؤخر. نعم. إجاباته. يقول أم أخذت دين من ابنها.
11: نعم.
10: بنت به بيت. طيب يقول إذا باعوا هذا، هي لم تسدد حتى الآن، إذا باعوا هذا البيت كيف يعني فلوس الولد هذا؟
11: لابد أولا بالنسبة للبيت إذا كان باسم أمه.
10: نعم.
11: يفصل بهذا.
10: نعم.
11: إذا كان البيت باسم أمه وبيع هذا البيت فلا بد من إخراج مبلغ الدين الذي في ذمة الأم.
10: نعم.
11: هذا الأمر الأول. هذا إذا لم يكن الولد قد تبرع بالمال لأمه، أما إذا تبرع الولد بالمال لأمه فلا يجوز له أن يعود عليه.
10: نعم.
11: لكن لو عنده بينة أن الأم أخذت المال، عرفت الآن، في ذمتها وهنالك ورقة أو شهادة عليها بأنها بترجع هذا المبلغ، فإذا بيع البيت يخصم هذا المبلغ، مبلغ الدين الذي لولدها. نعم. هذا واحد. لكن إذا كان البيت هذا، البيت هذا للورثة جميعا. واضح إن شاء الله. إنما هو لأبي هؤلاء الأولاد، فإذا بيع شأنه بأمه، لا يدخل على إخوانه، يتفاهم مع أمه في حصتها. وأنا أرى أن الولد إذا أحسن لأمه والأم لها أن تتبسط في مال ابنها لا يشح على أمه.
10: نعم.
11: لكن لو كان عند أمه من المال الكثير والوفير فلا بأس أن يطالبها إذا بيع هذا البيت من حصتها.
10: نعم.
11: وليس من حصة الآخرين. الأخير. هذه مسألة دقيقة. نعم. جدا.
10: جزاكم الله خيرا شيخنا. السلام عليكم.
12: عليكم السلام ورحمة الله.
11: يا مرحبا.
10: نعم تفضل أختي.
12: بس الشيخ، هناك منظمات تدخل مدارسنا وتطلب من الطالبات أن يفضفضن عن معاملة والديهن لهن، هل هي معاملة سيئة؟ فالمنظمة ستتولى تربيتهم بعيدا عن ظلم الأهل. أين المسؤولين عن تلك المدارس؟ وكيف يسمح لهذه المنظمات أن تدخل إلى المدارس وتعمل ما تريد ونحن مجتمع مسلم والوالدين مسؤولين عن تربيتهم؟

0: طيب ان شاء الله بنجيب على هذا.
1: اذا نسمع تعليق من الشيخ صالح. شكرا اختي الكريمه.
2: يلا عفوا.
1: يا اهلا وسهلا.
0: والله هذا كلام عجيب يعني في ظل الغفله وعدم المراقبه والمطالعه لما يدور او يحصل في بعض المدارس او في بعض الجامعات. انا لاول مره اسمع ان هنالك من ياتي يستقصي كيفيه تعامل الوالدين مع الاولاد، وهل ستكون هذه المنظمات احرص على الاولاد من الابوين؟ يعني وتأخذ عن مثل هذه النتيجة من ولد صغير أو من بنت صغيرة. نعم. مثلا أبوها يوم عاشاها ولا كذا، فتأتي ببراءتها وتقول أبوي مثلا يوم تكلم ولا جرحني بكلمة، ثم تريد أن تحتضن هذه الفتيات أو هذه البنات بعيد عن الأبوين. هذا فيه مسعى لسحب هؤلاء الأولاد من حضانة الأبوين، وهذا أمر فيه خطورة. يعني الوالدان ما هما ملائكة، يعني ممكن يحصل التجاوز من الابن، ليش ما يروحون الى الاباء؟
1: نعم.
0: والى الامهات، كيف يتعامل معكم الاولاد؟ ما هي الاسباب من شان وضع مثلا لبنات في كيفيه توجيه وترشيد الاولاد مع الاباء؟ اليوم يعني مع الاولاد، وكان قبل ايام نسمع ان هنالك منظمه للعنف الجنسي او البنات والزوجات، يعني نعم. هذه دعوه مبطنه لتمرد البنات والنساء على أزواجهن. الحياة يعني مخلوطة، يعني الحلو بالمرة والفرح بالحزن. نعم. والمشاكل لا يخلو منها بيت، وهؤلاء هم الغربيون مشاكل يعيشون معيشة البهائم.
1: نعم.
0: ثم يأتون إلى ديارنا حتى يعرفون كيف نربي أولادنا. نحن ديننا دين المحاسن، دين الفضائل، دين التربية والتزكية.
1: نعم صح.
0: فأرجو من الإخوة القائمين على التربية والتعليم أن ينتبهوا لنزول مثل هذه المنظمات المشبوهة التي تريد أن تجعل البنات في حالة تمرد، وهذا يعتبر نوع من التجنيد الخفي. المنظمات هذه منظمات ربما بعضها مشبوهة وبعضها فيها شيء من الجاسوسية، يعني تريد أن تسحب بعض البنات وتجنيد بعض البنات تحت مسمى العاطفة والقسوة والشدة التي يلاقيها هؤلاء البنات. فأرجو الحذر ثم التحذير.
1: نعم جزاكم الله خيرا. هناك سائلة الشيخ صالح تقول إذا قامت قيام الليل هل يجوز لها أن تقرأ من الجوال وهي في الصلاة؟
0: هو الأفضل أن تقرأ من حفظها، لأن قراءة من الجوال ربما كلفها بعض الحركات من غير حاجة، لكن أجاز الجمهور أهل العلم القراءة من المصحف والجوال على نمط المصحف. فإذا احتاجت أن تقرأ من سور لا تحفظها فلا بأس، فجمهور أهل العلم على جواز القراءة من المصحف. وقد جاء أن ذكوان مولى عائشة كان يأمها بالمصحف كما علق ذلك البخاري.
1: نعم. البعض يستسهل الجوال، لأن حمل المصحف في الصلاة في شيء من
0: ما في مانع، ما في مانع. نعم. ما في مانع إن شاء الله الحاجة ما في مانع.
1: نعم جزاكم الله خيرا. والسؤال الأخير لأبي محمد، لكن هذا اتصال جديد. السلام عليكم.
3: ألو.
1: مرحبا تفضل.
3: ألو.
1: تفضل أخي الكريم، نسمعك، من معنا؟
3: ألو.
1: نسمعك أخي الكريم، تفضل. يبدو أن الأخ عنده مشكلة في الهاتف. وسؤال الأخير لأبو محمد يقول يعني بقي شيء من المهر للبنت، البنت مسامحة لكن الأب يطالب
0: بها. هي صاحبة الحق، لكن لو علم الأب وكان الشرط معه أن يسلمه الأب وأنه انتزع هذا المال المتبقي من المهر بوجه الحياة، فما أخذ بوجه الحياة فهو في حكم المقصود.
1: نعم.
0: أحرج بنته، والبنت محتاجة إلى بقية مهرها، لكن كانوا يخيرها يا أنا يا المهر. فهنا عليه أن يسلم المال لزوجته ثم بكيفها الزوجة.
1: نعم.
0: ثم بكيف إدارة أن تسامحه، لكن بعد ما يعطيها المال.
1: نعم.
0: بعد ما يعطيها المال، لأن الأب يكون على غيره يعرف الزوج. لكن لو نظرنا نظرة سطحية للسؤال سنقول إن المهر هذا حق للبنت ولها أن تتنازل عن حقها، لكن ممكن تنازله عن حقها يفعل مشكلة مع أبيها.
1: نعم.
0: لأن أباها يعرفك أيها الزوج ويعرف قصدك في هذه المماطلة، فهنا يحصل شيء من الصدام. فأرجو أن يعطى المال للزوجة وبعد ذلك هي بكيفها.
1: نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. وأيضا هذا اتصال جديد. مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا.
4: أولا أرحب بالشيخ صالح.

0: يا مرحبا
1: نعم والمرحب والمرحب باقي ما يزال
2: شيخ ما كان موجود معنا في الحلقه الماضيه نعم ما
0: شاء الله يا حياك يا حي وسهلا بك بعد ما فوت علينا اكثر من شهرين يا ابو عمر
1: والله رحنا الى مصر ارض الكنانه والعروبه
0: الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله
2: امين امين ان شاء الله
0: ما شاء الله اليوم دق التليفون معنا مستمر اليوم
1: ما شاء الله نعم نعم
2: دائما حلقه الشيخ صالح ليس مدحا امامه دائما يكون الهاتف
0: الله يجزاك اذا ما يستاهل المكر هذا والخداع واللف والدوران
2: أيوة.
0: الناس الان سهل الحرام يعني الحرام سهل بسيط جدا سؤالي واحد اشتغل في اداره او في شركه في قسم المشتريات
2: ايوه
0: تمام
1: ايوه
0: المدير الصبح يعطيه مره يقول هذا حد نحن كذا كذا كذا كذا كذا ويعطيه مبلغ محدد بالمشتريات
2: ايوه
0: والرجال يقفل السوق هناك ما شاء الله يكون يتريل هناك
1: ايوه
0: يحصل 2000 من بضاعه و2000 من بضاعه و2000 من بضاعه المبلغ هذا يحصله يسكن إذا كان مثلنا قال هاد 30 سمك ولا 20 قدرة يحصل يعني المبلغ يحصله يعني هل هو حلال له أو حرام
1: طيب يا شيخ
0: نعم طبعا صاحب المبيع بعد ما يعني شيل حاي منه يعطيه هدية للسجل يقول ده هديتك يا صاحبنا
1: طيب
0: هل هذه الهدية صحيح يعني حلال له ولا رشوة ولا إيش هذا
1: طيب يا شيخ عمر
0: وهذا موجود يعني إذا حب قال تلبع الناس هؤلاء الذين يشتغلون في وين في قسم المشتريات حتى يعني الإنسان يكون على
1: مشكلة
0: دائم الكلام هذا
1: نعم صحيح
0: هذا وشكر جزاك الله خير يا أبو عمر
1: الله يكرمك يا شيخ عمر
0: الله يشكر أيضا أبو أحمد
1: ونعم الله
2: حياك يا سلام
1: أي حي ما ذكرت أبو أحمد
2: حياك
0: حياك الله
2: شكرا جزيلا يا
0: سلام يا سلام
2: كيف الإذاعة في الشهر اليوم؟
0: هو الإذاعة اليوم رقم واحد ما شاء الله
1: ما شاء الله تبارك
2: الحمد لله
0: يعطيك العافية
2: يلا شكرا إذا تفضل إجابة السلام
1: هذا من باب التحايل والتجاوز ما يجوز نعم. هذا لأن القاعدة عند الفقهاء أن الوكيل لا يتصرف لمصلحة نفسه
2: نعم
1: يعني أنت الآن موكل بأن تشتري هذه البضاعة بالقيمة تكون صاحب وفاء عرفت الآن إذا حصلتها بأقل من ذلك ترجع ما تبقى من المبلغ شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما وكل عروة البارقي وكله بشراء أضحية أعطاه دينار فقام عروة البارقي رضي الله عنه اشترى بالدينار أضحيتين باع واحدة وجاب واحدة فجاب الدينار وجاب الأضحية لرسول الله عليه الصلاة والسلام حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبارك الله له في صفقة يمينه فكان حتى لو تاجر في التراب لربحه
2: ما شاء الله بدعوة الرسول
1: عليه الصلاة والسلام شوف كيف الإنسان
2: نعم.
1: تروحت ما شاء الله شلت حق إدارتك أعطوك مليون قالك اشتري بضاعة كذا ترى اجلت هناك وشاطرت في السوق فبيع لك أو بيعت لك السلعة هذه بأقل
2: نعم.
1: من المبلغ المرصود لك رد الباقي يقول حصلتها بأقل
2: نعم.
1: وهذا ما مبلغ لكن لا والله نعطوني مليون وأنا بشاطر وبشل الباقي هذا خيانة تهمة ما يجوز هذا أبدا وكذلك الهدية التي تتقاضاها
2: نعم.
1: من أصحاب الدكان بسبب الوظيفة هذه ما يجوز هذا هدايا العمال غلول
2: نعم.
1: يقول عليه الصلاة والسلام ولهذا في حديث أبي حميد في قضية وقصة ابن اللتبية لما نعم. استعمله النبي عليه الصلاة والسلام على الزكاة فأهدي بعض الهدايا فجاء قال النبي هذه الزكاة حقكم وهذه هدايا حقي هذه لي خاصة فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ثم خطب أصحابه فقال ما بال الرجل استعمله على الصدقة فيقول هذا لي وهذا لكم أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى يقول هذا أهدي لي وهذا لكم شوف غضب النبي عليه الصلاة والسلام أرجو من الموظفين أن يتقوا الله عز وجل
2: نعم.
1: فسدت المعايش وأنتنت البطون وخربت نعم. الأعضاء بسبب أكل المال الحرام فإلى الله المشتكى
2: الحمد لله جزاكم الله خيرا شيخ صالح أيضا هذا سائل يقول هل التوبة تجب ما قبلها
1: هو الأصل هذا أن التوبة تجب ما قبلها قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم
2: ما قد سلف
1: وقال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب
2: جميعا
1: وهذا من محاسن هذا
2: وهذه أرجى آية في كتاب
1: كما قال ابن مسعود هذه أرجى آية وقال الله جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم
2: حسنات
1: وكان الله غفورا
2: رحيما
1: نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله التوبة كالبحر لا تتغير بالجيف وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القبل فسبحان الله، فهذه نعمة من الله عز وجل. نعم. أن التوبة تستغرق جميع الذنوب.
2: نعم.
1: أي نعم.
2: جزاكم الله خيرا. مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يحكم الله بالعافية.
2: أهلا وسهلا أخ أكرم.
3: أكرم محمد من فضل معي.
2: تفضل الله. أخ أكرم.
1: يا حي الشيخ أكرم.
3: نحن يا شيخ نورت البلاد والعباد.
1: الله يسلمك يا حي وسهلا أبو محمد.
3: لا على سلامتك. الله
1: يسلمك.
2: أهلا وسهلا.
3: يا أخي يا شيخ صالح.
1: تفضل.
3: معي سؤال، يعني وصية الوالدين.
1: نعم.
3: إذا يعني تحل حلف منطقة يعني. صاحب عزيز في بيت فهمتنا. من 2009 يعني الله 2002
1: أيوه.
3: في بيت قال له الله الله بالبيت واهتم بالبيت، هل يقول للشخص يهتم بهذا الشيء؟
1: يجب عليه إذا أوصى
3: يهتم فهمي. بهذا الشيء.
1: طيب
3: ومن واش يعني صحتك بالخضروات هذين أصحاب الخضرات من 2000 والبلاد ما حسبناها، شفت مصر ما شاء الله النظاميين هناك الشيخ في كل شيء النظام الخضروات يعني ما يبونه فاسد من جانبين يعني حتى عندنا يغش من عندنا ومن كل مكان.
1: طيب
3: أول حاجة. ثاني حاجة الشيخ صالح ما صحتك للشباب أن يبعدون الخلافات، الآن محافظتنا ما تحتاج خلافات. طيب. وإن كان اختلافهم أهل العلم يردون على هذا الشيء. الآن نحن في المنطقة الشمالية هناك يعني في الشمال عندهم الرافضي وما حد يتكلم في خلافات، نحن عيالنا هنا يتكلمون. ليش يا أخي ليش بنحافظ على محافظتنا الآن؟ طيب. تمر بلاد أشد المصايب. الله يحفظ البلاد. طيب. العباد. نعم. يعني هذا نصيحتك وزاك الله خير.
1: الله يبارك
3: يحفظك ربي يا أبو عمر.
2: شكرا الأخ أكرم، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. هو في الشق الأول من السؤال يعني نصيحة لبعض
1: الباعة الخضروات. نعم. هذا بالفعل هنا عندنا الفواكه غالية يعني نحن. نعم. في مصر هناك 120 مليون أو أكثر.
2: نعم.
1: شعب المصري يعني الكرز والأشياء هذه بثلاثة آلاف يمني. نعم. 3000 يمني. نعم. يعني 100 جنيه
2: فاكهة
1: رخيصة جدا.
2: نعم.
1: التفاح والبرتقال ونحن ما أدري هذه الأسعار السياحية هذه يعني من داخل هنا عدم الضبط. أنا أرى أن عدم الرقابة هو الذي جعل بعض التجار الجشعين يتمادون في التسعيرات هذه الغير معقولة والمهولة.
2: نعم.
1: غير معقولة ومهولة يعني بالله عليك تفاح يجي إلى 7000-8000 كمثرة توصل إلى 15000
2: أسعار خيالية. نعم.
1: والصرف عندنا أقل نحن هنا. نعم. إيش المشكلة يعني؟ والله البلاد تحتاج إلى حزم إلى إلى إلى, إلى قوة إلى الضبط وربط. نسأل الله أن يهدي الجميع.
2: آمين.
1: أما بالنسبة للخلافات فالواجب علينا في ظل هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها اليمن عموما أن نتقي الله عز وجل وأن نحقق الأخوة التي أمرنا الله بها، إنما المؤمنون إخوة، وأن نضع بعض الخلافات جانبا وأن نحصن الجبهة الداخلية. فالميليشيات الانقلابية لن تفرق بين هذا ولا ذا.
2: نعم.
1: هي تعتقد الحق الإلهي المغتصب وأنها لابد أن تنزيعه، فلا ترى حرمة لمخالفيها، وهي تفجر دور المواطنين وتقصب بالبلاستي في معاقل الدولة اليمنية. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ البلاد والعباد من هذه الفتن.
2: آمين. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل شيخ صالح أيضا يقول هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقدا؟
1: الجمهور لا، لابد من إخراجها إطعاما.
2: نعم.
1: طعام 10 مساكين. الشارع الحكيم نص على الإطعام وهذا مذهب جمهور أهل العلم. يخرج يعني لكل مسكين مقدار كيلو عند الشافعي مقدار مد.
2: نعم.
1: ويخرجه نيان، يملك الفقير نيان لأنه هو بيتكيف فيه.
2: صحيح.
1: لكن الحنابلة يقول لا باس 10 صحور رز من المطعم هذا المطبوخ أو تطبخ في البيت وتعطيه المساكين العشرة هؤلاء. نعم. لا بأس عند الحنابلة، لكن الشافعي يشترطون أن يكون نيئا.
2: نيئا. المطبوخ قد يفسد عليه وقد
1: قد ما يعجب الطبخ.
2: قد ما يعجب.
1: قد ما يعجب. أيوة. ناس أذواق. نعم. يا أبو أحمد.
2: نعم صحيح.
1: أي نعم.
2: جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل يقول هل يجوز تأخير سنة العشاء بعد صلاة أو مع صلاة الوتر آخر الليل؟
1: المهم إنه ما يخرج وقته.
2: نعم.
1: المهم لأن الوتر ممتدة إلى قبيل الفجر. لكن صلاة العشاء إلى نصف الليل.
2: نعم.
1: على الراجح من قولي أهل العلم.
2: نعم.
1: وإن كان أكثر العلماء يرون أن آخر صلاة
3: يا
1: صلاة العشاء إلى قبيل الفجر.
2: نعم.
1: لكن الصحيح في حديث عبد الله بن

0: دي محترمة، دي اللي تنفع كافيتيريا بصحيح، مش الغرزة بتاعت ابو العز. لكن انا هناك مدير، والمرتب اكتر من مرتب الحكومة، وبروح الشغل في تاكسي.
1: الشاي يا بيه.
0: ايه ده يا ابني؟
1: الشاي.
0: انا طالب شاي سادة، معقول انا اشرب شاي بحليب وانا تلميذ في ابتدائي رايح المدرسة؟ شاي سادة.
1: بس حضرتك قلت بالحليب يا بيه.
0: يعني انا كذاب يا ولد؟
1: مش القصد يا بيه، وعلى العموم نغير الشاي مش حكاية. ايوه انا جاي.
0: والله خسارة الواحد يدشدش القهوة المحترمة دي، كلها ازاز بلجيكي ومرايات والشيش حاجة فوق.
1: الشاي سعادة البيه.
0: ايه ده يا ابني؟
1: الشاي السادة يا بيه.
0: يا ابني انت سمعك تقيل ولا ايه؟ انا عاوز شاي بحليب.
1: لا بقى ما هوش معقول كده يا بيه.
0: انت بتشتمني يا قليل ادب؟ اصلك مالكش معلم يربيك، اكيد معلمك راجل قليل الادب.
2: ايه ايه ايه يا فندي، غلط انت؟ ايه
0: انا غلط يا مغفل؟
2: لا، وعاوز لك كلامين. تعالى بقى.
0: لا تعالى انت.
2: اجيلك انا راجل كبارة وناس عقل صحيح، مش تخلي عندك مخ وتحلم شبتك. ها خد
0: خد. ايه ده يا معلم؟ ده اسمه لعب عيال. الضرب له اصول ويكون كده. خد خد. سمع كل الناس، دي قهوة مش محترمة. كافيتيريا المعلم ابو العز ترحب بكم، والمشروب بستة ساغ خلاف 10% خدمة، واللي مش هيكون زبون هناك هخلي يامه زي الاطران المغلي. هلا عبد كراتي
3: بقيت اضرب بالشلوت
4: يا خبر
3: واتشطر

0: أنسة سلوى؟
1: أيوة يا أستاذ جميل.
0: إحنا كده مفيش عندنا شغل خالص.
1: كل الشغل يتحول دلوقتي على مكتب الأستاذ عبد الرب.
0: وأنا هنا إيه؟ فيشة؟ بقى لازم يكون عندي فكرة. أنا كده مش مستريح أبدا.
1: والله حضرتك اللي عاوز كده.
0: امبارح السيد المدير العام طلبني بصفتي رئيس الفرع وسألني عن الأوضاع داخل الفرع في الآونة الأخيرة. وقفت قدامه زي اللوح مش عارف أقول له إيه. كل شوية أقول عبد ربه عبد ربه. لما المدير العام سألني بلهجة جديدة شوية، عبد ربه ده يا أستاذ المساعد بتاعك.
1: الحقيقة يا أستاذ جميل أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه.
0: ما تقوليش حاجة عشان أنا اللي لازم أتصرف وبسرعة. كده الواحد هيروح أونطة. ده حتى الكلمات المتقاطعة أصبح بيحلها مش مخلي للواحد أي حاجة.
2: عبدو كراتين.
3: ادخل.
4: صباح الخير يا استاذ عبد الرب.
3: اهلا يا ستي. اهدي شويه بقى عبال ما اتكلم في التليفون.
4: امرك يا استاذ عبد الرب.
3: الو الو اديني يا ابني الاستاذ محمود سلطان. الو محمود ليه؟ انا عبد الرب. عبد الرب مين؟ انت مش فاكرني ولا ايه؟ كنت زميلك في ابتدائي واخر مره شفتك فيها وانت راكب الترولي. ايوه ازيك سلامات. انا دلوقتي بقيت نائب رئيس فرع الانجازات السريعة. ان شاء الله هكون رئيس قريب جدا. يبقى شرفنا. مع السلامة.
4: البص يا استاذ عبد الرب.
3: دي واحدة كمان مكالمة مهمة شوية.
4: مهمة زي المكالمة اللي فاتت؟
3: لا اهم شوية.
4: انا مش شايفة انها هتكون مهمة ولا حاجة يا استاذ عبد الرب.
3: مش عاوز مناقشة. انت هتفهمي في المكالمات التليفونية قدي 25 سنة خدمة وعاوزة تفهمي في المكالمات التليفونية. ثم انت سكرتيرة يعني لازم تسمع اوامري وتنفذيها فاهمة؟
4: بعد حضرتك ما تخلص المكالمة بتاعتك يمكن اعرف اتناقش معاك.
3: طيب الو الو وادي حلواني. خلي المعلم بتاعك يكلمني. انا المدير العام. اهلا يا معلم ابو العز. انا عبد ربه. الشغل احواله ايه؟ كويس الحمد لله. ها الجزارة كويسة ومحل الخضار كويس والفرن عال. الكافيتيريا القسطة والعطارة فل. اي حاجة تتصل بي على طول اكون موجود عندك. مع السلامة.
4: هاي استاذ عبد الرب حضرتك خلص؟
3: ايوه. عاوزة تقولي ايه
4: دلوقتي بقى؟ البوسطة.
3: مش مهم البوسطة. الدنيا ما صارتش. ربنا خلق الدنيا في 7 ايام وكان قادر يخلقها في نص دقيقة. خلي البوسطة للأسبوع المقبل.
4: بس انا شايف ان حضرتك فاضي يا استاذ عبد الرب.
3: مين قالك؟ انا مشغول جدا. تعرفي تقولي على اسم حيوان اليف مكون من 7 حروف ويعيش في الغابات الاستوائية؟
4: ايه ده بقى معرفش.
3: تعرفيش؟ خصم يوم وربع.

0: مين؟ مين اللي بيخبط؟ في مدرسة يا اللي حاطط ايدك على الجرس، انت ما فيش منكم جرس ولا ايه؟ دي نسيبت ايدي.
1: عبد ربو،
2: انا مش قلتلك قبل كده الاسلوب ده انا مش عايزه؟ انت لسه مش عارفه انت مرات مين؟
0: عارفه يا اخوي، نائب رئيس فرع الانجازات السريعه.
2: وهي برضو مرات رئيس فرع الانجازات السريعه؟ تقول مين؟ مين انت يا اللي على الباب؟
0: يقطعني يا سعد، غلطه.
2: انا شايف انك مش نافع.
0: طب تعالى بس تعالى، ده انا هنفع ونص. شوف اهي الفساتين دي من شارع الشواربي وقصر النيل.
2: الحكايه مش بالفساتين.
0: امال بايه وانا اعمل؟
2: اذا كنت مش عارفه تعدلي لسانك يا عواطف وتكوني مدام مديرن. لا لا لا لا، انت مش نافع.
0: ليه بس يا
2: لا عبدو؟ يمكن تصلح زوجه لنائب رئيس فرع الانجازات السريعه.
0: انا عارفه يا اخويا انها مسؤوليه خطيره.
2: انك اعترفتي وانت مش قد المسؤوليه.
0: طب والعمل ايه العمل؟
2: بسيطه بسيطه خالص، هشوف واحده غيرك.
0: قلت ايه يا سعدو؟
2: كلامي واضح، قلت هشوف واحدة غيرك، زوجة على الموضة تليق بمقامي.
0: يا خرابي.

0: وحيد حامد.
1: عبد كراتين.
2: أحمد شوقي.

0: فعبدو كراتي تعشوفوا بيعمل ايه.
1: مستمعينا في كل مكان نبدأ معكم فقرتنا الدينية تمهيدا لرفع أذان صلاة الظهر، والآن نقدم لكم من كلام سيد المرسلين.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: أحلقوه كله أو اتركوه كله. رواه أبو داود بإسناد صحيح.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

حقا دائما وأبدا وصدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتى سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،

إنك لا تخلف الميعاد. إخوة الإيمان في كل مكان، رفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المدينة مراعاة فوارق التوقيت. تستمعون الآن إلى عمر بن شهاب يا رسول الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين المتفضل على عباده بالنعم التي لا تحصى، له الحمد والمنة على ما أكرمنا وإياكم من عظيم فضله وجزيل كرمه، والصلاة والسلام على خير الأنام المبعوث رحمة للخلائق في ما شرع الحق سبحانه وتعالى من هذه الأحكام، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وتابعيه وحزبه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، في حلقة جديدة من هذا البرنامج، وأولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد مر معنا الحديث عن بعض من معاني الشكر لله سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من نعم لا تعد ولا تحصى. قال سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده على جميع ما أنعم به علينا وعليكم. ثم إنه مما يتعلق ويرتبط بهذه الحقائق والمعاني ومقام الشكر على كل مسلم أن يشكر الله سبحانه وتعالى على النعم الخاصة به. فيا أيها المسلم، اشكر ربك سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليك خاصة من نعمه الخاصة بك، كالعلم ما علمك سبحانه وتعالى من علوم ومعارف وإدراكات فهمت بها وأدركت بها بعقلك كثيرا من هذه الأمور، والصحة والعافية وأنت تتقلب فيها من يوم إلى يوم في ليلك ونهارك ومن حال إلى حال، فإنها من النعم الكبيرة العظيمة. فكذلك يجب عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى على النعم العامة، والنعم العامة إرسال الرسل وما خصنا الله به في رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنزال الكتب وما خصنا الحق سبحانه وتعالى به في هذا القرآن العظيم، وما أنعم به علينا من نعم كثيرة في هذا الكون، وما سخره فيه لنا في رفع السماء وبسط الأرض وغير ذلك، وما أعظمها من نعم سهل الحق سبحانه وتعالى لنا فيها العيش والحياة على ظهر هذه الأرض، وما في ضمن ذلك من هذه النعم الكبيرة من الله جل وعلا. ومعنى الشكر كما تقدم معرفة القلب بالنعم، وهذه نعمة وهذه نعمة وهذه نعمة، والتفكر فيها وأنها كلها من الله سبحانه وتعالى وحده، لم يصل إلينا شيء منها بقوتنا ولا بحولنا ولا حركتنا ولا بشيء منا قط أبدا، بل كلها بمحض فضل خالص كامل من الله تعالى وبرحمته. فإذا علمنا هذا فإنه يتحرك في القلب حالة يقوم بها كل واحد منا في أداء هذا الشكر لله تعالى، وكيف يقوم بحق الخدمة لله جل وعلا، فتنطلق بهذه الحقائق بدوافع هذا الشكر وهذا العلم وهذا الإدراك الجوارح في خدمة الحق جل وعلا والقيام بطاعته واجتناب معصيته. فهذا من غايات الشكر، أن نطيع الله تعالى بكل نعمة أنعم بها علينا فيما أحب الله سبحانه وتعالى أنه خلقها له، فتصرف العين فيما يحب الله، واللسان والأذن وبقية

ما أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا فلا نعصيه بها بل نطيعه سبحانه وتعالى بها. فإن من عصى الله تعالى بنعمه وبأعضائه هذه فقد ترك الشكر عليها لله تعالى، ومن عصاه بها فقد وقع في الكفران. وفي هذا يخاف عليك يا هذا يا أيها المسلم أن تتبدل عليك هذه النعم وتتحول إلى النقم والعياذ بالله تعالى، ويعاقبك الله سبحانه وتعالى بها في عليها في الدنيا قبل الآخرة. وأما في الآخرة فقد وعد الحق بما وعد وحذر الحق سبحانه وتعالى بما حذر، ولكن في واجب المسلم المتذكر المتبصر لهذه الحقائق كلها أن يشتغل بطاعة الله تعالى في جميع أحواله، فلا يفكر في أن يعصي الله تعالى أبدا. فإن من عصى الله بهذه النعم وبقيت عنده وظن فلا يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقبه، بل يعرف أن هذا ربما يكون استدراج من الحق تعالى، والاستدراج هو إمهال وتأخير من الله تعالى. فإن الله تعالى يمهل أي يؤخر ولا يهمل ولا يضيع أمر شريعته ولا أمر دينه ولا شأن نبيه ولا ما أوحاه، بل هو أمره وشريعته ودينه ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن الله تعالى هو الذي قرر ودبر وقدر هذه الأحكام وهذه الأحوال كلها، فكيف بعد ذلك يظن هذا الإنسان الغافل أنه تمكن أو أنه بقيت عنده هذه النعم وأنه لم يتغير عليه حال وأنه في صحته وأنه في عافيته وهو يعصي الله تعالى؟ بل هذا استدراج يخاف به عليه، وينبغي أن يخاف هو على نفسه. قال سبحانه وتعالى عن أقوام: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فتأتي عليهم أقضية وأقدار وتمر عليهم تلك الاستدراجات من الحق القهار الجبار، فما هي إلا لحظة من لحظات القضاء والقدر التي دبرها الحق سبحانه وتعالى، وأخذة من أخذات الحق تعالى، فهل ترى لهم من باقية حتى يكون بعد ذلك ما قدره الحق سبحانه وتعالى؟ وقال سبحانه وتعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ليزدادوا إثما، نملي أي نؤخرهم ليزدادوا إثما، فيتجبرون ويتكبرون ويعصون الله سبحانه وتعالى ويخالفون أمره. في الحديث: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، لم يفلته، فتأتيه أخذة عزيز مقتدر فلا يقدر بعد ذلك أن يرجع ولا يقدر أن يتذكر والعياذ بالله تعالى. والله يجرنا وإياكم من ذلك كله، وإننا لا نحب ذلك لأنفسنا ولأحد من إخواننا المسلمين. فلنتبصر أيها الإخوان ويا أيها المستمعون ويا أهل لا إله إلا الله لحقائق هذه المعارف والعلوم، ولنقوم بحق الشكر والخدمة لله تعالى، فهذا شرفنا. ومن الشكر لله تعالى كثرة الثناء عليه والفرح بهذه النعم، من حيث أنها وسيلة إلينا إلى القرب، نعمة من الله تعالى أعطانا ثم أنعم علينا بكذا وبكذا وبكذا، فنفرح بالله من الله تعالى ونحب الله تعالى ونطلب القرب من الله تعالى، من حيث أنها دلائل أيضا على عناية الله تعالى بنا. فكم جاد علينا وكم أنعم علينا إذا تذكر الإنسان كثيرا من هذه النعم منذ أن كان في بطن أمه إلى أن تنقل في هذه الحياة من حال إلى حال. من الشكر لله تعالى تعظيم النعمة وإن كانت صغيرة، وتعظيم كل هذه الخيرات والبركات ومنها الأرزاق، فلا نرمي شيء من بقايا الأكل. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأهم تقص بعض التمر وفتات الخبز قال: يا عائشة أحسني مجاورة نعم الله تعالى. ويروى عن بعض الأنبياء عن الله تعالى أنه قال لبعض أنبيائي: إذا شكت إليك حبة مسوسة فعلم أني قد ذكرتك بها، ولو حبه ومسوسة وفيها ما فيها لكنها جاءتك من الله تعالى. قال الله يقول لبعض أنبيائي: فاشكرني عليها. ومن الشكر التحدث بالنعم من غير خروج إلى ما يوجب تزكية النفس، وأن الإنسان يمدح نفسه بذلك أو يتبجح بالدنيا أو شيء من مثل هذا، وإنما بصدق القصد والنية امتثالا لأمر الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وكل هذا مرجع إلى الأعمال بالنيات،
وحسن النظر والمعرفة لما سلك عليه السلف الصالحين في جميع الحالات، فبذلك نسلم من ما يكون في ذلك من آفات، وليتجنب ذلك في غالب الأحوال إلا ما كان في مناسبته وحاله. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. اللهم احمد نفسك عنا واشكر نفسك عنا، فإن إن شكرناك فإن شكرنا من النعم التي أنعمت بها علينا، فأنت الشاكر وأنت المشكور. والحمد لله رب العالمين. اللهم يا من وفقه للخير للخير، وعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج. يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله.

والروح الرياضية عشاق الرياضة وأخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من أعداد مجلتكم الأثيرية الأسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة كبيرة ملونة لنادي اتحاد الشبيبة بالديس الشرقية، حيث أعد الزميل وليد عمر القعيطي هذا التقرير الخاص عن الذكرى 57 لتأسيس نادي اتحاد الشبيبة بالديس الشرقية. 57 عاما من العطاء، مدرسة رياضية خرجت النجوم وصنعت أمجادا في ذاكرة الرياضة الحضرمية. يقول الزميل وليد: 57 عاما انقضت من عمر نادي اتحاد الشبيبة الرياضية الثقافية الاجتماعي بالديس الشرقية، هذا النادي العريق الذي خرج كوكبة مميزة من اللاعبين والنجوم الذين ذاع صيتهم على مستوى الوطن وخارجه، وتركوا بصماتهم في مسيرة الرياضة الحضرمية والوطنية. في 9 سبتمبر 1969 كانت البداية الأولى لهذا الصرح الرياضي برئاسة الأستاذ محسن حسين الحوثري أول رئيس للنادي، لتنطلق منذ ذلك التاريخ مسيرة رياضية حافلة بالعطاء جعلت من الشبيبة مدرسة للنجوم والكوادر الرياضية التي مثلت المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل. رؤساء تعاقبوا على قيادة النادي، وشهدت مسيرة نادي اتحاد الشبيبة تعاقب عدد من الشخصيات على إدارته وقيادة مسيرته، ومن أبرزهم سالم جبران وسعيد سليمان وعبد الحافظ صلاح الحوثري وعبد القادر الكسادي وسعيد حسن بن زيدان وسعيد سالم جنيد ومحمد عوض الشنيني، الذين ارتبطت أسماءهم بمراحل مختلفة من تاريخ النادي.

وتمثل الذكرى 57 لتأسيس الشبيبة مناسبة ذات خصوصية كبيرة لدى أبنائه ومحبيه، لما تحمله من دلالات تاريخية ورياضية واجتماعية، ولما تجسده من حضور النادي في ذاكرة الحركة الرياضية بمديرية الديس الشرقية. لم يقتصر دور نادي اتحاد الشبيبة على النشاط الرياضي فحسب، بل امتد ليشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية، حيث احتضن العديد من الفعاليات والأنشطة والمنافسات المتنوعة ليصبح أحد المعالم الرياضية والاجتماعية البارزة في المديرية، والملتقى الذي يجمع الشباب ويمنحهم مساحة لإبراز مواهبهم وقدراتهم. وعلى مدى عقود ظل النادي مرتبطا باسم الديس الشرقية وأبنائها، حاملا رسالة رياضية واجتماعية أسهمت في تعزيز روح الانتماء والتنافس الشريف، وفتح المجال أمام الأجيال المتعاقبة لممارسة الرياضة وصقل مواهبها. واحتفاء بهذه المناسبة التاريخية، تستعد إدارة النادي لتنظيم دوري رياضي في لعبة كرة القدم بمشاركة الفرق الشعبية التي يشرف على نشاطها في فعالية رياضية تهدف إلى إحياء ذكرى التأسيس وتعزيز الحراك الرياضي في المديرية. وفي إطار الاستعدادات لإنجاح البطولة، عقدت إدارة النادي لقاء مع ممثلي الفرق الرياضية الشعبية، حثتهم خلاله على الاستعداد الجيد والمشاركة الفاعلة بما يليق بمكانة هذه المناسبة الغالية في نفوس أبناء النادي ومحبيه. وقد أجريت قرعة الدوري الذي يقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وأسفرت عن المواجهات التالية: تعاون الشيشان وسلام الجهل، النصر والأهلي، الرجيدة واتفاق المعيملة، الريفي ووحدة الغيضة، هلال حلفون والغريفة، الصيادين والتضامن. ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدوري في منتصف شهر أكتوبر، وسط تطلعات إلى أن تشهد البطولة منافسات قوية وأجواء رياضية مميزة تعكس مستوى الاستعداد والاهتمام من قبل الفرق المشاركة واللجنة المنظمة.

0: ولمواكبة هذه المناسبة التاريخية استضاف برنامج المجلة الرياضية بإذاعة المكلا عددا من الشخصيات الرياضية التي عبرت عن سعادتها بالذكرى 57 لتأسيس نادي اتحاد الشبيبة، مستحضرة مكانة النادي وتاريخه ودوره في خدمة الرياضة وأبنائها. وفي هذا السياق تحدث الأستاذ وليد علي باعشن رئيس نادي اتحاد الشبيبة معبرا عن رؤيته لهذه المناسبة.
1: نادي اتحاد الشبيبة بمديرية الديس الشرقية، النادي العريق والنادي الكبير الذي تأسس في 1969 بمديرية الديس الشرقية بمحافظة حضرموت، هو أحد المؤسسات الرياضية التي ارتبط تاريخها بتطور الحركة الرياضية والثقافية والاجتماعية في محافظة حضرموت ومديرية الديس الشرقية. الآن نحن كملنا العام 57 لتأسيس هذا الصرح الرياضي العريق. الحديث حديد وشجون وحديد كبير عنها، هذا العملاق الحضرمي الذي صال وزال لعبوه في شتى المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، فله إنجازات كبيرة، وآخرها وصيف بطولة أندية الدرجة الثالثة للعام 2026 لأندية ساحل حضرموت، وكان قاب قوسين وأدنى من الفوز بالبطولة. لله الحمد، نادي اتحاد الشبيبة من أعرق الأندية في محافظة حضرموت، فنحن على وشك تنظيم بعض الفعاليات الرياضية والثقافية في عيد النادي 57. عندنا بطولة للفرق الشعبية المنضوية تحت لواء نادي اتحاد الشبيبة، تم أجراء الجرعة لهذا الفرق وانطلاق البطولة، وبإذن الله ستكون فعاليات رياضية وثقافية أخرى لهذا العيد الرياضي لنادي اتحاد الشبيبة. نحن في إدارة نادي اتحاد الشبيبة لا نألو جهدا في الاهتمام بالكادر الشبابي والرياضي، أقمنا كثير من الأنشطة الرياضية وحدثنا كثير من الألعاب الرياضية وأدخال كثير من الألعاب في النادي، فالنادي يمارس قرابة 10 لعبات رياضية، منها كرة القدم وكرة الطائرة وممارسة خفيفة لكرة السلة. عندنا فريق ثقافي للنادي، فهو من أفضل الفرق في محافظة حضرموت، وفي السنتين الأخيرة حقق إنجازات كبيرة بوصوله إلى المربع الذهبي لأندية حضرموت في كأس حضرموت الثقافية 7 و8. شارك هذا السنة في كأس حضرموت في مدينة تريم، والسنة الماضية استضافت مديرية الديس الشرقية هذا المحفل الثقافي الحضرمي. عندنا ممارسين للعبة التايكوندو، لتنس الطاولة، للشطرنج، كثير من الألعاب. شاركنا السنة الماضية في كأس حضرموت للسباحة أندية ساحل حضرموت، وحقق النادي إنجاز في هذا المحفل الحضرمي. فلله الحمد، شبابنا ممارسين، وحقق شبابنا في بطولة ألعاب القوى بأندية ساحل حضرموت مستويات كبيرة ووصول إلى مستوى كبير بشباب النادي. بإذن الله الشبيبة صار رقم صعب في أندية ساحل حضرموت.

0: كما تحدث للبرنامج الشخصية الرياضية المعروفة الكابتن أحمد عوض العلي البصيلي عن ذكرى التأسيس، مستعرضا انطباعاته حول هذه المناسبة ومكانة النادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. نشكر برنامج المجلة الرياضي والزميل الإعلامي وليد عمر القعيطي على تسليط الضوء على الذكرى 57 لتأسيس نادي اتحاد الشبيبة. هذه الذكرى الغالية لنادينا الحبيب على كل أبناء مديرية الديس الشرقية. ومنذ أن تأسس النادي في سبتمبر عام 1969 كانت له مكانته وعراقته بين أندية محافظة حضرموت ومنافس قوي على أغلب بطولات المحافظة، وأيضا سجل الحضور في مستوى منافسات تصفيات الجمهورية سابقا. وحاليا وفي هذه المرحلة الطويلة التي استهلت بأول هيئة إدارية برئاسة الأستاذ الراحل محسن حسين الحوتري إلى وقتنا الحاضر برئاسة الأستاذ وليد علي باعشن، ويبذل الأخ وليد علي باعشن وكل الطاقم الإداري معه حسب كل الإمكانيات المتاحة، ويشارك نادينا في كثير من الألعاب الرياضية ولعل أبرزها كرة القدم وعلى مختلف الفئات، وكذلك ألعاب الظل وألعاب القوى، إلى جانب الحضور الثقافي المميز. كل أمنياتنا لنادينا بالتطور المستمر، وأن نستغل هذه المناسبة السنوية لتنشيط الجانب الرياضي وخلق أجواء إيجابية للشباب لأجل أن يبتعدوا عن كل ما يضرهم، حتى تترسخ في أذهانهم هذه الذكرى العزيزة الغالية على الجميع.
0: إن الاحتفال بالذكرى 57 لتأسيس نادي اتحاد الشبيبة بالديس الشرقية ليس مجرد احتفاء بمرور السنوات، بل هو استذكار لمسيرة حافلة بالعطاء وتقدير لكل من أسهم في بناء هذا الصرح الرياضي والمحافظة على استمراريته من مؤسسين ورؤساء وإداريين ولاعبين ومدربين وجماهير. كما تمثل هذه الذكرى فرصة لتجديد الدعوة إلى الاهتمام بالنادي وتطوير أنشطته الرياضية والثقافية والاجتماعية ورعاية المواهب الشابة وتعزيز دوره في خدمة المجتمع بما يضمن استمرار رسالته وتحقيق تطلعات أبنائه ومحبيه. 57 عاما مضت والشبيبة حاضر في الذاكرة الرياضية بالديس الشرقية بتاريخ صنعه الرجال ونجوم رفعوا اسم النادي وأجيال.
2: مستمعينا في كل مكان، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون. المكلة تشهد فعاليات معرض تكنولوجي إكسبو 2026 ميلادية. المدير العام لغرفة تجارة وصناعة حضرموت يؤكد أهمية إقامة مثل هذه المعارض لإبراز المنتجات والخدمات التقنية. العالم سيحتفل في 15 من أكتوبر باليوم العالمي للعصا البيضاء. إذاعة المكلة تسلط الضوء على الفعالية وتدعو إلى دمج المكفوفين في الحياة وسوق العمل والتعليم لتحقيق المساواة. متابعات صلاح عبد الله براهم. برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، أقيم معرض تكنولوجي إكسبو 2026 ميلادية في قاعة علي هود بعباد بمدينة المكلا، ويأتي إقامة المعرض بالتعاون مع

0: هذه إذاعة المكلا. مستمعينا الأعزاء، نعتذر لحضراتكم لهذا الخطأ، وقد كنتم تتابعون المجلة الرياضية. بعد لحظات سنكمل معكم المجلة الرياضية حتى الساعة الواحدة ظهرا، في ذلك الموعد نقدم لكم موجزا للأنباء، ومن ثم البرنامج اليومي حضرميات. الآن نستكمل معكم المجلة الرياضية.
1: سجل الحضور في مستوى منافسات تصفيات الجمهورية سابقا وحاليا، وفي هذه المرحلة الطويلة التي استهلت بأول هيئة إدارية برئاسة الأستاذ الراحل محسن حسين الحوتري إلى وقتنا الحاضر برئاسة الأستاذ وليد علي باعشن، ويبذل الأخ وليد علي باعشن وكل الطاقم الإداري معه حسب كل الإمكانيات المتاحة، ويشارك نادينا في كثير من الألعاب الرياضية، ولعل أبرزها كرة القدم وعلى مختلف الفئات، وكذلك ألعاب الظل وألعاب القوى، إلى جانب الحضور الثقافي المميز. كل أمنياتنا لنادينا بالتطور المستمر، وأن نستغل هذه المناسبة السنوية لتنشيط الجانب الرياضي وخلق أجواء إيجابية للشباب، لأجل أن يبتعدوا عن كل ما يضرهم حتى تترسخ في أذهانهم هذه الذكرى العزيزة الغالية على الجميع.
2: إن الاحتفال بالذكرى 57 لتأسيس نادي اتحاد الشبيبة بالديسة الشرقية ليس مجرد احتفاء بمرور السنوات، بل هو استذكار لمسيرة حافلة بالعطاء، وتقدير لكل من أسهم في بناء هذا الصرح الرياضي والمحافظة على استمراريته من مؤسسين ورؤساء وإداريين ولاعبين ومدربين وجماهير. كما تمثل هذه الذكرى فرصة لتجديد الدعوة إلى الاهتمام بالنادي وتطوير أنشطته الرياضية والثقافية والاجتماعية ورعاية المواهب الشابة، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع بما يضمن استمرار رسالته وتحقيق تطلعات أبنائه ومحبيه. 57 عاما مضت والشبيبة حاضر في الذاكرة الرياضية بالديس الشرقية بتاريخ صنعه الرجال ونجوم رفعوا اسم النادي، وأجيال تحمل الأمل في مواصلة المسيرة نحو مستقبل أكثر إشراقا. كل عام واتحاد الشبيبة بالديس الشرقية بخير، ومزيدا من العطاء والنجاح والتألق في قادم الأعوام. وشكرا للزميل وليد القعيطي الذي سنعود إليه بعد هذا الفاصل.

شق رياضة وإخوتنا الشباب، عدنا إليكم بعد الفاصل ولازمنا في الديس الشرقية مع الزميل وليد القعيطي الذي وفانا بهذه الأخبار. تتواصل منافسات دوري الفقيدين أسامة المقدي وعادل المرفدي الذي ينظمه فريق النصر بالديس الشرقية تحت إشراف نادي اتحاد الشبيبة، وبرعاية كريمة من محل بن عفيف لبيع قطع غيار الدراجات النارية، وسط أجواء تنافسية وإثارة متواصلة بين الفرق المشاركة. وافتتحت مباريات الجولة الرابعة بلقاء جمع فريقي الرجيدة والريفي، تمكن خلاله فريق الرجيدة من تحقيق فوز عريض بخمسة أهداف دون مقابل ليحصد ثلاث نقاط ثمينة ويرفع رصيده إلى أربع نقاط، فيما تجمد رصيد الريفي عند خمس نقاط. وعقب نهاية المباراة توج لاعب الرجيدة محمد صالح العجيلي بجائزة أفضل لاعب في المباراة المقدمة من محلات بن السهب للعسل والمكسرات والتمور بالريدة الشرقية تقديرا لمستواه المميز. وفي إطار منافسات المجموعة الأولى، واصل فريق الغريفة تألقه بعدما حقق فوزا مهما على فريق تعاون الشيشان بهدف دون رد ليحجز مقعده في دور الأربعة بوصفه أول المتأهلين إلى هذا الدور، رافعا رصيده إلى عشر نقاط، بينما تجمد رصيد تعاون الشيشان عند خمس نقاط. ونال لاعب الغريفة سالم صالح المنصوري جائزة أفضل لاعب في المباراة المقدمة من محلات بن السهب للعسل والمكسرات والتمور بالريدة الشرقية. وفي سياق متصل، تقرر تأجيل مباراة التضامن ووحدة الغيظة حتى إشعار آخر. تستكمل منافسات الجولة الرابعة وفق البرنامج التالي: عصر الخميس الصيادين وشباب ثوبان، عصر الجمعة الأهلي وهلال حلفون، عصر السبت النصر وسلام الجول. وعلى صعيد سباق الهدافين يتصدر القائمة لاعب التضامن عبد الرحيم شيخان برصيد ثلاثة أهداف بالتساوي مع لاعب الرجيدة محمد صالح العجيلي الذي يمتلك الرصيد نفسه بواقع ثلاثة أهداف لكل منهما. وتتواصل الإثارة في منافسات الدوري مع اقتراب الفرق من حسم بطاقات التأهل وسط تطلعات الجماهير لمزيد من المواجهات القوية والمنافسة على اللقب. وشكرا للزميل وليد القعيطي من الديس الشرقية.

0: الأخبار.
1: التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات الأمين العام لمؤسسة الناصر للتنمية الدكتور عبدالله علي الميسري. واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت خلال اللقاء على جهود وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في تطوير منظومة العمل الإداري والوظيفي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ومتابعة أوضاع الموظفين وقضايا الخدمة المدنية والتأمينات بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الانضباط والارتقاء بالأداء في المؤسسات الحكومية. كما استمع إلى عرض حول نشاط مؤسسة الناصر للتنمية وإسهاماتها في دعم التنمية الرياضية بحضرموت من خلال تنفيذ مشاريع تأهيل وبناء وترميم المنشآت الرياضية ودعم الأنشطة والفعاليات الرياضية بالمحافظة. واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على الأعمال الجارية في ملعب الفقيد برادم بالمكلا والملعب الأولمبي بمدينة سيئون وما تشهده من أعمال تطوير وتأهيل، إضافة إلى التوسع المرتقب في مشاريع المؤسسة للأندية في حضرموت بما يسهم في تعزيز البنية التحتية الرياضية وتوفير بيئة ملائمة للشباب والرياضيين.

زار الدكتور مراد محمد بعلوي وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني مساء الخميس 8 أكتوبر الجاري تمارين الفريق الأول لكرة القدم بنادي المكلا بمعية المهندس علاء علي العمودي المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت، وذلك للاطلاع على سير تحضيرات الفريق واستعداداته للاستحقاقات القادمة. وكان في استقبال وكيل المحافظة ومدير مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت رئيس نادي المكلا الرياضي الأستاذ أنور الجعيدي وأعضاء الهيئة الإدارية بالنادي. ناقش المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء العمودي مع المدير العام لمديرية الشحر المحامي حسين عبد الرحمن غداف الأوضاع الرياضية والشبابية في المديرية وسبل التعاون المشترك بين المكتب والسلطة المحلية للنهوض بالقطاع الرياضي وتطوير بنيته التحتية في مديرية الشحر التاريخية. التقى المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء العمودي أمين عام نادي النخبة الرياضي بندر الشاطري ومساعد المسؤول الرياضي بالنادي الكابتن هاني باعمر لمناقشة أوضاع النادي وسبل تطوير نشاطه الرياضي والثقافي خلال المرحلة القادمة. استقبل المهندس علاء العمودي المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت نجمي الزمن الجميل الكابتن جواد باعقبة والكابتن سالم بخيت، وناقش اللقاء عدد من القضايا الكروية التي تخص الرياضة بساحل حضرموت. التقى الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم، التقى بالكابتن عبد الله السعدي رئيس فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت في لقاء ناقش أوضاع الحركة الرياضية وكرة القدم في ساحل حضرموت. كما استقبل رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد العيسي الأستاذ وليد باعشن رئيس نادي اتحاد الشبيبة بالديس الشرقية.

في ذكرى رحيله السادسة عبود باغزال صخرة دفاع نادي كوكب الصباح بالشحر. تحت هذا العنوان كتب الزميل حسين علي بن جوهر يقول: صادف يوم السبت الماضي الموافق 10 من أكتوبر 2026 الذكرى السادسة لرحيل الكابتن عبود سعيد عمر باغزال قائد وصخرة دفاع نادي كوكب الصباح بالشحر، وأحد الأسماء التي تركت بصمتها في ذاكرة الكرة الحضرمية خلال ستينيات القرن الماضي، ذلك الجيل الذي لم تكن كرة القدم بالنسبة إليه مجرد منافسة داخل المستطيل الترابي، بل كانت عشقا وانتماء وذاكرة اجتماعية تختزن حكايات مدينة سعاد الزبينة. الكابتن عبود سعيد عمر باغزال من مواليد مدينة الشحر عام 1936، وبدأ علاقته المبكرة بمعشوقته كرة القدم في حافة بلحق ثم في المدرسة، حيث ظهرت موهبته وقدراته العالية في فنون اللعبة ليشق طريقه تدريجيا نحو الفرق الشعبية الرياضية التي كانت تشكل في ذلك الزمن مدرسة حقيقية لصناعة النجوم. وفي العام 62 برز الكابتن عبود باغزال نجما مميزا في صفوف نادي الاتحاد الإصلاحي الثقافي بالشحر، إلى جانب كوكبة من اللاعبين النجوم أمثال العبد يسلم بن دحمان وعوض سعيد مقطوف وصالح زيد الطفي وعبد الله عبد الإمام دنقس وسالم محضار خمور، حيث خاض الكابتن عبود باغزال مع الفريق العديد من المباريات من أبرزها اللقاءات أمام فريق السلاح الجو البريطاني. وفي العام 63 انتقل الكابتن عبود باغزال إلى صفوف الفريق الأول لنادي كوكب الصباح بالشحر، الذي كان يضم في صفوفه نخبة من أبرز نجوم الكرة في مدينة الشحر أمثال هادي زيدان ومحمد علوان وأيوب جمعة وفرج سالم المفلحي خال أيوب وعلي محفوظ سعد الله حطبة وفرج عبد الرحمن بايوسف تحت قيادة المدرب السوداني المعروف الكابتن محمد طه الدقيل. لم يكن الكابتن عبود باغزال لاعبا عاديا في صفوف نادي الكوكب بالشحر، فقد كان المدافع الذي يمنح زملائه الثقة والقائد الذي يتحمل أعباء المواجهة والصخرة التي تقف في وجه هجمات المنافسين، ولهذا ارتبط اسمه بصورة خاصة بخط دفاع الكوكب وبالمرحلة الذهبية التي عاشتها الكرة الشحرية والحضرمية. وإلى جانب مسيرته الرياضية ارتبط اسم الكابتن عبود باغزال بمرحلة النضال الوطني ضد الاستعمار البريطاني، إذ انخرط عام 64 في العمل الثوري ضمن الخلايا السرية لتنظيم الجبهة القومية لتتجاوز سريته حدود الملعب إلى فضاء أوسع من المشاركة في أحداث تلك المرحلة الوطنية. وكان الكابتن عبود باغزال أحد نجوم منتخب مدينة الشحر بمعية زملائها النجوم محمد حسين الجحوشي وأيوب جمعة وصالح محمد بن عريفون وهادي سالم زيدان وأحمد ناصر بوسبعة ومحمد عمر علوان وعبد الله أحمد باشميلة ومبارك سعيد علي تمباكو وعلي محفوظ سعد الله حطبة وأحمد عبد الرب البكري. ومن أبرز المحطات الرياضية للكابتن عبود باغزال بطولة كأس اليزيدي عام 65 في المباراة الشهيرة أمام الغريم التقليدي شباب الجنوب، والتي تعرض خلالها لإصابة لكنه تحمل على نفسه وواصل اللعب ليكمل مع زملائه تلك المباراة وينتهي اللقاء بفوز كوكب الصباح بهدفين مقابل هدف. كانت تلك الواقعة تختصر كثيرا من الانتماء والحب للنادي وإصرار على العطاء ووفاء للقميص الذي ارتداه. وبعد أن أبعدته الإصابة عن مواصلة مشواره الكروي لم يبتعد الكابتن عبود باغزال عن ناديه، فانتقل إلى العمل الإداري مواصلا عطائه وإخلاصه لنادي كوكب الصباح بالشحر عام 75، حيث تم دمج نادي كوكب الصباح ونادي شباب الجنوب تحت اسم نادي سمعون، وكان الكابتن عبود باغزال عضوا في أول هيئة إدارية للنادي بقيادة الأستاذ عبد الرحمن محمد الصبان رئيس النادي. لم تتوقف مسيرة الكابتن عبود باغزال عند حدود المستطيل الترابي، فقد ظل وفيا للرياضة والعمل الإداري، يحمل ذاكرة جيل كامل عاش كرة القدم في زمن كانت فيه الأندية تصنع نجومها بالموهبة والانتماء، وكانت المباريات تروى بعد انتهائها كما تروى الحكايات الجميلة. وفي العاشر من شهر أكتوبر عام 2020 رحل الكابتن عبود باغزال عن دنيانا الفانية، لكن رحيله
لم يمحى حضوره من ذاكرة من عاصروه، فبقي اسمه خالدا مرتبطا بنادي كوكب الصباح ومنتخب الشحر وبجيل من النجوم الكبار الذين صنعوا مجدا مضيئا من تاريخ الرياضة الحضرمية. رحم الله الكابتن عبود باغزال وأسكنه فسيح جناته وجزى عطاءه للرياضة والوطن خير الجزاء، وستظل ذكراه حاضرة كلما عادت الذاكرة إلى ذلك الزمن الجميل، زمن كانت فيه كرة القدم حكاية جميلة في مدينة الشحر، وكان النجوم جزءا من تاريخها ووجدانها. وشكرا للزميل حسين علي بن جوهر.

0: قدم نادي الشعب حضرموت مباراة قوية ومستوى فني مشرفا في المواجهة الثانية له ضمن منافسات البطولة العربية لكرة السلة، والتي جمعته ظهر السبت 10 أكتوبر الجاري بنظيره هوبس اللبناني في صالة نادي غزير بالعاصمة اللبنانية بيروت. وانتهى اللقاء لصالح الفريق اللبناني بنتيجة 83-73 بعد مباراة متكافئة ومثيرة شهدت ندية عالية من الجانبين، استطاع خلالها نجوم النوارس في مجارات الخصم قبل أن ينال منهما الإجهاد والإصابات واللعب القوي من الخصم. وجاءت تفاصيل الأرباع على النحو التالي: الربع الأول بدأ الفريقان بقوة وسرعة هجومية لينتهي بالتعادل الإيجابي بواقع 21 للجانبين. الربع الثاني واصل شعب حضرموت مجارات خصمه بندية واضحة لينتهي هذا الربع بتقدم طفيف لنادي هوبس اللبناني بنتيجة 44-40. الربع الثالث حاول نوارس حضرموت تقليص الفارق والعودة لأجواء اللقاء ليوسع الفريق اللبناني الفارق قليلا وتصبح النتيجة 60-52. الربع الرابع والأخير شهد محاولات جادة ومستبسلة من لاعبي شعب حضرموت لقلب الطاولة، إلا أن الخبرة وحسم التفاصيل في الدقائق الأخيرة مكنت نادي هوبس من إنهاء اللقاء لمصلحته بنتيجة إجمالية 83-73. على الرغم من الخسارة ترك نادي شعب حضرموت انطباعا طيبا للغاية، وأثبت حضوره القوي وقدرته على مقارعة أندية عريقة في البطولة وسط إشادة جماهيرية وفنية بالأداء الرجولي والروح القتالية التي ظهر بها نجوم الفريق طيلة دقائق المباراة، متطلعين لتعويض النتائج في اللقاءات القادمة من البطولة. على صعيد متصل سيلتقي شعب حضرموت لكرة القدم يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري مع نادي نيوم السعودي في افتتاح مباريات كأس الخليج للأندية. كل التوفيق لنوارس حضرموت في مشوارهم الخليجي. وبالروح الرياضية عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية. لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد رويشد. إلى اللقاء.
1: يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشد. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة أحبتي نتناول إعلان وزارة الداخلية النفير العام ضمن رفع الجاهزية وتعزيز حماية الجبهة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في ظل ما تشهده البلاد من تحديات أمنية تتزايد الحاجة إلى رفع مستوى الجاهزية واليقظة وتعزيز الوعي بالمسؤولية الوطنية. ادشنت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية الحملة الوطنية الشاملة للتعبئة العامة والنفير الوطني لمنتسبي وزارة الداخلية. وتأتي الحملة تنفيذا للتوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، وبالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر وقرب حلول الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر والذكرى 58 لعيد الاستقلال الوطني في 30 من نوفمبر. وأكد وزير الداخلية اللواء ركن إبراهيم علي حيدان أن الظروف الراهنة والتحديات الأمنية تتطلب رفع مستوى اليقظة والجاهزية والانضباط وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات ووحدات الوزارة والاستعداد للتعامل مع المستجدات والمخاطر التي تستهدف أمن المجتمع واستقرار الدولة ومؤسساتها، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على تعزيز الأمن والاستقرار ووضع الخطط الوقائية والأمنية لتأمين المحافظات وحماية المنشآت والمرافق الحيوية ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة وفق الإمكانيات المتاحة. وتسعى الحملة إلى تعزيز الوعي الوطني والأمني والعسكري وترسيخ الانضباط الوظيفي لدى منتسبي وزارة الداخلية وفتح مساحة أوسع للتواصل والشراكة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع باعتبار حماية الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، فيما شدد وزير الداخلية على أن المسؤولية الوطنية تقع على عاتق جميع منتسبي الوزارة من ضباط وصف ضباط وأفراد وموظفين من خلال الالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات النافذة والعمل بروح الفريق الواحد بما يضمن سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء وحماية المواطنين ومؤسسات الدولة. فيما دعت وزارة الداخلية أبناء الشعب اليمني إلى تعزيز التكاتف والوقوف صفا واحدا لحماية مؤسسات الدولة وأمن المجتمع، مثمنة في الوقت ذاته الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن وما وصفته الوزارة بالمواقف الأخوية المساندة لجهود الدولة في مختلف المجالات. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد هيثم الجرادي إلى أن تدشين الحملة الوطنية الشاملة للتعبئة العامة والنفير الوطني يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وبإشراف وتوجيه معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان لرفع مستوى الجاهزية وتعزيز الوعي الأمني والمجتمعي وتأمين الجبهة الداخلية وحماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة، موضحا أن الحملة تمثل برنامجا وطنيا وميدانيا يستهدف منتسبي وزارة الداخلية ومنتسبي شرطة المحافظات الواقعة خارج سيطرة الدولة والموجودين في المناطق المحررة إلى جانب الحاضنة الشعبية، مؤكدا أن

0: مسؤولية المؤسسة الأمنية لا تقتصر على أداء مهامها في الميدان، وإنما تشمل حماية الجبهة الداخلية وتعزيز الاستقرار ومنع الاختراقات الأمنية والتعامل المسؤول مع الشائعات والمعلومات المضللة وحماية المجتمع ومؤسسات الدولة من أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار. ولفت الجرادي إلى أن الحملة تهدف إلى تنفيذ برامج متكاملة في مجالات التوعية والتوجيه والتعبئة وحشد الطاقات والإمكانات الوطنية والمجتمعية وتعزيز التعاون والتكامل بين المواطنين والأجهزة الأمنية ورفع مستوى الجاهزية بما يمكن أو يمكن منتسبي وزارة الداخلية من أداء واجباتهم وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، مؤكدا أهمية الوعي الأمني والمسؤولية المجتمعية في حماية الجبهة الداخلية، داعيا إلى المحافظة على المعلومات والبيانات الأمنية الحساسة وعدم تداولها أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات والتعامل الواعي والمسؤول مع الشائعات والمعلومات المضللة. وقال العميد الجرادي إن المرحلة الراهنة تتطلب مؤسسة أمنية يقظة ومجتمعا واعيا وجبهة داخلية متماسكة، مؤكدا أن الإدارة العامة للتوجيه المعنوي تدشن هذه الحملة انطلاقا من مسؤوليتها في مجال التوعية والتوجيه وإيمانا بأهمية رفع مستوى الوعي والجاهزية وتعزيز وحدة الصف والتعاون بين المؤسسة الأمنية والمجتمع.
1: رسالة توعوية إلى أبطال القوات المسلحة ورجال الأمن البواسل وأبناء المحافظات المحررة شرفاء. أيها الأبطال في كل ميدان، إن الحفاظ على سرية التحركات العسكرية مسؤولية مشتركة، وهي لا تقل أهمية عن أداء الواجب في الميدان. إن نشر أو تداول أي معلومات أو صور أو مقاطع فيديو أو مواقع أو تحركات للقوات العسكرية والأمنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة أو بأي وسيلة أخرى قد يمنح العدو معلومات يستفيد منها في الاستهداف أو التخطيط. لذلك نهيب بالجميع عدم تصوير أو نشر أو تناقل أي معلومات تتعلق بالتحركات العسكرية أو الأمنية أو أماكن تمركزها أو تجهيزاتها، مهما بدا الأمر بسيطا فالكلمة أو الصورة التي تنشر دون قصد قد تكون سببا في تعريض أرواح المقاتلين والمدنيين للخطر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن الحملة الوطنية للتعبئة العامة والنفير الوطني لمنتسبي الوزارة تعكس إدراكا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسة الأمنية في هذه المرحلة، وما تتطلبه من استعداد دائم للتعامل مع مختلف المخاطر والتهديدات التي تسعى أو تستهدف أمن الوطن واستقراره. فالنفير العام يعني جاهزية متكاملة وتنسيق الجهود وسرعة الاستجابة والالتزام بالتعليمات والخطط الأمنية والعسكرية مما يمكن أو يمكن الأجهزة المختصة من أداء واجباتها بكفاءة في مواجهة الطوارئ، ويحافظ في الوقت نفسه على أمن المواطنين وسلامتهم، ويحول دون استغلال الظروف الاستثنائية لإثارة الفوضى أو العبث بالمصالح العامة والخاصة. وفي مواجهة المخاطر التي تفرضها ميليشيات الحوثي، تظل الجبهة الداخلية عنصرا أساسيا في معركة حماية الدولة والمجتمع. فالمخاطر الأمنية قد تبدأ بمعلومة مضللة أو شائعة مجهولة المصدر، ثم تتوسع آثارها لتحدث حالة من القلق والارتباك بين المواطنين. ولذلك فإن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات التأثير على المجتمع وزعزعة ثقته بمؤسسات الدولة، ويصبح التعامل المسؤول مع الأخبار والمعلومات جزءا من منظومة الأمن التي لا تكتمل جهودها دون تعاون من المواطن. فالمواطن يجب أن يؤدي دوره بالتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي سلوك أو نشاط يثير الشبهة عبر القنوات الرسمية، أو الامتناع عن تداول المعلومات الأمنية الحساسة، أو نشر صور ومقاطع قد تكشف مواقع القوات أو تحركاتها، أو طبيعة الإجراءات الأمنية، لأن التعامل غير المسؤول مع مثل هذه المعلومات قد يوفر للجهات المعادية ما تحتاجه من تفاصيل يمكن توظيفها للإضرار بأمن المجتمع. إن مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة أصبحت جزءا أساسيا من حماية الجبهة الداخلية، خصوصا في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن لمنشور غير موثوق أو تسجيل مجتزأ أن ينتشر خلال دقائق ويتحول إلى مصدر للقلق بين الناس. ولهذا فإن المسؤولية تقتضي التحقق من مصدر المعلومة قبل نشرها، والاعتماد على البيانات الرسمية والجهات الموثوقة، وعدم الانجرار وراء ما ينشر من أخبار مجهولة المصدر، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الأمنية والعسكرية التي قد تكون لها آثار مباشرة على سلامة المواطنين واستقرار المجتمع. إن حماية الجبهة الداخلية في هذه المرحلة مسؤولية مشتركة تبدأ من المؤسسات الرسمية التي يقع على عاتقها توفير الأمن ورفع مستوى الاستعداد، وتمتد إلى الإعلام الذي ينبغي أن يؤدي دوره في نقل المعلومات الدقيقة والابتعاد عن التهويل والشائعات، وصولا إلى المواطن الذي يمثل شريكا أساسيا في الحفاظ على الاستقرار من خلال سلوكه الواعي ورفضه لكل ما من شأنه إثارة الفوضى أو تمزيق النسيج الاجتماعي. فحين تكون الجبهة الداخلية متماسكة، يكون المواطن أكثر وعيا بالمخاطر المحيطة به، وتكون الجبهة الأمنية والعسكرية أكثر استعدادا وانضباطا، فتصبح محاولات اختراق المجتمع وإثارة الفوضى أقل تأثيرا، ويصبح الاستقرار نتيجة طبيعية لتكامل المسؤولية بين الدولة والمجتمع، وهي مسؤولية تتطلب في هذه المرحلة قدرا أكبر من اليقظة والتعاون، ويظل المجتمع قادرا على مواجهة التحديات بثبات ومسؤولية. ومن هنا نؤكد أن مواجهة خطر ميليشيات الحوثي مسؤولية وطنية تتطلب جاهزية أمنية عالية، ووعيا مجتمعيا متماسكا، وإعلاما مسؤولا، وتعاونا مستمرا بين مؤسسات الدولة والمواطنين. فالجبهة الداخلية القوية هي التي تحافظ على تماسك المجتمع في أوقات الأزمات، وتمنع الشائعات من أن تتحول إلى فوضى لضرب الإسلام.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يشكل الالتفاف الشعبي حول القوات العسكرية والأمنية والمقاومة الشعبية من المواطنين ورجال القبائل أحد أبرز عناصر قوة الجبهة الداخلية، خصوصا في ظل ما تفرضه التحديات في مواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. فحين يجد أفراد الجيش والأجهزة الأمنية مساندة المجتمع وثقته، تتعزز قدرتهم على أداء واجباتهم في مواجهة الميليشيات الماردة المنقلبة على مؤسسات الدولة. ولا يقتصر هذا الدعم على المواقف المعلنة فحسب، بل يظهر في التعاون مع الأجهزة الأمنية ورفض جبهات القتال بالدعاء أولا، ومن ثم بالدعم المعنوي والابتعاد عن الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة. إذ تستغل ميليشيات الحوثي على إرباك الواقع بالشائعات والنصر المزيف لإرباك المجتمع وإثارة القلق بين أفراده. فالعلاقة بين المجتمع والمؤسسة العسكرية والأمنية لها أهمية خاصة في هذه المرحلة لتحرير البلد من قبضة الميليشيات الحوثية الباغية. فالتعاون يجب أن يستمر ويستثمر في تقديم المعلومات الدقيقة والابتعاد عن التهويل وتعزيز التواصل مع المجتمع وطمأنته وشرح الإجراءات المتخذة بما يعزز الثقة في المجتمع. إن دعم المؤسسة العسكرية والأمنية ينبغي أن يرتبط بالمجتمع ويضمن علاقة قائمة على المسؤولية المتبادلة. فكلما اتسعت دائرة التعاون بين المواطن ورجال الأمن والمؤسسة العسكرية، أصبحت الجبهة الداخلية أكثر قدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على الاستقرار. إن المشهد الراهن يؤكد أن الرهان على تفكيك المجتمع أو إضعاف مؤسسات الدولة يصطدم بحاجز الوعي الشعبي والتماسك الاجتماعي، وأن حماية الوطن تبدأ من وحدة الصف ورفض الفوضى والتعامل المسؤول مع الأحداث والمعلومات. وفي مواجهة التحديات التي تفرضها جماعة الحوثي، تبقى هذه العناصر مجتمعة عاملا مهما في تحصين المجتمع ومنع تحويل الخلافات والأزمات إلى أدوات لتهديد أمنه واستقراره.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والحياة، الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

الواحدة ظهرا في إذاعة المكلة، تحية لكم، وهذا موجز لأهم الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم على أوضاع مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت وسير العملية التربوية التعليمية وأبرز التحديات التي تواجه القطاع التعليمي وسبل معالجتها. رأى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم توقيع عقد مشروع توريد أثاث مكتبي ومدرسي وتجهيزات لمدارس التعليم العام مع شركة سروحمير للأثاث والتجهيزات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البيئة التعليمية وتوفير الاحتياجات اللازمة للمدارس. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أوضاع مصلحة شؤون القبائل بوادي والصحراء حضرموت وطبيعة أنشطتها والجهود التي تبذلها في إصلاح ذات البين وتعزيز التفاهم والتوافق بين القبائل بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار المجتمعي. أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أهمية تكثيف التحركات الدبلوماسية للبعثات اليمنية في الخارج ونقل رسائل الدولة السياسية والعالمية إلى دول الاعتماد وتوسيع انتشارها في وسائل إعلامها بما يعزز الموقف اليمني ويحشد الدعم الدولي للحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة في ظل التطورات الراهنة والتصعيد الذي تنتهجه ميليشيات الحوثي الإرهابية. وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 43 جريمة وانتهاكا ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني خلال 24 ساعة ماضية في محافظة تعز، أسفرت عن مقتل 5 مواطنين وإصابة 17 مدنيا وتضرر 7 منازل و12 مركبة خاصة، إضافة إلى تضرر مشفى الصفوة جزئيا وجامع السعيد بمدينة تعز. من إذاعة المكلة قدمنا لكم مستمعين الكرام موجزا للأنباء.

0: الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.
1: 14 أكتوبر يوم من أيام المجد والحرية وثورة شعب وصوت وطن. الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.
0: ذكرى وطن لا تنحني رايته. الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.
1: إرادة شعب صنعت التاريخ ومجد خالد وحرية راسخة.

عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها فتح سجل الحكمة الحضرمية، أخذين منه قبسات من شعر ومثل. أهلا بكم.

دعونا أحبتي بداية نتأمل هذين البيتين للشاعر سالم أحمد بامطرف، والتي أورد فيها بعضا من فصول الحكمة والتي كثيرا ما ترد في ثنايا الشعر من واقع الشعراء وتجاربهم. يقول فيهما: ما ينبغي لك تمد يدك لحق الغير، حقك معك وانت في حسابي من أهل الخير، والناس تفهم ولا شيء يختفي عن الناس، غصبا ينال الحطب كل من بيده الفاس. أحبتي، يأنف الإنسان من كل سلوك فيه اعتداء على غيره بأية وسيلة، ومنها أن تمتد يده على ما ليس له، فالإنسان الخير لا يرتكب هذه الأعمال طالما ولديه ما يكفيه، وكل عمل في أي مجتمع لا يخفى على الناس فيه، ومن لا يملك شيئا عليه أن يسعى للحصول عليه، ومن طرق باب أي عمل وجد تلبية، كذلك الحطاب الذي طرق باب أرض الله الواسعة وبيده ما يجعله يعمل، أي عاملا بأسباب العمل طارقا بابا.

عرف عن الحضارم أنهم أصحاب عقلية تجارية فذة رجالا ونساء، ولكثرة ما مر بهم من أزمات في أزمنة قديمة جعلتهم يتخذون الادخار وسيلة لهم لحماية أنفسهم من تقلبات الزمن. حتى النساء كنا يتخذنا من المصاغ الفضي والذهبي ذخيرة لزمن قد ينقلب، لذا كثيرا ما نرى النساء في حضرموت يتخذنا من المصاغ الفضي والذهبي الكثير. وقد جاء في أحد الأمثال وصفا لهذا يقول المثل: ذي معاها المربوع ما تموت من الجوع. المربوع ومثله المثمون من العملات الذهبية القديمة التي كانت المرأة تتزين بهم. وقد ذكر المؤرخ محمد عبد القادر بمطرف تفسيرا لهما عندما قال في تفسيره لهذا المثل: تزن الأولى 4 قفال، وتزن الثانية 8 قفال، والأوقية 10 قفال، والنساء يستعملن هاتين العملتين حلية يزينن بهما جبينهن. يحث هذا المثل على الادخار تفاديا للعوز عند الحاجة.

0: ومع الشاعر مستور سليمان حمادي دعونا أحبتي نختم حلقة اليوم من حضرميات متأملين هذا القول الذي طرق فيه باب مولاه سبحانه وتعالى طالبا منه متوسلا إليه. يقول مستور: ارفع يا رب إذا نزلت بأمرك نازلة، خزينك شاحنة فيها المصالح حاصلة، لأنك قلت يا عبدي توسل وارفع يداك. أحبتي، الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان عقيدتنا، يعرفه الجميع ويقر به الجميع. الكل يعي جيدا أن كل ما حدث هو امتحان في الدنيا، نعم هو امتحان في الدنيا، وأن النوازل تأتي بأمر الله سبحانه وتعالى وترفع بأمره، وأن الرزق بيده سبحانه وتعالى يعطي من أراد بلا حساب. لذا نجد من يؤمن بالله طارقا بابه دائما سائلا إياه أن يرفع عنه كل نازلة أو كرب، وأن يغدق عليه من كرمه، لأنه سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: ادعوني أستجب لكم. وها نحن يا رب دعوناك ورفعنا لك أكف الضراعة، فما لديك لا ينفذ فيها الخير، كل الخير لعبادك.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

0: كنتم في الدقائق الماضية مستمعين الأعزاء تستمعون من الفنانة الشعبية فاطمة عوض إلى زفين ظنيني على المدى. الآن مع الفقرة التالية من برامجنا.
1: إذاعة المكلا تقدم الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

0: إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة.
1: الله

0: تعب يا صاحبي بعد المطر والسلخان خضب يا شجر اليوم.
1: أهلا وسهلا مع أجواء فصل الشتاء المعتدلة، أهلا وسهلا مع ثاني نجوم فصل الشتاء وهو نجم الحوت، والذي يعتبر الموعد الأول لزراعة محصول البر المحلي صنف الهلبة المعروف في جميع مناطق حضرموت، وهذا ما يؤكده حكيم المزارعين سعد السويني في أبياته الشعرية المتداولة: إن اكتب الحرث يا بايع شوت اشتاك بالبلدة وبرك بالحوت. نعم، مع دخول نجم الحوت في 14 من أكتوبر من كل عام تبدأ زراعة محصول القمح، وأولها الصنف البلدي الهلبة، وبعدها الأصناف المحسنة الأخرى مثل الغنامي والمكسيكي وسخاء وحضرموت 3 وغيرها، حيث الأصناف المحسنة بزيادة إنتاجها من إنتاج البر والذي يصل إلى 2.5 طن عند الاهتمام بالتسميد العضوي والكيماوي وتنظيف الحقول من الحشائش. ومع حلول موسم زراعة القمح والبر، أحد أكبر مصادر الأمن الغذائي والذي يتوجب على الدولة دعم زراعة القمح بتوفير البذور المعتمدة والأسمدة وإيجاد قنوات تسويقية مع غرفة وصناعة حضرموت لعقد شراكات مع تجار الحبوب وعقد اتفاقيات شراء المحصول من المزارعين بأسعار مقبولة ومعقولة وتنافس محصول البر المستورد في الجودة والسعر.

آفات زراعية. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، تعد حشرة المن من أخطر الآفات التي تواجه مزارعي القرعيات مثل البطيخ والكوسة والخيار، ليس فقط بسبب امتصاصها لعصارة النبات، بل لقدرتها العالية على نقل الأمراض الفيروسية التي قد تقضي على المحصول بالكامل. وإليك أخي المزارع أهم الإجراءات الزراعية المتكاملة لمكافحة حشرة المن. دعونا أولا في البداية نتعرف على الأعراض والعلامات عند الإصابة بهذه الحشرة. فمن هذه العلامات تجعد الأوراق، تظهر الأوراق الصغيرة ملتوية أو متجعدة نحو الأسفل نتيجة امتصاص العصارة، الندوة العسلية مادة لزجة يفرزها المن تظهر على الأسطح العلوية للأوراق وتجذب النمل، العفن الأسود ينمو فطر أسود شبيه بالهباب على الندوة العسلية مما يعيق عملية البناء الضوئي، ظهور الجلود البيضاء وهي جلود الانسلاخ التي تتركها الحشرات خلفها عند نموها. ومن طرق الوقاية قبل اللجوء إلى المبيدات التحكم في التسميد الأزوتي، أي الإفراط في السماد النيتروجي مثل اليوريا، يجعل نموات النبات غضة وطرية وهي الجاذب الأول للمن. نظافة الحقل، إزالة الحشائش المحيطة فورا لأنها تعتبر مستودعا تختبئ فيه الحشرات وتنتقل منه للمحصول. المصائد الصفراء، وضع ألواح لاصقة صفراء بارتفاع أعلى قليلا من مستوى النبات، وذلك لجذب الحشرات المجنحة وصيدها قبل وضع بيوضها. اللمش العاكس البلاستيك الفضي، استخدام غطاء تربة فضي اللون يشتت الحشرات الطائرة ويمنعها من الهبوط على النباتات. كما يمكن أيضا استخدام المكافحة الحيوية والمتمثلة في حماية أبو العيد، وهي حشرة أبو العيد تعتبر العدو الطبيعي الأول للمن. تتجنب الرش الكيميائي العشوائي للحفاظ عليها، كما يمكن استخدام رذاذ الماء القوي في الإصابات الخفيفة بتيار ماء قوي في الصباح الباكر لإسقاط الحشرات عن الأوراق، بالإضافة إلى استخدام المحاليل المنزلية بخليط مكون من ماء وصابون زراعي وزيت النيم كإجراء وقائي أو عند بداية الإصابة البسيطة. أما إذا وصلت الإصابة لمستوى حرج أكثر من 10% من النباتات مصابة، يجب التدخل كيميائيا باستخدام المبيدات الموصى بها من قبل أقرب مهندس زراعي في منطقتك. وهناك بعض القواعد يجب من اتباعها عند الرش، ومنها يجب توجيه فوهة الرش إلى السطح السفلي للأوراق لأن المن يتجمع هناك بكثافة. حماية التلقيح، يمنع الرش تماما أثناء فترة نشاط النحل، يفضل الرش قبل الغروب. حشرة المن تكتسب مناعة سريعة جدا ضد المبيدات، لذا لا تستخدم أخي المزارع نفس المبيد مرتين متتاليتين، بل يجب التناوب بين مواد فعالة من مجموعات كيميائية مختلفة.

تقنيات زراعية. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، تعتبر تقنية الشاش الزراعي من أحدث وأهم وسائل المكافحة المتكاملة والزراعة العضوية النظيفة، لا سيما في حماية محاصيل القرعيات مثل الكوسة والخيار والقرع العسلي من الآفات الخطيرة وعلى رأسها ذبابة القرعيات. وعلى هذا الأساس ينبغي أن تتعرف أخي المزارع على تقنية الشاش الزراعي وكيف تحمي المحصول. إن الشاش الزراعي هو غطاء شبكي ناعم وخفيف الوزن، مصنوع غالبا من البولي بروبلين المعالج ضد الأشعة فوق البنفسجية، يتم وضعه فوق النباتات أو الأنفاق لمنع الحشرات البالغة من الوصول إلى النباتات لوضع البيض. إن من أهم الإرشادات الفنية المتكاملة للاستفادة القصوى من هذه التقنية هو منع ذبابة القرعيات من وضع البيض على الأوراق والسيقان والثمار الغضة، وتوفير حماية جزئية من التيارات الهوائية الباردة، وخفض تبخر التربة، وصد بعض الحشرات الأخرى كحشرات المن والتربس. والآن عزيزي المزارع، لنبدأ في طريقة تركيب الشاش الزراعي، حيث أنه يجب من تركيب الشاش فورا بعد الزراعة مباشرة، سواء بالبذور بعد الإنبات أو بعد شتلات الحقل المستديم، وذلك لضمان عدم دخول الحشرات البالغة مسبقا وبدأ دورة حياتها تحت الغطاء. ثم بعد ذلك يبدأ استخدام أقواس من البلاستيك أو الحديد المرن على شكل أقواس بارتفاع مناسب فوق خطوط الزراعة حوالي من 40 إلى 60 سنتيمتر لتجنب ملامسة الأوراق للشاش. ثم بعد ذلك يتم دفن أطراف الشاش بالتربة كليا بإحكام على طول الجوانب والعتبات لمنع أي فجوات قد تدخل منها الحشرات البالغة. وهناك نقطة فاصلة يجب التعامل معها مع مرحلة الإزهار، حيث أن محاصيل القرعيات نباتات خلطية التلقيح تعتمد بشكل أساسي على النحل والحشرات النافعة لإتمام عملية التلقيح وعقد الثمار، وبالتالي فإن وجود الشاش طوال فترة الإزهار سيمنع الملقحات من الدخول. والحل في مثل هذه الحالة هو الاعتماد على الأصناف ذات الأزهار البكرية المعقمة أو الهجن الحديثة، ولكن الأفضل هو رفع الشاش جزئيا خلال ساعات النهار أي فترات نشاط النحل إذا لزم الأمر، أو الاعتماد على التلقيح اليدوي في المساحات الصغيرة. ويفضل إزالة الشاش مؤقتا عند بداية مرحلة الإزهار الكثيف لمدة قصيرة إذا كانت إصابة الذبابة تحت السيطرة، أو استخدام خلايا نحل تلقيح صغيرة داخل البيوت المحمية المغطاة بالشاش الكثيف. أما في الحقول المفتوحة يستخدم الشاش لحماية النباتات في مراحل النمو الخضري الأولي، وهي الفترة الأكثر حساسية لمهاجمة الآفات وأحداث ضرر اقتصادي بالغ، ثم يرفع عند بدء التزهير الكثيف مع التحول لطرق المكافحة الأخرى مثل المصائد الجاذبة. ومن مزايا استخدام الشاش الزراعي يقلل الاعتماد على المبيدات الكيميائية بنسبة كبيرة، مما يخفض تكاليف الإنتاج ويمنع ظهور صفة المقاومة لدى الآفات. إنتاج ثمار نظيفة خالية من ندبات وتشويهات الوخز والإصابات الحشرية، يخلق بيئة دافئة ورطبة نسبيا تسرع النمو المبكر للشتلات في الفترات الانتقالية. وهناك بعض التوصيات الإضافية للمزارع، ومن أهمها الفحص الدوري، حيث يجب رفع أطراف الشاش كل فترة لفحص النباتات
للتأكد من خلوها من أي إصابات فطرية نتيجة زيادة الرطوبة أو حشرات تسللت بالخطأ. مراعاة التهوية باختيار درجات مسام ملائمة للشاش تسمح بمرور الهواء والضوء بنسبة كافية دون حجز حرارة زائدة قد تضره.

0: من مناطقنا الزراعية. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، مع تطور العلوم والأبحاث الزراعية ظهرت طريقة إكثار وإنتاج النخيل بالأنسجة، كونها تعطينا فسائل مطابقة للصنف المرغوب والمطلوب وقوية النمو والسريعة وقوية الإنتاج من أجود أصناف التمور. وللتعرف عن مزايا وفوائد إكثار فسائل النخيل بالأنسجة، أجرينا الحوار التالي مع المهندس محمد علي، مدير مختبر الزراعة النسيجية في شركة الراجحي بالمملكة العربية السعودية. فإلى الحوار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكثير من الأخوان المزارعين يسألون كيف هذه الزراعة النسيجية، إيش الفرق بينها وبين الزراعة العادية والإكثار العادي بالنقايل أو بالمقالع والزراعة النسيجية. معنا الآن المهندس أحمد علي بيشرح لنا إيش بالضبط الزراعة النسيجية. تفضل.
2: الزراعة النسيجية، أولا مرحبا أبو أحمد،
1: الله يحفظك،
2: شرفنا ونورنا اليوم في مختبرات الراجحي لزراعة الأنسجة النباتية من
1: مركز الأرض
2: الحضرموت.
1: الأرض الطيبة،
2: الأرض
1: طيبة للخدمات الزراعية،
2: طيبة للخدمات الزراعية، شرفتنا ونورنا اليوم.
1: جزاك
2: الله خير.
1: لا والله حتى
2: قبل كان
1: انا ايوه المهندس احمد، ايوه كان جزار وشجعنا على انه ضروري نحن نجي
2: نزور. زارونا والاخوان ما شاء الله، انا شفته فيه ما شاء الله
1: فينا الهمه والحمد لله، وفعلا
2: انهم يعني دايرين المعلومه ودايرين الشتلات
1: الصحيحه فعلا يعني، وناويين عن ان شاء الله انه يكون معنا مختبر هناك ان شاء الله.
2: الله يوفقنا
1: الخطه المستقبليه ان شاء الله، ان شاء الله تعالى. الله يحفظك. طبعا
2: الزراعه النسيجيه هي الطريقه الجديده للزراعه، يعني بدل ما تخط النبات في التربه بتخليه في المرحله الاوليه على وسط زي مكونات،
1: هذا كله طبعا في المقابل.
2: هذه
1: اول شيء
2: نجيب الفسيله، اللي هو الفسيله الصغيره، الفسيله تشيل منه حتبتره طبعا، وتشيل منه قلب
1: سمينا احنا الكرزان الابيض، هذا
2: القلب نقطعه لاجزاء صغيره ودخله في انابيب. هذه الانبوب فيها وسط غذائي مكون مؤكد، يعني
1: من الاقار اقار هذا،
2: هذه فيها وسط غذائي مكون مؤكد، ينمو داخل الوسط الين ان يجي يكون لك البراعم الاوليه. هذه يسموها الجنين الاولي بالنسبه للنخيل. اي هذا لو وجدت هذا الجنين الاول تشيله وتحطه في وسط خاص عشان تعمل منه كميات كبيره.
1: ما شاء الله. هذه يعني
2: هذه القطعه تشيل قطعه واحده بس
1: ويسوي لك
2: وسط شوف 2.5% شهريا، تكاثر منه بكميات كبيره.

0: الحقنيه سمه الشوكولا الاضاءه الخضريه مضمونه الاصل وما بتعمل مشاكل بالنسبه للنخيل وكذا
1: طفرات
0: ما بتعمل طفرات ما بتعمل الشيس والتغزل هذه بتاخذ معنا 4 سنوات
1: ما شاء الله
0: 4 سنة في البيت المحمي
1: 5 سنوات
0: ما
1: شاء الله جاهز عمل يعني عمل يعني كبير
0: عمل كبير وجبار يعني لكن يعني في النهاية المنتج
1: يكون يعني موثوق فيه
0: تعرف شركة الراجل
1: ما شاء الله
0: يعني
1: فعلا
0: إلا الشغل المضبوط
1: بحسب يعني
0: اللي ما بتعمل مشاكل بالنسبة للحقول
1: ما شاء الله
0: يعني بعد سنة سنتين بعد الزراعة
1: ما شاء
0: الحمد لله رب العالمين أكثر من 20-25 سنة
1: ما شاء الله
0: وناجحين في كل زارع
1: وتأسيس
0: للدول الخارجية
1: ما شاء الله
0: هو السودان والإمارات والعراق وجيبوتي واليمن
1: اشتغلتوا الفترة ذاك إلى المؤسسة العامة للخدمة الصحية
0: أيوة بالنسبة لل 2003 تقريبا
1: من 2003
0: أيوة أيوة
1: فعلا
0: المؤسسة كان حضرنا معرض في صنعاء
1: في صنعاء ما شاء الله
0: أيوة. وعرفت
1: مؤسسة الخدمة
0: الرائدة العريقة
1: فعلا وأنا اشتغلت معهم
0: اي نعم كان طلبوا كميه كبيره وحتى زرت انا اليمن
1: وزرت حضرموت اهلا وسهلا ان شاء الله نحن
0: نروح والمهندس محمد الصقر
1: تحيه
0: له من هنا يعني.
1: ان شاء الله ان شاء الله نبلغ تحياتك ما شاء الله
0: وزارنا هنا كان جاء
1: ايوه ايوه ايوه فعلا عرفنا
0: زارنا وجاء
1: طبعا هذا الان زي ما تشاهدون هذا الصنف السكري ما شاء الله
2: الخضري
1: وهذا الخضري ما شاء الله ايوه وهذا البرحي برحي الراجحي ما شاء الله تبارك الله يعني شوفوا كيف ان العلم يتحول الى
0: طيب في موضوع مهم اللي هو المميزات اللي بيميز زراعه
1: عن الزراعه العاديه
0: أيوه نمو سريع
1: ايوه
0: وانتاج غزير ويديك نقايل
1: بعد سنتين يعني انتاج
0: ايوه انتاج كبيره وبعدين بيكون متجانس في الحقل
1: في الحقل
0: اذا اشتريت 1000 شتله بيكون
1: وقوي على عمر واحد
0: قويه وجذور قويه
1: وانتاج عالي يعني
0: انتاج عالي جدا يعني الان عندنا تجربه في السودان 350 الف نخله
1: ما شاء الله
0: البرحي النخله الواحده جايبه من 300 ل 400
1: كيلو ما شاء الله
0: الصور مباشره
1: متوسط ال 150
0: لا بالنسبه للسودان لهذه الرعايه وما بخفوا في السودان
1: ما عملوا يعني عندنا يعني
0: جايبه من 300 ل 400 كيلو هذه صور مباشره
1: ما شاء الله
0: مزرعه شركه زادنا بالكدر
1: وبالتالي هذا الفرق بين الزراعه التقليديه والزراعه النسيجيه انها تعطي اول شيء
0: يعني انتاج عالي
1: مضمون وانتاج عالي
0: انتاج عالي
1: ان شاء الله نحن نتمنى من جميع المزارعين انهم يستوعبوا هذا الشيء وانهم يدخلوا الزراعه النسيجيه للتحسين ان شاء الله تعالى شكرا شكرا

إخواني المزارعين، أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. لكم في الختام أرق التحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عوشان وعبدو سالم حمدان اللذان يقومان بإعداد هذه المادة البرامجية، من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت، مني مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، ومن منفذ ومخرج هذه الحلقة الزميل عمر علي بامبو. الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: طنش يا ام عمر كذا اليوم، ما انت عايبتني شي بش والله شي.
1: ذاك اليوم رحت عند واحده صاحبتي.
0: طيب شفت ايش كم ايام كذا
1: مغويه يا
0: مغويه،
1: قاعده نفكر ونقارن بين اللي شفته واللي سمعته ووضعنا. ام محمد حتى ببكيش يني.
0: لا تبكين، لا كان بقيت يجيني كماش ببكيني. أيوة. حد مات؟
1: لا ما حد مات.
0: الا
1: رحت نزور واحده صاحبتي.
0: زين
1: بنتها يمكن 13 14 سنه.
0: تمام،
1: يعني صغيره عادي، شباب بدايه عادي صغيره. ما هي كبيره ولا هي صغيره،
0: بس سن قدو للكبر يعني.
1: ايوه وقفت عند الباب في الغرفه تكلم امها. كانت تكلم شغاله، كانها تكلم يعني ترافع صوتها على امها. ما استحت ولا انتهت حتى مني.
0: لا اله الا الله،
1: قاعده عندها.
0: وامها
1: تقولها طيب بعدين
0: تنقطب ما عاد تتكلم.
1: وذاك تقول لها بخرج شيني دحين، بغيتي وما بغيتي. امها تقول لها طب قعدي بنت فاهم
0: متنطلة،
1: لابست ثيابها ومتنشرة خلاص بتخرج. ذاك الوقت عصرية قريب وانه قريب المغرب قدولة.
0: طيب
1: وهي تقول لها الا بخرج بغيتي ما بغيتي بخرج قداميني.
0: متنطلة ليديه،
1: هي خرجت من هنا وامها فقت بالصوت،
0: بات لها عود
1: بوها مدلعها
0: على ما يقع كده. اولا يعني انه بنيه وانه ولاد لازم يراعون حق الوالدين، ضروري من مراعاه حق الوالدين، والام عادها يعني عطاها رب العالمين الزايد
1: لهالقسم الزايد.
0: ثلاث
1: مرات
0: امك ثم ايوه. هن بعض البنيات وبعض البنين عيالنا يعني اللي في البيوت بعضهم يعني حسب التربية، يمكن حسب التربية بعضهم يدلعون عيالهم يا أم عمر زيادة من كتر محبتهم لعيالهم.
1: صح.
0: يدلعونهم زيادة ويعطونهم دي ويخلقون لهم المعدوم،
1: وبعضهم يقسون عليهم ونفس الحال،
0: وبعضهم على قولش يقسون عليهم. بس ديل المتنطلين يعني لازم الواحد يفتع عيونهم، من هي الأم ومن هو الأب، هذا للوالدين ما حد يقاورهم ولا حتى لو غلط أمك بوك غلطوا عليك.
1: رب العالمين قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة.
0: نعم،
1: وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرة.
0: صغير بالضبط،
1: ما يحسون شو فيهم إلا اللي فقدوا أمهاتهم شيهم.
0: يا بنت الحلال،
1: جمرة في كبادهم إنه أمهاتهم مش عندهم،
0: وحتى هم ديلهم المتقورين والأذية الحال ودي، والله يا أم عمر بيحسون على أمهاتهم لا قد راحوا من عندهم.
1: أيوة.
0: الأم شمعة في البيت.
1: صح.
0: والأب ضروري من وجوده، لكن لا قد راح واحد منهم والله بيحسون
1: في الدار كلها
0: بيحسون بالكسرة. وين نحن ماتنا ماتنا أمهاتنا إلى حد الآن الكسرة. أيوة. عادة في قلوبنا. أيوة. لما اليوم والليلة. أيوة. أيوة. تتذكرين بغيت إلا أمش حتى وهي محظف اللي عندش ما. صح. تقوم ولا تسير ولا ده، وانت بتعبين بتخدمين وبتلبسين وبتحفظين، بس بغتيها قدامش، ما بغتيها تلقي شيء، انت بتخدمين
1: بس بغتيها الدار يعني حتى ما نقول بس.
0: بس هذيله يعني المفروض يشلون لهم ختم ويشلون لهم الأحاديث ويقرون فيها إيش قال الله، إيش قال الرسول.
1: 9 شهور ويرمح داخل،
0: ما عادش 9 شهور بعد التسعة شهور تحطه تعالي ربي تعالي.
1: ايه
0: ربي
1: وقحشي ومحشي
0: كله لما تكبر مكانش عادش، والله لما يكبر مكانش عادش معاهم
1: ينسونه. هو دبغة
0: ما تشوفينهم كبار، انت تشوفينهم عادم سقل في عيونش.
1: حرمة نعرفها. الشعر الأبيض فيه
0: عشفت
1: عادة تربية حمودي.
0: تحبه خلاص
1: حمودي.
0: ولدها ولدها. أيوة. خلاص وني منلومهم، والله منلومهم، لان هي في الاخير ام.
1: أيوة.
0: ومعنى كلمه الام يعني ما تقدرين يعني
1: شازينها
0: ولا تقدرين تفسرين الام، انت تقولين هي حنان هي محبه هي رحمه هي يعني هي اكبر من كل الوصف اللي بتجيبينه.
1: تستغربين يا ام محمد انه كيف رب العالمين حط الرحمه الكبيره ده في قلب حرمة ضعيفة.
0: أيوة.
1: وبعضها ناس أميات وبعضها ما تعلم من شوية كده، لكنها عندها خبرة في الحياة.
0: أيوة.
1: تعرف الصح والغلط.
0: نعم.
1: وتعرف في التربية أسلوب أساليب التربية.
0: أيوة.
1: لا قرأت ولا دخلت جامعة ولا شيء، بس عارفة كيف تربي عيالها، وفي الأخير تحصلها اللطمة من
0: من بنتها
1: اللي رفس في بطنها داخل.
0: وني معي قصة صغيرة يا أم عمر بعكس القصة حقت شدي.
1: هاتي.
0: في وحدة بدون ذكر أسماء، انت برضو تعرفيني بس ماني حابة نذكر اسمها، يعني معها بنية هو كذا، والله يا أم عمر هذا البنية بلسم على الجرح، تدخل الدار ولا كأنه حد يمشي في الدار، يا بنية طرحي داك هناك، طيب مرحبا، طيب أمي طيب مرحبا، خلاص تعالي رفع يديه. طيب طيب كله طيب يعني أشياء وايدة متراكمة.
1: أيوه.
0: مرحبا والعون ماشي، لا ما بغيت، لا لا لا أنت فعلش، لا أنت تركش، حتى لو غلطت الأم يعني ساكتة هذيك البنية ما ترد على أمها بعيفة طول إنش موجودة عندها أنت وإنش ما أنت موجودة.
1: عرفتها
0: عرفتيها
1: يعني. رفضت الخطاب عشان أمها،
0: شفتي
1: عرسان جولها أشكال والوان
0: واشفين،
1: قالت لهم أمي ما بفوت أمي بتشلوني أمي،
0: شفتي يعني مع أحد بوها توفى هي
1: ايه ما حد له أمها،
0: مرحبا والعون لأمي.
1: ايوه.
0: هي واشفين كماها هيدا والله إنها يعني تستاهل البوسة فوق راس البنية.
1: رب العالمين بيعوضها عيد كبيرة.
0: إيه بيعوضها للبرسلة الشفيل. رب إن شاء الله يفتح نحن في عيالنا وفي عيالكم وفي عيال أمة محمد.
1: وقع صماصيم وبر والديكم.
0: ضروري.

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. نشرة الأخبار المسائية الرئيسة لهذا اليوم الثلاثاء يقرأها محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه النشرة، عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يطلع على أوضاع مكتب التربية والتعليم ويؤكد أهمية تحسين جودة العملية التعليمية والتربوية بالمحافظة. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يرعى توقيع عقد لتوريد أثاث مكتبي ومدرسي وتجهيزات لمدارس التعليم العام بالمحافظة، ويناقش أوضاع مصلحة شؤون القبائل بوادي والصحراء حضرموت وجهودها في إصلاح ذات البين. وزيرة الخارجية تؤكد أهمية تكثيف التحرك الدبلوماسي وحشد الدعم الدولي للدولة ومؤسساتها. والشبكة اليمنية للحقوق والحريات توثق 43 جريمة وانتهاكا حوثيا في تعز خلال 24 ساعة. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم على أوضاع مكتبي وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت وسير العملية التربوية والتعليمية وأبرز التحديات التي تواجه القطاع التعليمي وسبل معالجتها. جاء ذلك خلال لقاء المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ حسن سعيد الشنيني، حيث جرى استعراض عدد من الملفات المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية وأوضاع المعلمين والطلاب ومستوى سير العملية التعليمية والتربوية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات والصعوبات التي تتطلب تضافر الجهود لمعالجتها والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والتعليمي. وأكد اللقاء أهمية تعزيز كفاءة العمل الإداري والتربوي والاهتمام بأوضاع المعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، والعمل على تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب بما يسهم في استقرار العملية الدراسية وتحسين مخرجات التعليم رغم التحديات والظروف الراهنة. وشدد على ضرورة مواصلة التنسيق بين قيادة السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم وتحديد الأولويات والاحتياجات وفق الإمكانات المتاحة بما يدعم استمرارية العملية التعليمية ويعزز جودة الخدمات التربوية المقدمة في مديريات ساحل حضرموت. رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم توقيع عقد مشروع توريد أثاث مكتبي ومدرسي وتجهيزات لمدارس التعليم العام مع شركة سروحمير للأثاث والتجهيزات، وذلك في إطار الجهود الرامية لتحسين البيئة التعليمية وتوفير الاحتياجات اللازمة للمدارس بحضور وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر الكثيري والمدير العام بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ حسن الشنيني وسكرتير لجنة المناقصات بالمحافظة المهندس مطيع باخلعة. ويأتي توقيع العقد استنادا إلى قرار لجنة المناقصات بالمحافظة الصادر في اجتماعها السابق بترسية المشروع على الشركة المتقدمة بأقل الأسعار بعد استيفائها جميع الاشتراطات والمتطلبات الفنية المحددة وفقا للإجراءات المعتمدة للمناقصات. ويهدف المشروع إلى رفض مدارس التعليم العام بالأثاث المدرسي والمكتبي والتجهيزات اللازمة بما يسهم في تحسين ظروف الدراسة والعمل الإداري وتهيئة بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والكوادر التربوية وتعزيز مستوى الخدمات التعليمية في المحافظة. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على دعم قطاع التربية والتعليم وتلبية احتياجات المدارس، مشددا على ضرورة الالتزام ببنود العقد والمواصفات الفنية المحددة وضمان جودة المواد الموردة وإنجاز المشروع وفقا للمتطلبات المتفق عليها بما يحقق الأهداف المرجوة منه. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ناقش أوضاع مصلحة شؤون القبائل بوادي والصحراء حضرموت وطبيعة أنشطتها والجهود التي تبذلها في إصلاح ذات البين وتعزيز التفاهم والتوافق بين القبائل بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار المجتمعي. جاء ذلك خلال لقائه رئيس المصلحة الشيخ سلطان زايد التميمي ونائبه الشيخ عبد الله ابن سعيد ابن سعد، حيث استمع إلى شرح حول سير عمل المصلحة وأبرز المهام التي تطلع بها في معالجة الخلافات القبلية واحتواء النزاعات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة بالاستفادة من الأعراف القبلية الأصيلة والقيم الاجتماعية القائمة على التسامح والتصالح. وتناول اللقاء أهمية الدور الذي تؤديها المصلحة في تعزيز السلم الأهلي وتوحيد الجهود الرامية إلى معالجة القضايا المجتمعية بالحوار والحكمة بما يحفظ النسيج الاجتماعي ويحد من الخلافات والنزاعات ويسهم في دعم جهود السلطة المحلية للحفاظ على الأمن والاستقرار في وادي والصحراء حضرموت. وأكد اللقاء أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين المصلحة والجهات المعنية وتكثيف الجهود المجتمعية والقبلية لترسيخ ثقافة التصالح والتسامح وتغليب المصلحة العامة بما يعزز التماسك الاجتماعي ويخدم أمن حضرموت واستقرارها. أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أهمية تكثيف التحركات الدبلوماسية للبعثات اليمنية في الخارج ونقل رسائل الدولة السياسية والإعلامية إلى دول الاعتماد وتوسيع انتشارها في وسائل إعلامها بما يعزز الموقف اليمني ويحشد الدعم الدولي للحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة في ظل تطورات الرهينة والتصعيد الذي تنتهجه ميليشيات الحوثي الإرهابية. جاء ذلك خلال ترأسها أمس عبر تقنية الاتصال المرئي الاجتماع الدوري مع رؤساء البعثات في الخارج، حيث استعرضت مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة مشيرة إلى أهمية مواصلة التواصل مع الحكومات والبرلمانات ومراكز الفكر والباحثين ووسائل الإعلام والشخصيات المؤثرة في دول الاعتماد وتطوير أساليب الخطاب والرسائل الدبلوماسية بما يتناسب مع طبيعة كل دولة وخصوصية بيئتها السياسية والعالمية وبما يسهم في توضيح الموقف اليمني وكشف ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية وانعكاساتها على أمن المنطقة والملاحة الدولية. وتطرقت إلى أهمية حشد الدعم السياسي والإنساني والاقتصادي وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة بما في ذلك خفر السواحل لمواجهة تهريب الأسلحة والممنوعات وحماية الحدود والمياه الأقليمية اليمنية، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى الحد من تدفق الأسلحة إلى ميليشيات الحوثي وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة. آخر خبر في هذه النشرة: وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 43 جريمة وانتهاكا ارتكبتها ميليشيات الحوثي الأرهابية المدعومة من النظام الإيراني خلال 24 ساعة الماضية في محافظة تعز، أسفرت عن مقتل 5 مواطنين وإصابة 17 مدنيا وتضرر 7 منازل و12 مركوبة خاصة، إضافة إلى تضرر مشفى الصفوة جزئيا وجامع السعيد بمدينة تعز. وأوضحت الشبكة في تقرير صادر عنها اليوم أن من بين القتلى الطفلة أحلام عبد السلام 5 أعوام التي قتلت داخل منزل أسرتها في منطقة حصبان بمديرية المسراخ جراء القصف الذي استهدف القرى السكنية في ريف المحافظة. وأشار التقرير إلى أن المصابين 17 بينهم نساء وأطفال ومسنون، فيما أطلقت الميليشيات الحوثية الأرهابية أكثر من 180 مقذوفا على الأحياء السكنية في مختلف مديريات المحافظة، شملت قذائف الهاون والمدفعية والهوترز وصواريخ الكتوشيا وقذائف الدبابات، إلى جانب هجمات بالطائرات المسيرة. ولفتت الشبكة إلى أن القصف ألحق أضرارا بالمنازل والمركبات والمرافق المدنية بما في ذلك مشفى الصفوة وجامع سعيد، الأمر الذي يهدد سلامة المدنيين ووصول المرضى إلى الخدمات الصحية. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة الأخبارية الرئيسة لهذا اليوم الثلاثاء، حررها من إدارة الأخبار الزميل صلاح عبد الله براهن، نفذها الزميل أسامة عمر جابر. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا في كل مكان في قرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون. المكلا تشهد فعاليات معرض تكنولوجي إكسبو 2026 ميلادية. المدير العام لغرفة تجارة وصناعة حضرموت يؤكد أهمية إقامة مثل هذه المعارض لإبراز المنتجات والخدمات التقنية. العالم سيحتفل في 15 من أكتوبر باليوم العالمي للعصا البيضاء. إذاعة المكلا تسلط الضوء على الفعالية وتدعو إلى دمج المكفوفين في الحياة وسوق العمل والتعليم لتحقيق المساواة. متابعات صلاح عبد الله براهم. برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، أقيم معرض تكنولوجي إكسبو 2026 ميلادية في قاعة علي هود بعباد بمدينة المكلا. ويأتي إقامة المعرض بالتعاون مع مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت وفرع المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بساحل حضرموت وغرفة وتجارة وصناعة حضرموت وتنفيذ شركة المنى للتجارة والخدمات المحدودة في إطار دعم قطاع التكنولوجيا وتشجيع الابتكار والتعريف بالحلول والتقنيات الحديثة وإتاحة الاطلاع على ما يقدمه المشاركون من تقنيات ومنتجات وحلول تكنولوجية متنوعة. أطلع وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر محمد بن خوار الكثيري على أجنحة المعرض ومحتوياته مستمعا إلى شرح حول طبيعة المشاركات وأبرز المنتجات والخدمات التقنية المعروضة، مؤكدا أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات في تعزيز الوعي بالتكنولوجيا وتشجيع المبادرات والأنشطة المرتبطة بالتحول الرقمي والابتكار. وعن معرض تكنولوجي إكسبو 2026 ميلادية تحدث لمتابعتنا الإخبارية المدير العام لغرفة تجارة وصناعة حضرموت الأستاذ فارس بن هلابي قائلا:
3: يعد أول معرض في مدينة المكلا تم افتتاحه برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخمشي، وبالتعاون مع مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت وفرع المؤسسة العامة للاتصالات بساحل حضرموت وغرفة تجارة وصناعة حضرموت وتنفيذ شركة المنى للخدمات المحدودة. يأتي هذا المعرض في ظل ما تشهده محافظة حضرموت من أمن واستقرار ونهضة في شتى المجالات، ونحن كرجال أعمال وكغرفة تجارية ندعم إقامة مثل هذا المعارض النوعية والمتميزة الذي نظمتها مؤسسة المنى. فالإقبال والمشاركين كان نوعين في هذا المعرض، لأنه يتكلم على التقنية وعن المعلومات في عدة المجالات الهندسية. تم افتتاح تدشين المعرض من قبل الأخ وكيل محافظ الشؤون الفنية المهندس زاهر محمد باخوال الكثيري.
2: سيحتفل العالم في 15 من أكتوبر باليوم العالمي للعصا البيضاء، وهو اليوم الذي يهدف إلى دعم المكفوفين وضعاف البصر ونشر الوعي بحقوقهم وتسليط الضوء على أهمية العصا البيضاء كرمز للاستقلالية والأمان والتنقل الحر للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. وتعد العصا البيضاء أكثر من مجرد أداة يستخدمها الكفيف لتحديد طريقه، فهي رمز لحقه في الحركة الآمنة والمشاركة الفعالة في المجتمع. وقد اعترفت الأمم المتحدة بهذا اليوم منذ عام 1964 لتشجيع الحكومات والمؤسسات على اتخاذ تدابير تكفل دمج أصحاب العصا البيضاء في جميع مجالات الحياة، وتتنوع الفعاليات التوعوية حول حقوق ذوي الإعاقة البصرية، كما يتم إطلاق مبادرات لتيسير الوصول إلى دمج المكفوفين بالمجتمع. إن الاحتفال بهذا اليوم يجب أن لا يقتصر على الكلمات والشعارات، بل يجب أن يكون نقطة انطلاق لخطط عملية تضمن دمج المكفوفين في سوق العمل والتعليم والإعلام لتحقيق المساواة الفعلية. وحول اليوم العالمي للمكفوفين استضاف الزميل محمد بن الشيخ في برنامج صباح الخير يا حضرموت نخبة من جمعية الضياء لرعاية وتأهيل المكفوفين بساحل حضرموت، وكان الحديث للأمين العام للجمعية الأستاذة روزا صالح بن شعب. جاء فيه
4: طبعا هذه السنة للمرة الثانية هو تحت شعار عصايا رمز حريتي اثنين، رفعنا هذا الشعار للمرة الثانية أو للسنة الثانية على التوالي، ونفتخر بأن عصانا هي رمز حريتنا واستقلاليتنا. وجودها طبعا له زمنا طويل، تغيرت بمراحل كثيرة إلى أن وصلت إلى وضعها الحالي التي هي عليه، وهي ترمز للكفيف كل شيء في حياته، لاستقلاليته وتنقله ووجوده داخل المجتمع بكل حرية واستقلالية. هي العصا البيضاء زي ما أشرت لك هي فعلا رمز الحرية والاستقلالية للكفيف، وهي بتوالي القصص يعني لها عدد من التوالي لأحد المكفوفين، وحتى لها الألوان اللي ترمز اللي اخترعها، الألوان اللي علشان لأنها تعكس الضوء لمشي السيارات حتى يعني يرى الكفيف، أو كان يمشي في ظلام أو يمشي على بعد أميال، فالألوان المحددة اللي فيها هي تعطي زي ما تقول يعني انعكاس للماشي أصحاب السيارات بأنه هنا شخصا كفيف يمشي بهذا الاتجاه.
2: وتحدثت المعلمة في جمعية الضياء الأستاذة ميمونة سالم بن طيبق فقالت:
5: اليوم العالمي للعصا البيضاء هو الموافق 15 من أكتوبر من كل عام، اليوم تحتفل به بلادنا وأيضا العالم. يمثل هذا اليوم بالنسبة لنا نحن كمكفوفين رمز حرية واستقلالية، وأيضا بالنسبة للمدرسة تقيم العديد من الفعاليات والأنشطة. بدأناها بحملة في السوشيال ميديا يوم الأحد، ليس هذا الماضي لكن الذي قبله، بدأناها في السوشيال ميديا، ثم انتقلنا أيضا إلى طوابير في المدارس، يعني نقيم طوابير في المدارس لكي يعلم الطلاب أهمية العصا البيضاء للمكفوفين. وأيضا إن شاء الله سيكون معنا فعالية في اللي هي في اليوم الرئيسي اللي هو يوم 15 أكتوبر في منتزه المكلا بارك، يعني نحن نقيم أنشطة وفعاليات لهذا اليوم لما يمثل لنا هذا اليوم في حياة الكفيف بشكل عام وأيضا ضعيف البصر.
2: كما كان هناك حديث في اللقاء لمتخصصة فن الحركة والتنقل للمكفوفين بالجمعية الأستاذة سوزان محمد بالبحيث.
6: نتعامل مع المكفوفين بشكل عادي وبشكل طبيعي، ومن خلال أيضا تدريبنا لهم كيفية إمساك العصا، ومن قبلها كيفية التعامل مع المحيط اللي هو موجود فيه كوصف الأشياء اللي موجودة في المكان اللي هو موجود فيه، ومن بعدها نحاول نحن ندربهم على العصا وكيفية إمساكها وكيفية التنقل بها سواء على دراج سواء على طريق.
2: مستمعينا في كل مكان، فقرتنا الإخبارية لهذا اليوم انتهت. هذه تحيات صلاح براهم من التحرير، عمر بامبوع من الإخراج، مدينة باكود من التقديم. إلى اللقاء.
7: متابعات إخبارية، إعداد إدارة الأخبار والبرامج السياسية.

إذاعة مكلة تقدم

0: رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدخيلة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح باب عير.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بالخير. أرحب بكم في مستهل الحلقة 69 بعد 100 من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد.

من أمثال العرب السائرة قولهم أنت تائق وأنا مائق فمتى نتفق، ويروى المثل أيضا أنت تائق وأنا مائق فكيف نتفق. يضرب هذا المثل في المختلفين غير المتفقين، أو يضرب في سوء الاتفاق والمعاشرة. والتائق هو السريع إلى الشر، والمائق هو السريع إلى البكاء. وفي اللسان في معنى هذين اللفظين الواردين في المثل التأق شدة الامتلاء، ورجل تائق أي ملآن غيظا أو حزنا أو سرورا. وقيل هو الضيق الخلق، وقيل تائق إذا امتلأ حزنا وكاد يبكي. قال أبو عمرو التأقة شدة الغضب والسرعة إلى الشر، والمأق شدة البكاء. وفي مثل العرب أنت تائق وأنا مائق فكيف نتفق. قال اللحياني معناه أنت ضيق وأنا خفيف فكيف نتفق. وقال بعضهم أنت سريع الغضب وأنا سريع البكاء فكيف نتفق. قال الأصمعي في هذا المثل تقول العرب أنا تائق وأخي مائق فكيف نتفق. يقول أنا ممتلئ من الغيظ والحزن وأخي سريع البكاء فلا يقع بيننا وفاق. ومما جاء من أقوالهم في عدم الالتقاء بين المختلفين في الصفات قول عمر بن أبي ربيعة أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقياني، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. وهذان بيتان مشهوران لعمر بن أبي ربيعة. والثريا في هذا القول هي امرأة من بني أمية، وهي الثريا بنت علي بن عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر، وكانت غاية في الحسن والجمال. أما سهيل فهو سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، وكان موصوفا بالقبح والدمامة. وكان عمر بن أبي ربيعة الشاعر شديد الإعجاب بالثريا، فعندما تزوجت سهيلا قال عمر ذينك البيتين في التعجب من التقاء المختلفين في الصفات، أي كيف يلتقيان مع تفاوت ما بينهما في الحسن والقبح. أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقياني، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. قال أبو عبيد ومن أمثالهم في قلة الاتفاق قولهم لا يجتمع السيفان في غمد. قال يزيد بن خذاق العبدي لن تجمعوا ودي ومعتبتي أو يجمع السيفان في غمدي. نعمان إنك خائن خدع يخفي ضميرك غير ما تبدي، فإذا بدا لك نحت أثلتنا فعليكما إن كنت ذا حردي، يأبى لنا أن ذو أنف وأصولنا من محتد المجد، أحسبتنا لحما على وضم أم خلتنا في البأس لا نجدي. ويقول أبو ذؤيب الهذلي في بيته المشهور تريدين كيما تجمعيني وخالدا وهل يجمع السيفان ويحك في غمدي. ولهذا البيت قصة يرويها أبو عمرو الشيباني، ملخصها أن أبا ذؤيب الهذلي كان يهوى امرأة يقال لها أم عمرو، وكان يبعث إليها خالدا ابن أخيه زهير، فخانه خالد فيها وأحس أبو ذؤيب بذلك، فكان يقول لخالد إني لأجد ريح أم عمرو منك. وقد كان أبو ذؤيب قد فعل ذلك من قبل معها، إذ كان رسول عويم بن مالك بن عميمر إليها فخانه فيها. ولما علم أبو ذؤيب
بما فعل خالد بن زهير معها صرمها أي قطعها فأرسلت تترضاه فلم يفعل وقال فيها تريدين كيما تجمعيني وخالدا وهل يجمع السيفان ويحك في غمدي أخالد ما راعيت مني قرابة فتحفظني بالغيب أو بعض ما تبدي دعاك إليها مقلتاها وجيدها فعلت كما مال المحب على عمدي فآليت لا أنفك أحد قصيدة تكون وإياها بها مثلا بعدي.

أحد المستمعين سألني يوما عن معنى رجب، ولماذا سمي الشهر المعروف من شهور العربية رجبا. الجواب عن ذلك أخي العزيز أن الرجب في اللغة هو التقوية والتعظيم، ومنه سمي الشهر المعروف رجبا لأن العرب كانوا يعظمونه في الجاهلية عن القتال فيه، فلا يستحلون القتال فيه. يقول ابن فارس في معجمه مقاييس اللغة: الراء والجيم والباء أصل يدل على دعم شيء بشيء وتقويته، من ذلك الترجيب، وهو أن تدعم الشجرة إذا كثر حملها لئلا تنكسر أغصانها. ومن هذا الباب: رجبت الشيء إذا عظمته كأنك جعلته عمدة تعمده لأمرك. والذي حكاه الشيباني يقرب من هذا، قال: الرجب الهيبة، يقال رجبت الأمر إذا هبته،

يقول أكثر المتحدثين فلان خجلان إذا اتصف بالخجل، والصواب فلان خجل على زنة فعل. وفي اللسان الخجل الاسترخاء من الحياء ويكون من الذل، ورجل خجل وبه خجله أي حياء، والخجل التحير والدهش من الاستحياء، وخجل الرجل خجلا فعل فعلا فاستحيا منه ودهش وتحير وأخجله ذلك الأمر وخجله. انتهى النقل من اللسان. ومن أمثال العرب قولهم رب واثق خجل ورب آمن وجل. ويقول في هذا ابن الحجاج ما زلت أسمع كم من واثق خجل حتى ابتليت فكنت الواثق الخجلا. ويقول آخر وإنما هم أضاعوا حزمهم ثقة بجمعهم ولكم من واثق خجل. لذا قل عزيزي المستمع فلان خجل على مثال حذر وبطر، ولا تقل فلان خجلان لأن هذا من الأخطاء اللغوية الشائعة.

ذكرنا في الحلقة الماضية طائفة من الألفاظ التي استعملتها العرب للدلالة على أنواع من القطع التي تقتطع من أشياء تختلف مقاديرها وأنواعها، وسنذكر في هذه الفقرة طائفة أخرى من هذه الألفاظ. من ذلك قولهم: خصلة من الشعر بضم الخاء من خصلة، وفي اللسان: والخصيلة القليلة من الشعر، وهي الخصلة. وقيل: الخصلة الشعر المجتمع. قال الليث: الخصلة بالضم لفيفة من الشعر وجمعها خصل. انتهى النقل من اللسان. يقول الأعشى: تميل جثلا على المتنين ذا خصل، يحبو مراشطه مسكا وتطيابا. ومن هذه الألفاظ: زبرة من حديد. فالزبرة القطعة من الحديد، وجمعها زبر أي قطع. وفي التنزيل العزيز: آتوني زبر الحديد. وقرئ قوله تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا بفتح الباء أي قطعا. يقول أبو تمام: وما السيف إلا زبرة لو تركته على الخلقة الأولى لما كان يقطع. ومن هذه الألفاظ: جذوة من نار. وفيها ثلاث لغات: جذوة وجذوة وجذوة، أي بفتح الجيم وكسرها وضمها. وفي اللسان: والجذوة والجذوة والجذوة القبسة من النار، وقيل هي الجمرة. قال أبو عبيد في قوله عز وجل: أو جذوة من النار، الجذوة مثل الجذمة، وهي القطعة الغليظة من الخشب ليس

فيها لهب، وفي الصحاح كأن فيها نارا ولم يكن. قال مجاهد: أو جذوة من النار، أي قطعة من الجمر. قال: وهي بلغة جميع العرب. انتهى النقل من اللسان. يقول امرؤ القيس: فأدبر يكسوها الرغام كأنها على الصمد والآكام جذوة مقبسه. ومن هذه الألفاظ كسفة من السحاب. قال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. وفي اللسان: والتكسيف التقطيع، وكسف الشيء يكسفه كسفا وكسفه، كلاهما بمعنى قطعة. وخص به بعضهم الثوب والأديم. والكسف والكسفة والكسيفة القطعة مما قطعت. وفي الحديث أنه جاء بثريدة كسف، أي خبز مكسر، وهي جمع كسفة للقطعة من الشيء. وكسف السحاب وكسفه قطعه. وقيل: إذا كانت عريضة فهي كسف. وفي التنزيل: وإن يروا كسفا من السماء. ومن هذه الألفاظ قزعة من الغيم. وفي اللسان: القزع قطع من السحاب رقاق، كأنها ظل إذا مرت من تحت السحابة الكبيرة. وفي حديث الاستسقاء: وما في السماء قزعة، أي قطعة من الغيم. قال الشاعر: مقانب بعضها يبري لبعض، كأن زهاءها قزع الظلال. وقيل: القزع السحاب المتفرق، وحدته قزعة. ومن هذه الألفاظ خرقة من الثوب، وهي من الألفاظ التي يستعملها العامة عندنا، فيقولون: اعطني خرقة، أي قطعة من الثوب. وفي اللسان: والخرقة القطعة من خرق الثوب، والخرقة المسقة منه. انتهى النقل من اللسان. يقول أسامة بن منقذ: لا يصحب المرء مما كان يملكه في ظلمة اللحد إلا خرقة الكفن. ومن هذه الألفاظ الفرصة والفرصة والفرصة، بفتح الفاء وكسرها وضمها، وهي القطعة من الصوف أو القطن. وقيل: هي قطعة قطن أو خرقة تتمسح بها المرأة من الحيض. وفي الحديث أنه قال للأنصارية يصف لها الاغتسال من المحيض: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها، أي تتبعي بها أثر الدم. ومن هذه الألفاظ الفلعة، وهي القطعة من الجلد أو من السنام، وجمعها فلع. والفلع في اللغة هو الشق، فيقال: تفلعت البطيخة، أي انشقت. ومن هذه الألفاظ الفلقة بالقاف، وهي الكسرة من الجفنة أو الخبز، كما جاء في معجمات اللغة. ومن هذه الألفاظ أيضا رمة من الحبل. وفي اللسان: ورم الحبل، أي تقطع، والرمة والرمة قطعة من الحبل بالية، والجمع رمم ورمام. ومن هذا يقال: أعطيته الشيء برمته. ومن هذه الألفاظ أيضا قسمة من سواك، أي قطعة منه. وفي الحديث: استغنوا عن الناس ولو عن قسمة السواك. ومن هذه الألفاظ أيضا النبذة، وهو ما ينبذ من الشيء، أي يقتطع منه. وفي تاج العروس: ذهب ماله وبقي نبذ منه ونبذة، أي شيء يسير. وفي حديث أم عطية: نبذة قسط وأظفار، أي قطعة. ومن هذه الألفاظ أيضا هزيع من الليل. وفي اللسان:
والهزيع صدر من الليل. وفي الحديث حتى مضى هزيع من الليل أي طائفة منه نحو ثلثه وربعه، والجمع هزع، انتهى النقل. يقول متمم بن نويرة: لعمري لنعم المرء يطرق ضيفه إذا بات من ليل التمام هزيعون.

0: حقا دائما وأبدا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نقلنا لكم أذان صلاة العصر من مسجد عمر بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. الآن مستمعين الأعزاء نكمل معكم ما تبقى من برنامج في رحاب لغة الضاد.
1: أي قطعة. ومن هذه الألفاظ أيضا هزيع من الليل، وفي اللسان والهزيع صدر من الليل، وفي الحديث حتى مضى هزيع من الليل أي طائفة منه نحو ثلثه وربعه، والجمع هزع. انتهى النقل. يقول متمم بن نويرة: لعمري لنعم المرء يطرق ضيفه إذا بات من ليل التمام هزيعون.

روى صاحب العقد الفريد أن عامرا الشعبي دخل على عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي فوجده مهتما، فقال: ما بال أمير المؤمنين؟ قال: يا شعبي، ذكرت قول زهير بن أبي سلمى إذ يقول: كأني وقد جاوزت 70 حجة خلعت بها عني عنان لجامي، على الراحتين مرة وعلى العصا أنوء 3 بعدهن قيامي، رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى، فكيف بمن يرمى وليس برامي؟ فلو أنني أرمى بنبل رميتها، ولكنني أرمى بغير سهامي. إذا ما رآني الناس قالوا: ألم يكن حديثا حديد البز غير كهامي؟ وأهلكني تأميل يوم وليلة وتأميل عام بعد ذاك وعامي. فقال له الشعبي: ليس كذلك يا أمير المؤمنين، ولكن كما قال لبيد بن ربيعة: كأني وقد جاوزت 70 حجة خلعت بها عن منكبي ردائي، فلما بلغ 77 قال: باتت تشكى إلي النفس مجهشة، وقد حملتك 7 بعد 70، فإن تزادي 3 تبلغي أملا، وفي 3 وفاء للثمانين. فلما بلغ 100 سنة قال: ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الخلق كيف لبيد. فلما بلغ 110 قال: أليس في 100 قد عاشها رجل، وفي تكامل 10 بعدها عمر. فلما بلغ 30 و100 وقد حضرته الوفاة قال: ونائحتان تندبان بعاقل أخا ثقة لا عين منه ولا أثر، تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ وفي ابني نزار أسوة إن جزعتما، وإن تسألاهم تخبرا فيهم الخبر، فقوما وقولا بالذي تعلمانه، ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر، وقولا: هو المرء الذي لا صديقه أضاع، ولا خان الخليل ولا غدر. إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. فاستبشر عبد الملك بن مروان كثيرا مما سمع من هذه الأشعار.

المستمعون الكرام، هنا نأتي إلى ختام فقرات حلقة هذا اليوم من برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الله السيود من الهندسة الإذاعية. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح باب عير.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الثلاثاء. تواصل الكوادر التحكيمية الوطنية تسجيل حضورها في المحافل الخارجية من خلال مشاركة 3 حكام يمنيين في منافسات إقليمية وقارية، حيث شارك الحكمان محمد بصالح وياسر الدروبي في بطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 عام، فيما يشارك الحكم المساعد علي الحسني في منافسات دوري التحدي الآسيوي. ويشارك الحكم الدولي محمد بصالح بصفة حكم ساحة إلى جانب الحكم ياسر الدروبي حكما مساعدا في بطولة كأس الخليج للناشئين التي تستضيفها دولة قطر خلال فترة من 16 من أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2026. وعلى الصعيد القاري يشارك الحكم المساعد علي الحسني في منافسات دوري التحدي الآسيوي التي تستضيفها اندونيسيا خلال فترة من 16 إلى 28 أكتوبر الجاري ضمن استحقاقات الكروية الآسيوية. عقدت الهيئة الإدارية الجديدة لنادي سمعون الرياضي الثقافي الاجتماعي بالشحر اجتماعها الأول برئاسة المحامي حسين عبد الرحمن غداف عقب تعيينها واستلام مهامها رسمياً في حضور مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء العمودي، ومندوب مكتب الشباب والرياضة بالشحر الكابتن عبدو حاج بخلة، والإعلامي فهيم بحمدان إلى جانب الهيئة الإدارية للنادي. بارك اتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت. بارك رئيس اتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت فادي سالم حقان صدور قرار الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الاتحاد العام لكرة القدم. القرار رقم 27 لعام 2026 قضى بموجبه تعيين الأخ عبد المحسن الكلدي نائب رئيس الفرع وفهيم بخريبة مسؤولا إعلاميا للفرع. فاز المنتخب اليمني تحت 15 سنة على فريق الناشئين بنادي شعب حضرموت بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما عصر أمس الاثنين في إطار معسكره الإعدادي الداخلي المقام بمدينة المكلا تحت قيادة المدرب الوطني محمد عبد الرحمن باناجة. وفي مباراة ثانية فاز المنتخب على فريق المكلا بخمسة أهداف مقابل هدفين، وذلك في إطار تحضيرات المنتخب المشاركة في مهرجان كأس العالم المواهب تحت 15 سنة المقرر إقامتها في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال فترة من 24 إلى 31 أكتوبر الجاري بمشاركة نحو 200 دولة. تتجه الأنظار إلى احتمال ظهور الحكم الصومالي عمر أرتان في منافسات الدور المصري بعدما تداولت تقارير أنه تقدم بطلب رسمي لإدارة مباريات في البطولة عقب حرمانه من المشاركة في كأس العالم بسبب منعه من دخول البلد المنظم. وبحسب المعطيات المتداولة وافقت لجنة الحكام على الطلب من حيث المبدأ على أن يعرض الملف على الاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاستعانة بخدمات الحكم الصومالي خلال الفترة المقبلة. كشف الإعلامي أحمد حسن أن إدارة نادي الزمالك لا تفكر في إقالة المدير الفني معتمد جمال، مؤكدة تمسكها التام باستمراره في قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة وعدم وجود أي نية لرحيله في الوقت الحالي. وجاء هذا الحسم من خلال تصريحات نقلها الإعلامي أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم أمس الاثنين اجتماعا دوريا ومسعا برئاسة رئيس الاتحاد يونس محمود وبحضور نائب الأول سرمد عبد الإله والنائب الثاني محمد ناصر إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي، وذلك لمناقشة خارطة طريق المرحلة المقبلة واستعدادات المنتخبات الوطنية للبطولات القارية والدولية، حيث شهد الاجتماع بحث العديد من الملفات المهمة التي تحتضن مسيرة كرة القدم العراقية وفي مقدمتها الاستحقاقات المقبلة. يستعد نادي نيوكاسل الإنجليزي للدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة مستهدفا التعاقد مع المدافع المغربي عبد الحميد آيات لاعب رين الفرنسي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 40 مليون يورو وفقا لما أورده موقع لي ترانسفير. وبات المدافع المغربي البالغ من العمر 20 عاما محط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بعدما لفت الأنظار مستوياته وإمكانياته الدفاعية. أعلن نادي أنتر ميلان في بيان رسمي موافقة إدارته على مشروع البيانات المالية للسنة المالية 2025-2026، كاشفا عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 22 مليون يورو في خطوة تعكس تحسن الوضع المالي للنادي الإيطالي. وأوضح النادي أن إيراداته بلغت 518 مليون يورو ليحقق ثاني أفضل حصيلة مالية في تاريخه خلف الموسم السابق الذي سجل فيه إيرادات وصلت إلى 567 مليون يورو مستفيدا آنذاك من عوائد المشاركات في كأس العالم وبلوغ نهائي أبطال أوروبا. تصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر إلغاء للأهداف بواسطة تقنية حكم الفار الفيديو المساعد في الدوري الأسباني بعدما ألغيت له 42 هدفا منذ تطبيق التقنية في موسم 2019-2018 وفقا لإحصائية نشرتها صحيفة ديبورتيفو الأسبانية. وياتي أتلتيكو مدريد وفياريال في المركز التالي برصيد 22 هدفا ملغي لكل منهما، بينما ألغيت 20 هدفا لكل من سلتا فيغو وريال سوسيداد وإشبيليا، فيما سجل برشلونة 19 هدفا ملغي بفارق 23 هدف عن ريال مدريد. نتائج مباريات الأمس في تصفيات آسيا القوة الجوية: يخسر من العين الإماراتي بأربع أهداف، والوصل يخسر من الأهلي السعودي بثلاث أهداف لهدف، وتركتور يتعادل مع الشمال القطري بدون أهداف، وبختكور يتعادل مع القادسية السعودي بهدف لهدف. وفي الدور الإنجليزي كوفنتري يتغلب على نيوكاسل بأربع أهداف لهدف. وفي الدور الأسباني ليفانتي يتعادل مع إشبيليا بثلاث أهداف لثلاث أهداف. وفي الدور الإيطالي تورينو يتغلب على أودونيزي بهدفين لهدف، وأتلانتا يتغلب على فينيسيا بثلاث أهداف لهدف. وفي دوري ORA المصري بيراميدز يتغلب على سيراميكا بأربع أهداف لهدف، وسموحة يتغلب على غزل المحلة بهدف دون رد، والمقاولون العرب يتعادل مع نادي زد بهدف لهدف. باريات الليلة في دوري أبطال أوروبا: لانس مع سبورتينج لشبونة في 47 دقيقة، وصباح مع سلفيا براغ في 47 دقيقة، وانتر ميلان مع كلوب بروي في 10 مساء، وارسنال مع نادي ليل في 10 مساء، واتلتيكو مدريد مع مان يونايتد في 10 مساء، ولابزيج مع اندهوفن في 10 مساء، وفياريال مع نابولي في 10 مساء، وغلطسراي مع برشلونة في 10 مساء، وفينجي مع بايرن ميونخ في 10 مساء. وفي دوري المصري اوبوغير مع بترول اسيوط في 5 عصرا، والبنك الاهلي مع طلايع عليش في 5 عصرا، والاتحاد السكندري مع الجونة في 8 مساء، والسويس بترجيد مع وادي دجلة في 8 مساء. في دوري أبطال آسيا للنخبة: السد القطري مع الهلال السعودي في 7 مساء، والاتحاد السعودي مع شباب الأهلي في 9:15 دقيقة. وفي دوري أبطال الخليج: قطر القطري مع زورا العراقي في 45 دقيقة، والنصر الإماراتي مع الرفاع البحريني في 7 مساء، ونيوم مع شعب حضرموت في 9 مساء. رياضيا انتهت تحياتي أنا في مخريبة، تحيات العزيز عمر بامبوع، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

يشد أوتادي إلى آباري العميقة، يشدها يجذب منها ثورة العريقة، ويغرق الأوهام من مشاعر الرقيقة، ويخلق

عن قيس ليلى روميو. أسماء كثيرة دبت دبيب النمل في أسفارنا المثيرة، دبت بنا بحمولة الأفيون في سفن خطيرة.

الأثر المحفوظ يا ضعيف. نبني نحيلك أنت من وتر حريري رهيف مستضعف باك إلى وثب

ليلة مسعورة موتورة الظلمة أوفت إلى شواطئي مراكب الأعداء يقودها القبطان هند إنجليزي حقير يقرصن البحر شها وجيفة من الضمير هذا الحقير أرسى هنا ومد عينيه إلينا في اشتهاء ونسج المزاعم النكراء في دهاء مدعيا أن جدودي هاجموا سفائنه ونهبوا خزائنه وأننا بكلمة غريبة قراصنة تصوروا نحن إذا قراصنة وهكذا انداح له الغزو

فرق القبائل وبدر القلاقل وفرق القبائل ولملم الدجى على أطرافه يصول يعد من أطماره.

0: esta sociedad. ونحن من نخلقنا نعرف ما معنى السلاح،
1: نعرفه ونرضع الأطفال منه للكفاح. نعرفه ونرضع الأطفال منه.

ونصنع الرصاص من مرارة الألم وننتشي نرتقب الفجر الجديد في شمم حتى بيوتنا التي نشيدها على القمم بيوتنا التي طلاؤها الغبار حيث عم ترمي على سمائنا ظلالها وتبتسم وانتفض الزمان دق الساعة الأخيرة فاندفعت

0: فكلنا حرية تحن للقتال.
1: وانطلق

0: to Karachi.
1: عبد المنعم مدبولي.
2: صفاء أبو سعود.
1: نبيل السيد.
2: بالاشتراك مع توفيق الدئن.
3: كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه.
4: تعال شوف عبدو كاراتيه، تعال شوفه بيعمل ايه.

0: كلمات حسين السيد،
1: ألحان منير مراد.
2: وتزي النحلة إيد رفع الفتلة ومقزقز من 26
3: 26
2: بيخش في قرطة يعجنها قرطة وإيدي ورجليه في الهوى طايحين
3: الهوى طايحين كمل كمل قول حصل إيه لما تعلمت الكاراتيه.
0: تأليف وحيد حامد،
1: إخراج أحمد شوقي.
4: يا شريف انت السبب.
5: وانا السبب ليه بقى؟
4: عشان انت اللي علمته الكاراتيه.
5: عايزاني اعمل ايه يعني؟
4: تتعلم كاراتيه وتوقف بابا عند حده.
5: انت كده بتطلب المستحيل يا هالة. مش انا اللي هيوقف ابوكي عند حده، لا، في اللي هو اقوى مني واقوى من الكاراتيه كمان.
4: اقدر اعرف يبقى ايه ده؟
5: شويه شويه ابوكي هيكون شخص مكروه من كل الناس، وكل يوم هيفوت عليه وهو مستمر في تصرفاته دي هيخلي الناس تكرهه اكتر، وكل الناس ما كرهته اكتر، كل ما كانت نهايته قريبه خالص. بعد اذنك.
4: مستحيل يا شريف، انا عاوز افهم بعد اذني ليه انت واخد موقف مني ولا من بابا؟
5: من ابوكي.
4: يبقى انا ماليش ذنب يا شريف، ومفروض ان ده ما يكونش له اي تأثير على علاقتنا، لكن انك تفضل لوي بوزك كده على طول مش كويس. ثم لازم تعرف ان تصرفاتك دي زي تصرفات بطل فيلم النجوم تناجي العشاق. انا فاكره الفيلم ده.
5: قلتلك انا ماليش دعوه بافلام السيما.
4: شريف يا حياتي انا كشفاك اول باول، وبلاش الحركات دي معايا.
6: ايوه جاي
7: يا حلواني.
6: ادي يا حلواني. اعمل نفسك اما شويه، الزباين تحب الخفيه.
7: امرك يا معلم.
8: مساء الخير.
6: اهلا اهلا سياده المدير.
8: الشغل ماشي تمام؟
6: تمام التمام، وكله انستا نستك هو النست.
8: اسمع بقى يا ابو العز، انا عندي مشروع خرافي علشان القهوه. بقول يعني مفيش مانع نقلبها كافيتيريا والاسعار تبقى سياحيه.
6: طب حيلك عليا شويه. يعني ايه كافتيريا ويعني ايه سياحيه؟
8: كل المسائل دي بسيطه. انت مش مسمي القهوه قهوه المعلم ابو العز؟ كل اللي هيتغير اليافطه، بدل قهوه نكتب كافيتيريا المعلم ابو العز، وتبقى الاسعار سياحيه. يعني القهوه والشاي والحلبه والسحلب وما شابه، بدل ما هو بقى بنص فرانك يبقى بستة ساغ وعشرة في المية ختمة.
6: الله الله، ده على كده بقى المشروب هيوصل 8.7-8 ساغ بالعشرة المية.
8: كافيتيريا بقى واسعار سياحية.
6: ايوه بس كده الزبون يعني هيشوف له حتة تانية رخيصة يقعد عليها، وقهوتي انا تفضل فاضية.
8: حتة تانية؟ حتة تانية فين؟
6: ما ايه يا اخويا، يا قهوة الساكت هناك اهي في اول الشهر على طول.
8: مش مشكلة قهوة الساكت دي، ولا يعني حتى يعني قهوة المتكلم هنقفلها له.
6: نقفلها ازاي؟
8: ده مش شغلك بقى، ده شغلي انا ولازم اقفلها دلوقتي.
6: طيب ما هو برضه يعني كده يلزمك حد من الرجاله.
8: رجاله مين يا معلم ابو العز؟ وانت عندك رجاله من اصله؟
6: الله الله،
8: عن اذنك وشوف خطاط بسرعه يغير اليافطه.
9: لما لقيت دمي قوي قمت انفردت بالقوي، لما لقيت دمي قوي قمت انفردت بالقوي.
6: كلبز.
10: يا معلم
6: الشغل احواله ايه؟
10: ماشي تمام يا معلم، الايراد في زياده.
6: وانت ميخ
11: شرحه يا معلم.
6: الله، انت الاخر عندك زيادة برضو
11: كتير قوي يا معلم.
6: حاجة عجيبة يا ولاد، على كده بقى الراجل المجنون ده يستاهل ما ايه يعني؟
11: يستاهل يا معلم، بس عدم المؤاخذة.
6: ايوه،
11: الاول الحكاية كانت عدية، لكن دلوقتي بقت على الواسع والناس كلامها كتر، ومهما كان الراجل ده قوي ما هوش قد الحكومة ولا قد الناس كلها.
6: اسم الله عليك يا ميخ، اسم الله عليك. يا انا بقى احب الرجاله بتوعي يكونوا فاهمين الاحوال كويس قوي.
10: طمن يا معلم.
6: انتوا فاكرين ايه، مستريح لسلامته؟ لا، ده انا مستحمله غصب عني، لكن لكل شيء اوان يا ميخا.
10: يعني عندك ترتيب يا معلم؟
11: يا ريت يكون عندك ترتيب يا معلم.
6: لا اطمنوا اطمنوا، انا عندي ترتيب كبير قوي، بس الصبر الصبر يا رجاله وطولة البال تهد الجبال.
8: تعال يا ابني تعال تعال. هات لي شاي
7: سادة ولا حليب يا بيه؟
8: لا بالحليب
7: حالا يا بيه. طيب
12: الحقيقة القهوة دي محترمة، هي دي اللي تنفع كافيتيريا بصحيح، مش الغرزة بتاعت ابو العز. لكن انا هناك مدير، والمرتب اكتر من مرتب الحكومة، وبروح الشغل في تاكسي.
7: الشاي يا بيه.
12: ايه ده يا ابني؟
7: الشاي.
12: انا طالب شاي سادة، معقول انا اشرب شاي بحليب وانا تلميذ في ابتدائي رايح المدرسة؟ شاي سادة.
7: بس حضرتك قلت بالحليب يا بيه.
12: يعني انا كذاب يا ولد؟
7: مش القصد يا بيه، وعلى العموم نغير الشاي مش حكاية. ايوه انا جاي.
12: والله خسارة الواحد يدشدش القهوة المحترمة دي، كلها ازاز بلجيكي ومرايات والشيش حاجة فوق.
7: الشاي سعادة البيه.
12: ايه ده يا ابني؟
7: الشاي السادة يا بيه.
12: يا ابني انت سمعك تقيل ولا ايه؟ انا عاوز شاي بحليب.
7: لا بقى ما هوش معقول كده يا بيه.
12: انت بتشتمني يا قليل ادب، اصلك مالكش

0: أخي وتحت شابتك. خد
1: خد ايه ده يا معلم؟ ده اسمه لعب عيال. الضرب له أصول ويكون كده. خد خد سمع كل الناس، دي قهوة مش محترمة. كافيتيريا المعلم أبو العز ترحب بكم، والمشروب بستة ساغ خلاف 10% خدمة، واللي مش هيكون زبون هناك هخلي يامه زي الأطران المغلي. هلا عبد كراتي
2: بقيت أضرب الشلو يا خبر.

0: العمارة.
1: أنسة سلوى؟
2: أيوة يا أستاذ جميل.
1: إحنا كده مفيش عندنا شغل خالص.
2: كل الشغل يتحول دلوقتي على مكتب الأستاذ عبد الرب.
1: وأنا هنا إيه؟ تيشا؟ ما هو لازم يكون عندي فكرة. أنا كده مش مستريح أبدا.
2: والله حضرتك اللي عاوز كده.
1: إمبارح السيد المدير العام طلبني بصفتي رئيس الفرع، وسألني عن الأوضاع داخل الفرع في الآونة الأخيرة. وقفت قدامه زي اللوح، مش عارف أقول له إيه. كل شوية أقول عبد ربه عبد ربه. لما المدير العام سألني بلهجة جديدة شوية، عبد ربه ده يا أستاذ المساعد بتاعك.
2: الحقيقة يا أستاذ جميل أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه.
1: ما تقوليش حاجة، عشان أنا اللي لازم أتصرف وبسرعة. كده الواحد هيروح أونطة، ده حتى الكلمات المتقاطعة أصبح بيحلها، مش مخالي للواحد أي حاجة.
3: عبد كراتين.
4: ادخل.
2: صباح الخير يا استاذ عبد الرب.
4: اهلا يا ستي، اهدي شويه بقى عبال ما اتكلم في التليفون.
2: امرك يا استاذ عبد الرب.
4: الو الو، اديني يا ابني الاستاذ محمود سلطان. الو محمود ليه؟ انا عبد الرب. عبد الرب مين؟ انت مش فاكرني ولا ايه؟ كنت زميلك في ابتدائي، واخر مره شفتك فيها وانت راكب الترولي. ايوه ازيك، سلامات. انا دلوقتي بقيت نائب رئيس فرع الانجازات السريعة، ان شاء الله هكون الرئيس قريب جدا، يبقى شرفنا. مع السلامة.
2: البص يا استاذ عبد الرب،
4: دي واحدة كمان مكالمة مهمة شوية.
2: مهمة زي المكالمة اللي فاتت؟
4: لا اهم شوية.
2: انا مش شايفة انها هتكون مهمة ولا حاجة يا استاذ عبد الرب.
4: مش عاوز مناقشة، انت هتفهمي في المكالمات التليفونية، قدي 25 سنة خدمة وعاوزة تفهمي في المكالمات التليفونية. ثم انت سكرتيرة، يعني لازم تسمع اوامري وتنفذيها، فاهمة؟
2: بعد حضرتك ما تخلص المكالمة بتاعتك يمكن اعرف اتناقش معاك.
4: طيب. الو الو، وادي حلواني، خلي المعلم بتاعك يكلمني، انا المدير العام. اهلا يا معلم ابو العز، انا عبد ربه. الشغل احواله ايه؟ كويس الحمد لله. ها الجزارة كويسة، ومحل الخضار كويس، والفرن عال، الكافيتيريا القسطة، والعطارة فل. اي حاجة تتصل بي على طول اكون موجود عندك. مع السلامة.
2: هاي استاذ عبد الرب، حضرتك خلص؟
4: ايوه. عاوزة تقولي ايه
2: دلوقتي بقى؟ البوسطة.
4: مش مهم البوسطة، الدنيا ما صارتش، ربنا خلق الدنيا في 7 ايام وكان قادر يخلقها في نص دقيقة. خلي البوسطة للأسبوع المقبل.
2: بس انا شايف ان حضرتك فاضي يا استاذ عبد الرب.
4: مين قالك؟ انا مشغول جدا. تعرفي تقولي على اسم حيوان اليف مكون من 7 حروف ويعيش في الغابات الاستوائية؟
2: ايه ده بقى؟ معرفش.
4: تعرفيش؟ خصم يوم وربع.
3: لما لقيت دمي قوي قمت انفردت بالقوي. لما لقيت دمي قوي قمت انفردت بالقوي.
5: مين مين اللي بيخبط يا حبيبي؟ ما تنسى يا اللي بقى حاطط ايدك على الجرس، انتوا ما فيش منكم جرس ولا ايه؟ دي نسيبت ايدي.
6: سعد ربو.
4: ها انا مش قلتلك قبل كده الاسلوب ده انا مش عايزه؟ انت لسه مش عارفة انت مرات مين؟
5: عارفة يا اخوي، نائب رئيس فرع الانجازات السريعة.
4: وهي برضو مرات رئيس فرع الانجازات السريعة. تقول مين مين انت يا اللي عالباب؟
5: يا تعني يا سعبد، غلطة.
4: انا شايف انك مش نافع.
5: طب تعالى بس تعالى، ده انا هنفع ونص. شوف اهي الفساتين دي من شارع الشوارع.

0: وقفرني
1: الحكاية مش بالفساتين.
0: امال بايه وانا اعمل؟
1: اذا كنت مش عارفة تعدل لسانك يا عواطف وتكوني مدام مدرن. لا لا لا لا انت مش نافعة.
0: ليه بس يا
1: عبدو؟ لا يمكن تصلح زوجة لنائب رئيس فرع الانجازات السريع.
0: انا عارفة يا اخويا انها مسؤولية خطيرة.
1: انك اعترفتي وانت مش قد المسؤولية.
0: طب والعمل ايه العمل؟
1: بسيطة بسيطة خالص، هشوف واحدة غيرك.
0: ايه قلت ايه يا سعبدو؟
1: كلامي واضح، قلت هشوف واحدة غيرك، زوجة على الموضة تليق بمقامي.
0: يا خرابي.

العشا مخاف فوق القمم وما اترك كليل ظلت خالدة منذ القدم ما تحققت بالسهل.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا والدين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. ضيفنا في حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ صالح بن عمر الشرفي، إمام وخطيب مسجد جامع عمر بالمكلا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: مرحبا بك أخي العزيز عماد، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك وفي جهود الإخوة القائمين على إذاعة المكلا.
0: آمين. شيخ صالح، مكر أعداء الإسلام بهذه الأمة مكر قديم، والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية بيّنت لنا هذا المكر وهذا التآمر الذي يحث عليه هؤلاء على سلخ الأمة من دينها ومن عقيدتها ومن إيمانها ومن مبادئها. فلو تبين لنا شيخنا الفاضل هذا المكر وأنواع هذا المكر.
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، لا شك ولا ريب أن أعداء الله عز وجل يخططون ويدبرون المؤامرات أناء الليل وأطراف النهار لتشويه هذا الإسلام والقضاء على أهله، ولكن الله جل وعلا لهم بالمرصاد، ولا يستطيع هؤلاء الأعداء أن يدخلوا علينا أو أن يهزمونا إلا عن طريق أساليبهم الماكرة والمخادعة. ولذا حذر الله جل وعلا أهل الإيمان من مكر الكفار، حتى قال الله جل وعلا: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.
0: نعم.
1: هذه الآية فيها بيان عظم مكر الكفار بأهل الإسلام، وإن كان مكرهم وصدهم وخداعهم لأهل الإسلام لتزول منه الجبال، تتحرك الجبال عن أماكنها. إذن ما هذا المكر؟ هذا المكر الخفي. المكر هذا هو صفة لازمة لأعداء الله عز وجل، بل للشيطان الرجيم العدو الأكبر لبني آدم.
0: نعم.
1: عندما مكر بأبينا آدم وأمنا حواء وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، انظر للمكر، يعني تظاهر أنه ناصح. وكذلك المنافقون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن
0: مصلحون،
1: دعوا الإصلاح وأنهم يريدون التحديث والتطوير والمدنية وإلى آخر هذه الشعارات البراقة، ويدخلون من خلالها إلى هدم ثوابت ومبادئ الإسلام. وكم نرى من بعض بني جلدتنا من يتكلم بلساننا ويصوم كصيامنا، لكنه عياذا بالله يأتي بالدسائس ويأتي ببعض الأمور الماكرة لخداع أهل الإسلام. فلهذا المكر هذا صفة أهل النفاق، صفة اليهود الذين كانوا يريدون المكر برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لدرجة أنهم وضعوا السم في داخل الذراع، لعلمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أكل الذراع، حتى أنطق الله جل وعلا هذا الذراع فقال: يا محمد إن فيه سما. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا مكر عظيم. بمن؟ بخير الخلق وأفضل الخلق عند الله عز وجل. المكر صفة المشركين: وإذا يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هنا قال العلماء: هؤلاء الماكرون ربنا عز وجل أعطانا بشارتين مقابل مكرهم هذا الكبار الذي نحن ربما نطالع بعضه ويخفى علينا بعضه الآخر. قال الله جل وعلا، هذا في البشرى الأولى: ولا يحيق المكر السيء إلا
0: بأهله.
1: ما قال ولا يلحق، قال ولا يحيق، يعني ولا يحيط المكر الخفي هذا الذي يراد به إسقاط وتشويه أهل الإسلام، ما قال إلا بالماكر. ولا يحيق المكر السيء إلا بالماكر، بل قال ولا يحيق المكر السيء إلا
0: بأهله،
1: بل كل من يريد المكر كل من يريد المكر بأهل الإسلام سيصيبه أثر هذا المكر. ولهذا قال محمد بن كعب القرظي: ثلاث من كنا فيه كنا عليه. ثلاث خصال هذه إذا كانت فيك بتعود بالضرر عليك. قال: المكر والبغي والنكث. قال: أما المكر ففي قوله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وأما البغي قل: يا أيها الناس إنما بغيكم
0: على أنفسكم
1: على أنفسكم. والنكث قال: ومن نكث فإنما ينكث
0: على نفسه
1: على نفسه. سبحان الله، هذا يبعث في قلب المؤمن الطمأنينة والسكينة، وأن الله عز وجل ناظر لهؤلاء الذين يريدون المكر. أخوة يوسف: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. لكنهم تحت نظر الله. إيش كان عاقبة هذا المكر بأخيهم الصغير هذا؟ قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم. مكر هذا، هذه الآية الأولى التي تبين أن مكر الماكرين لا يحق إلا بهم. الآية الثانية التي فيها بشارة: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عندما أراد الثمود أن تمكر بنبي الله صالح وبأهله، قال الله جل وعلا: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. سبحان الله، مكر الله له بإنجائه وتسليمه من مكر هؤلاء الأعداء. وهكذا ينبغي للإنسان أن ينتبه، أن يحذر وأن يحذر من مكر الأعداء. مكر عظيم، دخلوا علينا في باب السياسة، دخلوا علينا في باب الدين بأناس ألبسوهم جلود الضان على قلوب السباع، يزينون الشر لأهل الشر، يبيحون المحرمات تحت مسمى الفتاوى الشرعية، وهذا أيضا فيه خطورة. دخلوا لنا في جانب الاقتصاد، فعلقونا ودمرونا المسلمون ما يمتلكون المصانع ولا يمتلكون الأسلحة الفتاكة التي يمتلكها أعداء الله عز وجل. مكر عظيم بأهل الإسلام. فلهذا علينا أن ننتبه لمكر هؤلاء. والمؤمن يعامل الناس بالصدق، ما يعامل المكر بالمكر. ولهذا كان قيس بن سعد بن عبادة يقول: لولا الإسلام لكنت من أمكر الناس، لما هو ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام المكر والخديعة في النار. قال: لولا الإسلام، لأنه كان من دهات العرب، لمكرت مكرا في الإسلام لم يمكره غيري. لكنها تقوى الله عز وجل. انظر الآن حتى نحن يا أبا أحمد في حياتنا العادية، انكر الخداع والمكر في البيع والشراء، في النجش يأتون في البيع يزيدون في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها. لماذا؟ يريد أن ينفع هذا البائع. هذا في سوق الحراج مثلا، كم يصدر في سوق السيارات، في سوق السمك، هذا يسميه العلماء النجش، يحرك الرغبة في السلعة وهو لا يريد شراءها. أيضا التخبيب مكر، تخبيب على الزوجة لإفسادها على زوجها. وإيش بغيت يجيب هذاك أحيان تعبان، روح يشوف ليش واحد ثاني أو حاجة، أو يروح يخبب على الزوجة عن زوجها، هذا فيها وهذه فعلها، يريد أن يطلقها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ما يجوز هذا، هذا مكر عظيم. من المكر العظيم ما يجري في المعاملات تحت مسمى الشركات والمؤسسات، هكذا يعني أسماء براقة ولامعة فيها أخذ واحتيال على أموال الناس بالباطل، وهذا موجود. هذا من المكر أخي أبا أحمد. فينبغي الإنسان أن يكون متقي لله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى مقالة عظيمة، قال: وقد شاهدنا عيانا أن من عامل الناس بالمكر مات بالفقر. شاهدنا عيانا أن من عمل الناس بالمكر مات بالفقر. شوف كلام الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله.
0: كلام السلف درر يا شيخ،
1: يعني والله يعني هو الإيمان، هو الإيمان واليقين يجعل الإنسان موفقا ومسددا في ألفاظه أخي العزيز أبا أحمد. فعلينا أن ننتبه للمكر الكبار. وانظر الأيام هذه كيف يتلعبون بنا كالدمية في مجالس الأمن، هذا يصوت وهذا ينقض وهذا، فصرنا أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام. ولهذا السبب في ذلك هو تفرقنا واختلافنا وابتعادنا عن منهج الله ورسوله. لكن هذا الدين منصور بنصرة الله عز وجل. ورحم الله ابن القيم حين قال: والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن.
0: نعم، جزاكم الله خيرا، الحديث جميل في هذه النقطة بالذات. لكن بدأ المؤشر، مؤشر الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: الو،
0: مرحبا، تفضل اخي كريم.
2: الو،
0: نسمعك تفضل.
2: السلام عليكم أباد.
1: عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أك أبو رامي. أبو رامي
0: تفضل يا أبو رامي.
1: يا مرحبا يا مرحبا ترحب بالمطر بأخي أبي رامي.
2: طيب مطر قبلك الله يخير وخير إن شاء الله.
1: يا رب يا رب
0: آمين.
2: وأنا منك فدوى حول السيد هذه السيد الظهري وغالي الناس تقيم عشتون شتيتهم.
1: طيب
0: نعم
2: أبان مرة والله ماشي تكواتم معهم ولا شيء.
1: طيب
2: أنا تعقيم توعيدية رسالة توعيدية منك والله بنسكين بنسكين
0: طيب. إن شاء الله إن شاء الله
1: طيب إن شاء الله يبارك فيك
2: الله يشفع لك والله تحصل لك قدام
0: ميزان حسناتك إن شاء الله. شكرا يا أبو رامي شكرا جزيلا
2: الله يحييك.
1: ما شاء الله هذا أول اتصال يعني الرحمة بالناس.
0: نعم
1: نعم سبحان الله والراحمون يرحمهم الرحمة
0: الرحمن
1: الذي ينبغي على التجار أن يرحموا الفقراء والضعفاء خصوصا عند اشتداد الحاجة.
0: نعم
1: الصيد هذا سبحان الله أنا استغرب أن هذا الصيد الذي يصدر من عندنا يباع بأرخص من السعر الذي يباع في داخل دياري الصيد من عندنا.
0: نعم.
1: ويباع غاليا عندنا وفي الخارج أرخص من السعر الذي نحن فيه. لماذا هذا التضييق على الناس؟ لماذا هذا الجشع؟ لماذا هذا الطمع؟ رحم الله عبدا سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى. كان الصيادون عندنا قبل أكثر من 30 سنة لما يجي من البحر ويحب حقه هذا الصنبوق يعطي الفقير والمسكين.
0: نعم.
1: ها يخرج له كم محوات هكذا والخير كان دار عليهم وصاب عليهم.
0: نعم صحيح.
1: انظر الآن لما حصل الشح كل شيء يفصلونه يا أبا أحمد الراس يفصلونه والذيل يقطعونه يعني كل شيء بثمنه حتى الكرش حقه هذا يفرز عن هذا. ليش هذا؟ كان الناس أول أنا أذكر في الثمانينيات في بداية الثمانينات لما كنت أروح عند الوالد الله يغفر له ويرحمه كان يوصيني عند بعض الصيادين مشان الصيد يعني. فكان ذكر أيام تعرف الصيد كان الصيد ما شاء الله سمينا.
0: نعم.
1: فيأتي هذا الغمص اللي سمينا احنا الغمص هذا.
0: نعم.
1: حقه فسبحان الله يخرج غمص كبير يقول له هذه خذه لك خلي أمك يعني تقوم تطبخه لك في الدار.
0: نعم.
1: يعني شوف الرحمة.
0: نعم.
1: شوف الرحمة الآن هذا كل شيء ينزل حتى يباع لك الصيد يعني ما تجد فيه الروح.
0: ولذلك يا شيخ رفعت البركة منه.
1: والله نزعت البركة نزعت. وين صيد لها وين الصرعة وين الخلخل وين أشياء كثيرة هذه انقرضت من سوقنا. كان الصيادة أبو جرة هذا ما يذهب إلى داخل الغبة ما يحتاج له إلى الفرش هذا.
0: نعم.
1: صيده من الفرش هذا المعروف نحن نتكلم باللهجة الدارجة عندنا في المكلة الفرش هذا قريب يخرجون شاحنين.
0: نعم.
1: بالأسماك هذا ما لذة وطاب منها.
0: نعم.
1: فنسأل الله أن يصلح أحوال الصيادين. آه. والمحرجين وهؤلاء. آه. في السوق ينضبط السوق. ارحموا إخوانكم مساكين يعني والله أن بعضهم يأكل روتي بعضهم يأكل شربة بعضهم يأكل أندومي.
0: نعم.
1: وبعضهم يعني ما يطعم الأرز وبعضهم ما يطعم الصيد أثقلهم. فنسأل الله أن يشرح صدور الإخوة التجار في مبادرة معينة حتى ولو كان أيام في الأسبوع تخصص للناس المساكين والمحتاجين.
0: نعم.
1: نعم.
0: جزاكم الله خيرا شيخنا. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا.
0: مرحبا الأخ سالم.
3: معنا 3 أسئلة.
0: تفضل يا سالم.
3: من ناحية الدعاء للكبار في النزول يعني كذا.
1: نعم.
3: يعني متى يستحب؟
1: طيب.
0: الدعاء في النازلة يعني.
3: نازلة متى يستحب يعني كذا؟
1: طيب.
0: أيوة.
3: وثانيا في واحد على قضاء صوم يعني كذا.
0: أيوة.
3: يعني صوم اليوم عاد شيء كفر فيها يعني كفارية ولا شيء.
1: يعني هل عليه فدية إلى جانب الصوم؟
3: فدية.
1: طيب.
0: نعم.
3: ومن ناحية في واحد يعني اشترى ذهب يعني كذا.
0: أيوة.
3: والحق مبلغ زين وبعدين الحق مبلغ بعدين باع وفترة ثانية الحق مبلغ زين. هل شيء يعني فدية والله شيء بقول له على شيء ما هو كفارية على هو
1: يعني انت ايش الحق مبلغ تقصد لقطة؟
3: مبلغ زين وشرى ذهب.
1: اها
3: شفت كيف؟ وشرى ذهب بعدين باع ثاني مرة وعدين في يعني عد يعني الحق يعني زاد في العد كده.
1: تمام.
3: يعني هل كفارية ولا بقول ما كفارية؟
1: زكاة زكاة
3: ما بتقول يعني هي كده
1: شي زكاة عليه. هل عليه زكاة او لا؟ طيب اعطيك الجواب.
3: الحين
0: طيب.
3: بسمع
0: بالتلفون
3: ما
0: الإذاعة
3: ماشي.
0: طيب. إذن ابقى معنا يا سالم. إذن السؤال الأول دعاء النازلة.
1: النازلة هو مشروع بضابط ذكره الفقهاء إذا نزلت شدة عامة بالناس فهنا لأهل البلد أن يقنطوا. يعني حرب وقعت بينهم فئة باغية اعتدت عليهم والشافعي ألحقوا بالنازلة الجفاف. الجفاف والأمراض هذه إذا سبحان الله عمت جائحة فلا بأس القنوت، هذا عندنا في مذهب الشافعية، فيقنت حتى ترفع هذه النازلة. والسنة جاءت في النازلة في الحروب، سواء كان من حرب الكفار على المسلمين أو حرب أهل البغي على أهل الإسلام أنفسهم، فهنا يشرع للإمام أن يقنت ويعتم خلفه المأمومون بهذا القنوت.
0: نعم. القنوت في جميع صلوات أم في صلوات
1: محددة؟ يجوز هذا وهذا، حديث ابن عباس في الصلوات الخمس، وجاء في حديث البراء القنوت في الفجر والقنوت في المغرب. نعم. فيجوز عند أهل العلم أن يكتفي ببعض الصلوات، والأكمل أنه يقنت في كل الصلوات. نعم.
0: يقول عليه قضاء يوم، هل يقضي فقط أم يقضي مع الفدية؟
1: وخلاف بين العلماء، إذا كان أخر رمضان حتى أتى عليه رمضان الآخر ثم أراد أن يقضيه، فأكثر العلماء أن عليه الفدية. نعم. مقدار كيلو من الأرز إلى جانب القضاء. نعم. أو أفطر لمصلحة غيره، أنقذ غيره فأفطر، أنقذ غيره فأفطر. نعم. فهنا عليه القضاء مع الفدية، هذا طبعا عندنا في المذهب، والراجح هو مذهب أبي حنيفة أن من عليه قضاء يلزمه القضاء فقط وجوبا.
0: نعم.
1: وأما الفدية هذا من باب الاحتياط لا بأس بذلك.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا سؤال الأخير يقول، وجد مبلغ من المال فاشترى به ذهب، ثم وجد مبلغا آخر،
1: يقول هو عنده مبلغ اشتراه بذهب.
0: نعم.
1: ثم زادت قيمة المبلغ هذا.
0: نعم.
1: هذا الذهب إذا كان نصابا وحال عليه الحول فيجب عليه أن يزكي. إذا كان الذهب هذا عيار 21 يعني 97 جرام ثم حال عليه الحول وباعه، فهنا يجب عليه أن يزكي قيمة هذا الذهب. أما المبلغ الذي معه، المبلغ الذي معه هذا إذا حال عليه الحول،
0: نعم،
1: فعليه أن يزكيه. إذا حال عليه الحول فلا بد أن يزكيه. فإذا اشترى ذهبا آخر انقطع الحول حق النقد هذا، يبتدي حول الذهب، وهكذا عند العلماء تفصيل هذه المسألة.
0: نعم. نعم. واضح يا سالم؟
3: بالنسبة مع ما دار على الحول يعني في نفس الفترة
1: يعني. الذهب ما دار عليه الحول.
3: ما دار على الحول.
1: خلاص إذا دار الحول على المبلغ هذا زكيه. أيوة نعم.
3: يلا مشكورين.
1: يا مرحبا.
0: يا أهلا وسهلا سالم. يا مرحبا. شيخ صالح، هذا السائل يقول، عندما أقرأ دعاء ختم القرآن، هل ورد أن هناك 70,000 ملك يؤمنون على هذا الدعاء؟
1: لا لا لا، ما صح في شيء في ختم القرآن، ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في دعائه.
0: نعم.
1: لكن جاءت بعض الآثار أن الرحمة تنزل عند ختم القرآن، جاء عن مجاهد وغيره، لكن لم يصح في ذلك شيء، وإنما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهل بيته ودعا لهم، هذا خرجه الإمام الدارمي، هذا. نعم. الوحيد فقط أثر أنس.
0: نعم.
1: أما أنه فيه فضل معين وأن من ختم القرآن فله كذا وكذا، هذا. نعم. لم يصح، أو أن عند كل ختمة دعوة مستجابة، هذا أيضا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
0: جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا أهلا وسهلا، من معنا أبو محمد؟
4: نعم. كيف حالكم؟ كيف حال الشيخ صالح؟
0: الحمد لله.
1: يا مرحبا. يا مرحبا أخي أبو محمد،
4: عساكم طيبين.
1: والله بخير.
0: الحمد
1: لك الخير.
0: بخير. أهلا وسهلا.
4: تكون أمطار خير على حضرموت وعلى اليمن يا عم.
1: يا رب يا رب.
0: آمين يا رب.
1: صيبا نافعا إن شاء الله.
0: آمين.
4: معي ثلاثة أسئلة.
0: تفضل.
4: أنا سمعت درس من قبل فترة.
0: أيوة.
4: حديث عن النبي إنه نهى عن دعاء الأولاد، يعني الوالدين يدعون أولادهم بأسئلة.
0: تفضل.
4: أنا سمعت درس من قبل فترة.
0: أيوة.
4: حديث عن النبي إنه نهى عن دعاء الأولاد، يعني الوالدين يدعون أولادهم دعاء
1: سيء
4: أو
1: سيء كذا. يعني دعاء على الأولاد.
4: أيوة.
1: لا تدعوا على أولادكم ولا على أموالكم. أيوة.
4: نعم.
0: نعم.
4: يعني نهى عن الدعاء عنهم.
1: طيب.
4: نعم. صح هذا الحديث.
1: طيب.
0: نعم. سؤال ثاني.
4: هناك أم أخذت دين من ابنها، يعني تبنى البيت، هي بنت البيت ولكن بقى شيء بسيط قرب من ابنها ودين.
0: أيوة.
4: طيب إذا باعوا هذا البيت، هل يكون في زيادة لهذا الولد بالورد أو كيف؟
0: إذا باعوا هذا البيت.
4: نعم. يعني هل يكون
0: يعني هي ما سددت هذا الدين لابنها؟
4: لا، لحد الآن ما سددت.
1: طيب.
4: يعني إذا مثلا باعوا، هل في زيادة في الورد؟
1: طيب.
4: نفس الورد يكون.
0: طيب.
4: السؤال الأخير، رجل تزوج بامرأة.
0: أيوة.
4: تبقى عليها نص أو عفوا ربع من المهر، يعني مبلغ كده 250 تقريبا، وهذه الامرأة سامحت بالمبلغ والأب يطالب، كيف يعمل هذا الرجل؟
1: عيد السؤال.
4: يعني رجل تزوج بامرأة يدفع المهر هذا له شيء بسيط يعني 250,000.
1: طيب
4: البنت مسامحة هذا المهر ولكن الأب يطالب.
1: طيب
4: كيف الآن يعمل هذا الرجل؟
1: طيب طيب
4: هل يرضي الأب أم يرضي البنت؟
1: طيب
4: أنا في هذا استغفالة.
1: طيب طيب
4: شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا محمد. السؤال الأول حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهي أن يدعو الشخص على أولادكم.
1: نعم هذا حديث جابر في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعو على أولادكم ولا على أموالكم.
0: نعم.
1: فتصادف ساعة إجابة. فسبحان الله لكن كما قال ابن القيم من رحمة الله عز وجل أن في الغالب ما يستجاب لدعوة الوالدين لأن الدعوة تكون عارضة.
0: نعم.
1: عرفت. لكن إذا كان الدعاء على الولد بحق فهذا يخشى عليه من الضياع. وكم من أب أو أم دعا أو دعت على ولدها فضيعته دعوة الوالدين. فلا ينبغي للولد أن يثير أبويه حتى يدعو عليه. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له. فدعوة الوالدين مستجابة. سبحان الله. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى الأب والأم أن يدعو أحدهما على أولاده كما في صحيح الإمام مسلم.
0: نعم جزاكم الله خيرا. نأخذ مكالمة جديدة. مرحبا.
5: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: مثلا الشيخ أقول لك إذا أنا بسافر عند حد زيارة وقامت وقت الصلاة ما صلاة المغرب.
1: أيوة.
5: هل بيت يصلونك والله أنت والله الغريب لي.
1: طيب.
0: نعم. هذا السؤال. شكرا أختي الكريمة.
5: تعطني إياه في التلفون.
1: طيب. هو الأصل أن أهل البيت هم اللي يصلون. لا يتقدم إلا بإذنهم. لا يتقدم الضيف على المضيف. عرفت الآن إلا إذا أذن له. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه. فهم أهل الإذن في هذا الأمر. لكن لو هم عندهم عذر من الصلاة يعني كان تكون النساء عندهن حيض أو نفاس أو إلى آخره تقوم المرأة تصلي وحدها أو أذن لها بأن تصلي بهن لا بأس بها.
0: شكرا أختي الكريمة. سهلة. نعود إلى أسئلة الأخ.
1: الله مراعاة يعني أهل البيت. أيوه. لأنه ربما تقوم بنت وتصلي وفي هنا من هو يحسن القراءة. أيوه. فيحس صاحب البيت في منقص أنه في اعتداء على حرمة بيته. شوف. نعم. مراعاة الشارع الحكيم حتى حق أهل البيت هنا.
0: صحيح.
1: أيوه.
0: وقد يكون هناك من الضيوف من هو أفقه وأقرأ.
1: أيوة أيوة. كانت أم ورقة كما في سنن أبي داود تأم أهل دارها.
0: نعم.
1: أيوه.
0: جزاكم الله خيرا شيخنا. وهناك أيضا مكالمة جديدة. مرحبا. السلام عليكم.
6: الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا.
1: الله وبركاته.
6: السيد.
1: يا مرحبا.
0: من معنا قروان؟
6: قروان من القاره.
0: يا اهلا وسهلا قروان تفضل.
6: ما شاء الله الاذاعه عليها تلام محلها.
0: ما شاء الله الحمد لله.
1: بركوا عليها ذحين حصنوها بشله.
6: في موسى اتلب هذا استاجره ان خدمة سجدتها القويه لامي وجاءت احداهما تمشي
1: على استحياء.
6: حقي. وجاءت احداهما تمشي على استحيان. قالت نبيك يدعوك ربي يدعوك لجزاك ما سقيت لنا.
0: ايوه.
6: قال الاستحياء كيف يا شيخ صالح السؤال هذا؟
1: ايوه.
6: لان السؤال الثاني فرعون ونقتل ابنائهم ونستحيي نساءهم. كيف الاستحياء هذا؟ طيب. حق الاولي والثاني.
1: طيب طيب
0: تمام.
1: طيب.
6: شكرا. هاي العفو.
0: شكرا منكم. يا قروان اهلا وسهلا. إذن السؤال الأول. نعم. هذه في قصة بنت شعيب عندما جاءت إلى موسى عليه السلام.
1: نعم. يعني على أساس الاستحياء هو المشي بنوع من الاتزان.
0: نعم.
1: عرفت. ونوع من التؤدة والتأني هذا هو معنا. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء.
0: نعم.
1: يعني أيضا الموضوع الذي تريد أن تلقيه على أبيها فيه شيء من الخجل.
0: نعم.
1: أنها بتشفع لرجل يعني.
0: نعم.
1: فالكلام بيختلف. شفاء على رجل أجنبي. نعم. جاءت بنت الآن تكلمك على رجال أجنبي تقول لك يا أبي هذا الرجال بغناه وكذا بيقع. فهي جاءت بكلام يدل على ورعها وعلى تقواها.
0: نعم.
1: فالحياة كان في كلامها وكان في خطواتها أيضا عندما دخلت على أبيها.
0: نعم.
1: هذا المراد باستحياء.
0: نعم.
1: أما يقتل أبناء ويستحي النساء يعني يستبقي النساء للخدمة. استحي ما هو يستحي يعني يخجل فرعون من النسوان لا يستبقيهن للخدمة. نعم.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. سنعود أيضا إلى أسئلة أبو محمد لكن هناك
1: نحن نحاول أن نختصر في الجواب حتى. نعم. نفسح المجال للأسئلة.
0: نعم.
1: يعني.
0: السلام عليكم.
7: عليكم السلام.
0: اهلا وسهلا، تفضلي.
7: قاعد ماشي على الشيخ صالح.
0: تفضلي اسمعك الشيخ صالح.
7: السلام عليكم شيخ صالح.
1: السلام ورحمه الله وبركاته.
7: قلت لك معي حرمه بعدين زوجها نقش.
0: ايوه
7: نقش اول يوم، ثاني يوم يا وعياها عندها.
1: تمام.
7: بعدين يوم قلتها انا ويا اولادها عندها. بعدين يوم قلتها خاريات حريم الاولاد قاعد عند عمه. عندها والحريم قاعدات في هناك حريم عيالي التانيات.
0: نعم.
7: بعدين قلت لك يوم قلت خاريات هن استحنوا. يوم قلت خاريات ما قال لهم ماشي شهر عليك. خارية.
1: طيب.
7: ما كلمت. بعدين بس بعد ما خارية قام فعل شوية وقال لها تسلم رحت دار عيالش مش طالقة.
1: ايوه.
7: دحين وقال الحين بروح دار عيالي يا خا اني يعني بروح دار عيالي. ما قدرت يعني كل حال يعني.
1: ايوه هذا هذه المساله يسميها العلماء الطلاق المعلق بالشرط. الطلاق المعلق بالشرط اذا رحت
7: بس هو كان حق الاتحاد البني وحق التنقيش كذا يعني.
1: خلي الحين فهمنا السؤال، نحن العاد تعيدنا السؤال بس فقط مشان نفهمش الان. هذه المساله مساله مهمه. اذا قال الزوج لزوجته اذا خرجتي اذا رحتي اذا كلمتي فلانه فانت طالق.
7: رحتي بيت عيالك مش طالقه.
1: الجمهور جمهور اهل العلم على انها اذا راحت وخرجت يقع الطلاق اكثر العلماء.
0: نعم.
1: عرفت الان؟
7: يعني
1: لا لكن الصحيح
7: بالطالقه.
1: ايوه هذا عند اكثر العلماء. لكن الصحيح اذا قصده ان اذا رحتي بغير اذني فانت طالق
7: بدون اذنه.
1: ايوه اذا هو قصد هذا او قصد التهديد. فهذا لا يقع الطلاق وانما تكفرين كفاره يمين تطعمين 10 مساكين.
7: لا دحين هو يعني ارتاح لقى تراجع عن عقله
1: وكل ماشي تراجع في الطلاق المعلق الا اذا قصد التهديد ما يحسب شيء، اما اذا قصد الطلاق فتحسب عليه طلقه.
7: هو قال الطلقه اللي بتقدر عليها.
1: اذا قصد الطلاق خلاص تحسب طلقه اذا خرجتي يراجعش يعني يشهد اثنين على رجعتش.
7: يعني هو لقد الحين الثالثه من الطلقه.
1: الثالثة ثابتة. إلا إذا قصد التهديد هذه ما تحسب طلقة.
7: لقيت كفارة.
1: ماشي كفارة إلا هو إذا قصد التهديد.
7: كيف التهديد؟
1: يعني ما كان قصده الطلاق إنما قصده التخويف.
7: كيف؟
1: أقول شو ما قصد الطلاق لكن قصد التخويف. تخويفش من عدم الذهاب.
7: كيف يعني روح دار عيالي.
1: أقول لك خلي حد يجي لعندي مشان نفهمه المسألة هذه أحسن.
7: يجي
1: لعندك. يجي لعندي لجامع عمر. مشان ناخذ ونعطي. ايوه
0: الشيخ بيفهموا المساله تمام.
1: ايوه
7: تبقى
1: عندي بعد العشاء اليوم ما في مال.
7: بعد العشاء
0: اليوم العشاء اليوم ان شاء الله بعد العشاء الشيخ موجود. أيوة. في المسجد. ياتي احد الاولاد.
1: اخشى انك ما تستوعبين الكلام لانه كلام علمي.
0: ايوه ايوه نعم.
7: جيب حد معي.
1: ايوه تعالي انت حد من عيالك.
7: من عيالي.
1: ايوه
7: مشان يفهم يعني.
1: ايوه ايوه
0: بارك الله فيك. نعم
7: تمام
0: ان شاء الله. اهلا وسهلا.
1: سبحان الله ما شاء الله الطلاق مسائل حساسة جدا. هذه المسألة يسميها العلماء الطلاق المعلق بالشرط أو المعلق بالجزاء. علي الطلاق هذا معلق بالجزاء. معلق بالشرط إذا كلمت فلان يا أخي عماد فأنت طالق أو فأنت طالقة مثلا يخاطب زوجته. فهنا جمهور العلماء إذا وقع الشرط وقع المشروط. لكن بعض الناس يقصد أثناء تلفظ هذا إذا خرجتي بغير إذني أو إذا خرجتي الآن.
0: نعم.
1: فالنية هذه والقصد يقيد الإطلاق، يقيد إطلاقه. فبعض الناس تقول له كيف أنت تعلق؟ يقول لك أنا بتراجع عن الشرط. لا ما في تراجع عن الشرط. لكن بعضهم يقول أنا قصدت إن ما تخرج الآن. لما قلت إن خرجتي ورحتي الآن فهذا نيته تقيد.
0: ممكن بعد فترة يعني.
1: ممكن بعد أو إذا خرجتي بغير إذني شوفيش. فهذا النية والقصد يقيد مطلق كلام.
0: هو بعض الرجال خفيفين على
1: الطلاق. مشكلة الطلاق بعدين خصوصا لما تكون ثالثة.
0: نعم.
1: لما تكون ثالثة هذا مشكلة.
0: نعم. نعم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
8: يا مرحبا كيف الأحوال طيبين؟
1: الله يبارك فيك.
0: خير من معنا؟
8: معك أبو محمد.
0: تفضل يا أبو محمد.
8: قلت لك تعقيبا على كلام الشيخ صالح.
1: نعم.
8: حول الأغنياء.
1: نعم.
8: تمام. انا بدلل له بيت شعر بس. لا ترجو السماحة من بخيل فما للظمآن في النار من ماء.
1: نعم.
8: السلام عليكم.
9: السلام ورحمة الله
1: وبركاته. أنت أحسن الظن بهم مساكين الله، يعني ما هم كلهم الناس بخلة قد يكون في التجارب أنه هو طيب، يعني نعمل مال الصالح للرجل نعم. الصالح نعم. أما البخيل فهذا مشكلة نعم. وأي داء أدوى من البخل
9: صحيح.
1: إيه نعم. ولهذا الأحناف في كتب الفروع قالوا على الأب لا يزوج ابنته بخيلا، وقيل أنها لا لا لا, لا, لا تقبل شهادة بخيل أنه يستقصي في الشهادة. وقال جعفر بن محمد خمسة لا تصاحبهم، خمسة
9: لا تصاحبهم
1: لا تصاحب الفاسق ولا الكذاب ولا الجبان ولا الأحمق ولا البخيل، فإن البخيل يمنع خيره عنك في وقت الحاجة إليه.
9: نعم.
1: والبخل هذا صفة ذميمة
9: نعم.
1: بخلاف البخل. الجود والكرم نعم.
9: مشكلة البخل
1: إيه نعم.
9: جزاكم الله خيرا شيخين. إذا نعود إلى أسئلة الأخ أبو محمد حتى لا نؤخر نعم. إجاباته. يقول أم أخذت دين من ابنها
1: نعم.
9: بنت به بيت طيب، يقول إذا باعوا هذا، هي لم تسدد حتى الآن، إذا باعوا هذا البيت كيف يعني فلوس الولد هذا؟
1: لابد أولا بالنسبة للبيت إذا كان باسم أمه
9: نعم.
1: يفصل بهذا
9: نعم.
1: إذا كان البيت باسم أمه وبيع هذا البيت فلا بد من إخراج مبلغ الدين الذي في ذمة الأم
9: نعم.
1: هذا الأمر الأول. هذا إذا لم يكن الولد قد تبرع بالمال لأمه، أما إذا تبرع الولد بالمال لأمه فلا يجوز له أن يعود عليه
9: نعم.
1: لكن لو عنده بينة أن الأم أخذت المال، عرفت الآن في ذمتها وهنالك ورقة أو شهادة عليها بأنها بترجع هذا المبلغ، فإذا بيع البيت يخصم هذا المبلغ مبلغ الدين الذي لولدها
9: نعم.
1: هذا واحد. لكن إذا كان البيت هذا للورثة جميعا واضح إن شاء الله، إنما هو لأبي هؤلاء الأولاد، فإذا بيع شأنه بأمه لا يدخل على إخوانه، يتفاهم مع أمه في حصتها. وأنا أرى أن الولد إذا أحسن لأمه والأم لها أن تتبسط في مال ابنها لا يشح على أمه
9: نعم.
1: لكن لو كان عند أمه من المال الكثير والوفير فلا بأس أن يطالبها إذا بيع هذا البيت من حصتها
9: نعم.
1: وليس من حصة الآخرين. هذه مسألة دقيقة نعم. جدا.
9: جزاك الله خيرا شيخنا. السلام عليكم.
10: عليكم السلام ورحمة الله.
1: يا مرحبا.
9: نعم تفضل أختي.
10: مثال الشيخ، هناك منظمات تدخل مدارسنا وتطلب من الطالبات أن يفضفضن عن معاملة والديهن لهن، هل هي معاملة سيئة؟ فالمنظمة ستتولى تربيتهم بعيدا عن ظلم الأهل، أين المسؤولين عن تلك المدارس؟ وكيف يسمح لهذه المنظمات أن تدخل إلى المدارس وتعمل ما تريد ونحن مجتمع مسلم والوالدين مسؤولين عن تربية أبنائهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما دخل غير الوالدين في تربية الأبناء وهم في سن صغير وهم في سن الصيف؟ سوف يتبعون مثل هذه المنظمات. ما رأي الشيخ في هذا الكلام؟ وأين المسؤولين؟
1: طيب إن شاء الله بنجيب على هذا.
9: إذن نسمع تعليق من الشيخ صالح. شكرا أختي الكريمة.
10: يلا عفوا.
9: يا أهلا وسهلا.
1: والله هذا كلام عجيب، يعني في ظل الغفلة وعدم المراقبة والمطالعة لما يدور أو يحصل في بعض المدارس أو في بعض الجامعات، أنا لأول مرة أسمع أن هنالك من يأتي يستقصي كيفية تعامل الوالدين مع الأولاد، وهل ستكون هذه المنظمات أحرص على الأولاد من الأبوين؟ يعني وتأخذ يعني مثل هذه النتيجة من ولد صغير أو من بنت صغيرة
9: نعم.
1: مثلا أبوها يوم عاشها ولا كذا فتأتي ببراءتها وتقول أبوي مثلا يوم تكلم ولا جرحني بكلمة، ثم تريد أن تحتضن هذه الفتيات أو هذه البنات بعيد عن الأبوين، هذا فيه مسعى لسحب هؤلاء الأولاد من حضانة الأبوين، وهذا أمر فيه خطورة. يعني الوالدان ما هما ملائكة، يعني ممكن يحصل التجاوز من الابن، ليش ما يروحون إلى الآباء
9: نعم.
1: وإلى الأمهات، كيف يتعامل معكم الأولاد، ما هي الأسباب من شان وضع مثلا لبنات في كيفية توجيه وترشيد الأولاد مع الأباء اليوم، يعني مع الأولاد. وكان قبل أيام نسمع أن هنالك منظمة للعنف الجنسي أو البنات والزوجات، يعني
9: نعم.
1: هذه دعوة مبطنة لتمرد البنات والنساء على أزواجهن. الحياة يعني مخلوطة، يعني الحلو بالمرة والفرح بالحزن
9: نعم.
1: والمشاكل لا يخلو منها بيت، وهؤلاء هم الغربيون مشاكل، يعيشون معيشة البهائم.
9: نعم.
1: ثم يأتون إلى ديارنا حتى يعرفون كيف نربي أولادنا. نحن ديننا دين المحاسن، دين الفضائل، دين التربية والتزكية.
9: نعم صح.
1: فأرجو من الإخوة القائمين على التربية والتعليم أن ينتبهوا لنزول مثل هذه المنظمات المشبوهة التي تريد أن تجعل البنات في حالة تمرد، وهذا يعتبر نوع من التجنيد الخفي. المنظمات هذه منظمات ربما بعضها مشبوهة وبعضها فيها شيء من الجاسوسية، يعني تريد أن تسحب بعض البنات وتجنيد بعض البنات تحت مسمى العاطفة والقسوة والشدة التي يلاقيها هؤلاء البنات. فأرجو الحذر ثم التحذير.
9: نعم جزاكم الله خيرا. هناك سائلة الشيخ صالح تقول إذا قامت قيام الليل هل يجوز لها أن تقرأ من الجوال وهي في الصلاة؟
1: هو الأفضل أن تقرأ من حفظها، لأن قراءة من الجوال ربما كلفها بعض الحركات من غير حاجة، لكن أجاز الجمهور أهل العلم القراءة من المصحف، والجوال على نمط المصحف، فإذا احتاجت أن تقرأ من سور لا تحفظها فلا بأس. فجمهور أهل العلم على جواز القراءة من المصحف، وقد جاء أن ذكوان مولى عائشة كان يأمها بالمصحف كما علق ذلك البخاري.
9: نعم. البعض يستسهل الجوال، لأن حمل المصحف في الصلاة في شيء من
1: ما في مانع، ما في مانع، ما في مانع إن شاء الله الحاجة ما في مانع.
9: نعم جزاكم الله خيرا. والسؤال الأخير لأبي محمد، لكن هذا اتصال جديد. السلام عليكم.
11: ألو.
9: مرحبا، تفضل.
11: ألو.
9: تفضل أخي الكريم، نسمعك، من معنا؟
11: ألو.
9: نسمعك أخي الكريم، تفضل. يبدو أن الأخ عنده مشكلة في الهاتف. وسؤال الأخير لأبو محمد يقول، يعني بقي شيء من المهر للبنت، البنت مسامحة لكن الأب يطالب
1: بها، هي صاحبة الحق، لكن لو علم الأب وكان الشرط معه أن يسلمه الأب وأنه انتزع هذا المال المتبقي من المهر بوجه الحياة، فما أخذ بوجه الحياة فهو في حكم المغصوب.
9: نعم.
1: أحرج بنته، البنت محتاجة إلى بقية مهرها، لكن كانوا يخيرها يانا يا المهر، فهنا عليه أن يسلم المال لزوجته ثم بكيفها الزوجة.
9: نعم.
1: ثم بكيف إدارة أن تسامحه، لكن بعد ما يعطيها المال.
9: نعم.
1: بعد ما يعطيها المال، لأن الأب يكون على غيره، يعرف الزوج. لكن لو نظرنا نظرة سطحية للسؤال سنقول إن المهر هذا حق للبنت ولها أن تتنازل عن حقها.

0: وأيضا هذا اتصال جديد. مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا لو سهلا.
1: أولا نرحب بالشيخ صالح.
2: يا نعم. والمرحب والمرحب باقي ما يزال
0: الشيخ ما كان مع موجود معنا في الحلقة الماضية. نعم ما
1: شاء الله. يا حياك يا حي وسهلا بك بعد ما بقلنا أكثر من شهرين. نعم. يا عمر
2: والله رحنا إلى مصر أرض الكنانة والعروبة.
1: الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
0: آمين آمين إن شاء الله. آمين.
1: ما شاء الله اليوم دق التلفون يعني مستمر اليوم.
2: ما شاء الله.
0: نعم نعم دائما حلقة الشيخ صالح ليس مدحا أمامه دائما يكون الهاتف
1: الله يجزاك. إذا ما يستاهل حول المكر هذا والخداع واللف والدوران
0: أيوة
1: الناس الآن سهل الحرام يعني الحرام سهل بسيط جدا. سؤالي واحد اشتغل في إدارة أو في شركة في قسم مشتريات
0: أيوة
1: تمام
2: أيوة
1: المدير الصبح يعطيه مرة يقول له هذا حد نحن كذا كذا كذا كذا كذا ويعطيه مبلغ محدد بالمشتريات
0: أيوة
1: والرجال يقف في السوق هناك وإن شاء الله يكون يتريل هناك
2: ايوه
1: يحصل 2000 من بضاعة و2000 من بضاعة و2000 من بضاعة كل المبلغ هذا يحصله مثل اذا كان مثلا قال 30 سمك ولا 20 قدره يحصل يعني المبلغ يحصله يعني هل هو حلال له او حرام؟
2: طيب يا شيخ
1: نعم طبعا صاحب المبيع بعد ما يعني يشيل هاي من يعطي هديه للسجل
0: نعم
1: يقول دي هديتك يا صاحبنا
2: طيب.
1: هل هذه الهدية صحيحة يعني حلال له والله طيب. وش والله ايش يعني
2: طيب يا شيخ عمر
1: وهذا موجود يا اخي دحين قال تلبح الناس هؤلاء الذين يشتغلون في وين في قسم المشتريات حتى يعني الانسان يكون على
2: مشتري
1: ودرايب الكلام هذا
2: نعم صحيح
1: هذا وشكر جزاك الله خير يا ابو عمر
2: الله يكرمك يا شيخ عمر
1: الله يشكر ايضا ابو احمد
2: ونعم والله
0: حياك يا سلام
2: اي حي ما ذكرت ابو احمد
0: حياك
1: الله
0: شكرا جزيلا يا
1: سلام يا سلام
0: كيف الاذاعه في الشهر اليوم؟
1: اوه الاذاعه اليوم رقم واحد ما شاء الله
2: ما شاء الله تبارك
0: الحمد لله
1: يعطيك العافيه ان شاء الله
0: هيا يلا شكرا إذا تفضل إجابة السلام
2: هذا من باب التحايل والتجاوز ما يجوز هذا لأن القاعدة عند الفقهاء أن الوكيل لا يتصرف لمصلحة نفسه
0: نعم
2: يعني أنت الآن موكل بأن تشتري هذا البضاعة بالقيمة يكون صاحب وفاء عرفت الآن إذا حصلتها بأقل من ذلك ترجع ما تبقى من المبلغ شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما وكل عروة البارقي وكله بشراء أضحية أعطاه دينار فقام عروة البارقي رضي الله عنه اشترى بالدينار أضحيتين باع واحدة وجاب واحدة فجاب الدينار وجاب الأضحية لرسول الله عليه الصلاة والسلام حتى دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبارك الله له في صفقة يمين فكان حتى لو تاجر في التراب لربيحة
0: ما شاء الله بدعوة الرسول
2: بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام شوفوا كيف الإنسان تروحت ما شاء الله شلت حق إدارتك أعطوك مليون قالك اشتري بضاعة كذا ترى جلت هناك وشاطرت في السوق فبيع لك أو بيعت لك السلعة هذه بأقل من المبلغ المرصود لك رد الباقي يقول حصلتها بأقل وهذا ما مبلغ لكن لا والله نعطوني مليون وأنا بشاطر وبشل الباقي هذا خيانة تهمة ما يجوز هذا أبدا وكذلك الهدية التي تتقاضاها من أصحاب الدكان بسبب الوظيفة هذه ما يجوز هذا هدايا العمال غلول يقول عليه الصلاة والسلام ولهذا في حديث أبي حميد في قضية وقصة ابن اللتبية لما استعمله النبي عليه الصلاة والسلام على الزكاة فأهدي بعض الهدايا فجاء قال النبي هذه الزكاة حقكم وهذه هدايا حقي هذه لي خاصة فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ثم خطب أصحابه فقال ما بال الرجل نستعمله على الصدقة فيقول هذا لي وهذا لكم أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى يقول هذا أهدي لي وهذا لكم شوف غضب النبي عليه الصلاة والسلام أرجو من الموظفين أن يتقوا الله عز وجل فسدت المعايش وأنتنت البطون وخربت الأعضاء بسبب أكل المال الحرام فإلى الله المشتكى
0: ماشي جزاكم الله خيرا شيخ صالح أيضا هذا سائل يقول هل التوبة تجب ما قبلها
2: هو الأصل هذا أن التوبة تجب ما قبلها قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم
0: ما قد سلف
2: وقال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب
0: جميعا
2: وهذا من محاسن هذا
0: وهذه أرجى آية في كتابه
2: كما قال ابن مسعود هذه أرجى آية وقال الله جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم
0: حسنات
2: وكان الله غفورا
0: رحيما
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله التوبة

0: بحر لا تتغير بالجيف، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القبل. فسبحان الله، فهذه نعمة من الله عز وجل أن التوبة تستغرق جميع الذنوب.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يحكم الله بالعافية.
1: أهلا وسهلا أخ أكرم.
2: أكرم محمد من فضل معك.
1: تفضل أخ أكرم.
0: يا حي الشيخ أكرم.
2: نحن يا شيخ نورت البلاد والعباد.
0: الله يسلمك يا حي وسهلا أبو محمد.
2: الله على سلامتك. الله يحفظك ويحفظ البلاد.
1: أهلا وسهلا
2: يا أخي يا شيخ صالح.
0: تفضل.
2: معي سؤال، يعني وصية الوالدين.
0: نعم.
2: إذا يعني تحل حلف منطقة يعني صاحب عزيز في بيت فهمتنا من 2009 يعني الله 2002 في بيت، قال له الله الله بالبيت واهتم بالبيت، هل يحق للشخص يهتم بهذا الشيء؟
0: يجب عليه اذا اوصى
2: يهتم بهذا الشيء.
0: لابد.
2: طيب ومن وايش يعني صحتك بالخضروات هذيل اصحاب الخضرات من 2000 والبلاد نحسبنا شفت مصر ما شاء الله نظاميين هناك الشيخ
0: صح.
2: في كل شيء النظام الخضروات يعني ما يبونه فاسدي من جانبين يعني حتى عندنا يغش من عندنا ومن كل مكان.
0: طيب.
2: اول حاجه. ثاني حاجه شيخ صالح ما نصيحتك للشباب ان يبعدون خلافات، الان محافظتنا ما تحتاج خلافات.
0: طيب.
2: وان كان اختلافهم اهل العلم يردون على هذا الشيء.
0: صح. صح.
2: الان نحن في المنطقه الشماليه هناك يعني في الشمال عندهم الرافضي ما حد يتكلم في خلافات، نحن عيالنا هنا يتكلمون، ليش يا اخي ليش بنحافظ على محافظتنا الان تمر بلاد اشد المصايب. الله يحفظ البلاد والعباد.
0: طيب. نعم.
2: يعني هذا
0: طيب.
2: نصيحتك وجزاك الله خير.
0: الله يبارك
2: يحفظك ربي يا ابو عمر.
1: شكرا الاخ اكرم، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. هو في الشق الاول من السؤال يعني نصيحه لبعض
0: الباعة حق الباعة الخضروات. نعم. هذا بالفعل هنا عندنا الفواكه غاليه يعني نحن. نعم. في مصر هناك 120 مليون او اكثر.
1: نعم.
0: الشعب المصري يعني الكرز والاشياء هذه ب 3000 يمني. نعم. 3000 يمني. نعم. يعني 100 جنيه
1: فاكهه
0: رخيصه جدا.
1: نعم.
0: التفاح والبرتقال ونحن ما ادري هذه الاسعار السياحيه هذه يعني من داخل، وهنا عدم الضبط. انا ارى انه عدم الرقابه هو الذي جعل بعض التجار الجشعين يتمادون في التسعيرات هذه الغير معقوله والمهوله.
1: نعم.
0: غير معقوله ومهوله يعني بالله عليك تفاح يجي له 7000 8000 كمثره توصل الى 15000
1: أسعار خيالية. نعم.
0: والصرف عندنا أقل نحن هنا. نعم. إيش المشكلة يعني؟ والله البلاد تحتاج إلى حزم، إلى إلى إلى, إلى قوة، إلى ضبط وربط. نسأل الله أن يهدي الجميع.
1: آمين.
0: أما بالنسبة للخلافات فالواجب علينا في ظل هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها اليمن عموما أن نتقي الله عز وجل وأن نحقق الأخوة التي أمرنا الله بها، إنما المؤمنون إخوة، وأن نضع بعض الخلافات جانبا وأن نحصن الجبهة الداخلية، فالميليشيات الانقلابية لن تفرق بين هذا وهذا.
1: نعم.
0: هي تعتقد الحق الإلهي المغتصب وأنها لابد أن تنزيعه، فلا ترى حرمة لمخالفيها، وهي تفجر دور المواطنين وتقصب بالبلاستي في معاقل الدولة اليمنية. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ البلاد والعباد من هذه الفتن.
1: آمين. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل شيخ صالح أيضا يقول هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقدا؟
0: الجمهور لا، لابد من إخراجها إطعاما.
1: نعم.
0: طعام 10 مساكين، الشارع الحكيم نص على الإطعام، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. يخرج يعني لكل مسكين مقدار كيلو عند الشافعي مقدار مد.
1: نعم.
0: ويخرجه نيا، يملك الفقير نيا لأنه هو بيتكيف فيه.
1: صحيح.
0: لكن الحنابلة يقول لا بأس 10 صحور رز من المطعم هذا المطبوخ أو تطبخ في البيت وتعطيه المساكين العشرة هؤلاء.
1: نعم.
0: لا بأس عند الحنابلة، لكن الشافعي يشترطون أن يكون نيئا.
1: نيئا.
0: نعم.
1: المطبوخ قد يفسد عليه وقد
0: قد ما يعجب الطبخ.
1: قد ما يعجب.
0: قد ما يعجب. نعم. أيوة. ناس أذواق. نعم. يا أبو أحمد.
1: نعم صحيح.
0: نعم. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل يقول هل يجوز تأخير سنة العشاء بعد صلاة أو مع صلاة الوتر آخر الليل؟
0: المهم انه ما يخرج وقته.
1: نعم.
0: المهم لان الوتر ممتد الى قبيل الفجر، لكن صلاة العشاء الى نصف الليل.
1: نعم.
0: على الراجح من قول اهل العلم.
1: نعم.
0: وان كان اكثر العلماء يرون ان اخر صلاة صلاة العشاء الى قبيل الفجر.
1: نعم.
0: لكن الصحيح في حديث عبد الله بن عمر ان صلاة العشاء الى نصف الليل.
1: نعم.
0: نعم.
1: نعم. تفضل أخي الكريم.
2: أكرم
1: أقول
2: لك الوالدين إذا أعطاك وصية قال لك اهتم بواحد عزيز له أيوة. نعم. هل توصل وصيته؟ ما سمعتك يعني هل توصيته؟
0: أيوة تنفذ وصيته.
1: هو أجابك الشيخ في نفس اللحظة.
2: أيوة. سمعته لأن تعرف يوم صاحبي الحمد لله.
0: لا طيب تنفذ الوصية.
2: الوصية نعم. يعني هذا يرضى الله رضى الوالدين.
0: أيوة.
2: يعني مصية يوما يعني من يعني حلف ببيت من الفهم ودي قال لهم دين اهتم بالبيت اهتم وقال لعياله يعني فهمت.
0: أيوة تهتم بهم.
2: احفظ البلاد يا يعني. شكرا
1: يا أكرم. أهلا وسهلا. أيضا شيخنا الفاضل هذا السائل يقول أو يسأل عن فضل تكبيرة الإحرام.
0: هو جاء في بعض الأحاديث التي يحسنها جماعة من أهل العلم أن من حافظ على صلاة الجماعة يدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان من النفاق ومن الشرك. واضح إن شاء الله. هو هذا الحديث المشهور في من يدرك تكبيرة الإحرام.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. وأيضا شيخنا هذا السائل يقول كيف نحسب الثلث الأخير من الليل؟ هذا الوقت الذي ينزل فيه المولى عز وجل نزولا يليق بجلاله.
0: يجمع يعني الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.
1: نعم.
0: ويقسمها على 3.
1: نعم.
0: فيعرف الثلث الأخير. يجمع عدد الساعات ويقسم على 3 بيعرف الثلث الأخير وين
1: من غروب الشمس إلى طلوع
0: الفجر.
1: نعم.
0: هذا بطريقة سهلة يعني حتى نعم. لا يذهب الإنسان بعيدا.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. هو بيختلف من الصيف إلى الشتاء.
0: أيوة على حسب عدد نعم. الساعات. نعم.
1: أكيد.
0: ما شاء الله.
1: جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل يقول هل هناك نهي في النوم بعد صلاة الفجر؟
0: لا ما في عن النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن النوم بعد صلاة الفجر. لكن بعض أهل العلم يرى كما ذكر النووي أن الأرض تضج
1: نعم.
0: من النائم بعد صلاة الفجر.
1: نعم.
0: الشيبان أول يقولون من بكر ما ندم، وجاء في حديث الصخر الغامدي بارك الله لأمتي في بكورها. نحن الآن نعكس بعد الفجر ننام. نعم. الأولون كان بعد الفجر يشتغلون ينطلقون إلى معاشهم وإلى أعمالهم. اختلفت طبيعة الحياة ونحن نخشى يأتي وقت علينا يا أبا أحمد يصير الليل نهار والنهار ليل.
1: صحيح. نعم.
0: نخشى هذا الحين يجي الوقت هذا.
1: هناك من ذهب إلى بلاد الغرب شيخ صالح.
0: نعم.
1: يقول الساعة 9 مساء ما نعم. تحصل حد في الشارع.
0: عجيب.
1: 5 الصباح الكل في عمله تدب الحياة من 5 صباحا.
0: ولهذا بعض الشعوب منتجة.
1: نعم.
0: تحصلها حية. يعني انظر للصين مثلا.
1: هم أخذوا يعني منهجنا.
0: منهجنا نحن اختلفنا وخالفنا السنة. والمهم نسأل الله العفو والعافية أبو حمد. الدنيا يعني مخبوطة من كل مكان علينا.
1: جزاك الله خير.
0: جزاك الله خير يا أبو حمد.
1: إذا نختم بهذا السؤال.
0: أنت عندك سؤال في التفسير أو شيء؟ في بداية كنت معك سؤال تقول في التفسير المال والبنون.
1: نعم الآية الكريمة المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والباقيات الصالحات.
0: لماذا قدم
1: نعم لماذا قدم المال على البنين؟
0: هنا لأن التعلق بالمال أكثر.
1: نعم.
0: وحاجة الناس إلى المال أكثر من حاجته.
1: نعم.
0: والمال هو عصب الحياة وقوام الحياة به.
1: نعم.
0: وهو زينة للناس جميعا.
1: نعم.
0: أما الأولاد فهو زينة لآبائهم. نظرا لأن المال هو عصب الحياة وحاجة الناس إليه أكثر من حاجتهم قدمه الله جل وعلا. هذه سر الحكمة في نعم. هذا التقديم عند جماعة من أهل العلم.
1: نعم. جزاكم الله
0: ما شاء الله عليك. ولاحظ أن الله قال زينة. نعم. يعني ما هي دائمة. أنا كنت في بريدة في المملكة العربية السعودية وحضرنا درسا لأحد المشايخ بعد صلاة الفجر فجاء إلى هذه الآية فقال انظر سبحان الله في التعبير القرآني قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المرأة قال لما تتزين هل تدوم فيها الزينة؟ ها؟
1: لا تدوم.
0: ما تدوم فيها زينة. نعم. قالوا هكذا.
1: سبحان الله.
0: قال هذه الزينة هذا منقضية منتهية سبحان الله. فلا نغتر بالدنيا.
1: نعم.
0: ولا بزخارفها. والإنسان يا أبا أحمد يعني في سنوات الطيف في هذه الأيام ما يشوف الأعمار إلا تنهب.
1: نعم.
0: ولا يشوف نفسه إلا كذا في تناقص وفي ضعف. نسأل الله أن يختم لنا بالحسن. نعم. يا رب. نعم. العالمين.
1: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال شيخ صالح. جاء في الحديث أن المرأة يقول عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصة عقل ودين. يريد توضيح في هذا الحديث.
0: ما المرأة طبعا ناقصة في حفظها وفي إدراكها لبعض المخاطر التي تراها ولهذا جعل شهادتها يعني على الضعف من شهادة الرجل.
1: نعم.
0: مرأتان برجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما
1: الأخرى.
0: نعم. هذا الضعف الذي يتعلق بعقلها ورأيها.
1: نعم.
0: وأما الذي بدينها فالله جل وعلا شرع للنساء أحكاما تناسب طبيعتهن، وشرع للرجال أحكام تناسب طبيعة الرجال. ولهذا أسقط الرب جل وعلا الصلاة على المرأة في حال حيضها ونفاسها.
1: نعم.
0: وأسقط عليها الصيام وأوجب عليها القضاء. لهذا في حديث أبي سعيد: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذاك نقصان دينها. ها؟
1: نعم.
0: نقص الله عليها أشياء لوجود الحكمة الإلهية أن المرأة ضعيفة، وأن الله عز وجل افترض عليها مثل هذه الصلوات في حال حيضة ربما شق عليها ذلك، ولهذا أمرها بقضاء الصوم ولم يأمرها بقضاء الصلاة.
1: الصلاة. نعم.
0: شوف هذه حكم شرعية
1: يعني.
0: كله
1: نعم.
0: تخفيف.
1: نعم.
0: فلهذا يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن.
1: نعم.
0: يعني بعض النساء أيضا يعني من كثر كلامها وحكاياتها مع زوجها بتضيع الزوج.
1: نعم.
0: بعضا عندهن فهلوة وبعضا عندهن يعني نعم. سحر في الكلام، ولهذا نعم. قيل النساء حبايل الشيطان، النساء حبايل الشيطان. لكن تبقى المرأة مرأة لها أحكامها التي تناسبها في الشرع، ولهذا لا تتولى المرأة الحكم العام والولايات العامة. لن يفلح قوم ولوا أمرهم
1: امرأة.
0: يعني في أشياء ولا بندخل في
1: صحيح.
0: نعم. لكن نعم. الآن دعاة الديمقراطية يريدون يزاحمون بالمرأة للرجل. حتى قالوا إيش هذا للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر، في بعض البرلمانات العربية.
1: نعم.
0: قاموا يعترضون، وأن المساواة إنما النساء شقائق الرجال. وهذه من الفتن العظيمة يا أبا أحمد، عدم الوقوف عند حدود الله جل وعلا.
1: نعم.
0: ولهذا الإنسان إذا جاء له الحكم الشرعي يقول سمعنا وأطعنا.
1: نعم.
0: لا يقول لما ولا يقول كيف، لا يدخل في التعليل.
1: نعم.
0: ولا يدخل في البحث عن كل الحقائق. هذه في أشياء ما تبلغها يعني عقول بعض الناس.
1: نعم.
0: ولهذا ابن عباس لما ذكر له أبو هريرة حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء مما مست النار، الوضوء مما مست
1: النار،
0: فقال ابن عباس: أفلا نتوضأ من الحميم ومسته النار، هذا الماء الحار، نتوضأ إذا مسينا بالماء الحار؟ فقال له أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا حدثتك بحديث رسول الله فلا تضرب له الأمثال، لا تضرب له
1: الأمثال.
0: مع داعي ليه وليش قال كذا، وما هي الحكمة وما هي العلة وما هي، قل بما أمرت ولا تقل لما أمرت.
1: نعم.
0: ها، بما أمرت ولا تقل لما أمرت. لماذا الله أجاز النبي صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم ولم يجزها في معاطن الإبل؟ لماذا، لماذا كذا ولماذا؟ لا تدخل في الأشياء هذه.
1: نعم.
0: هذه أحكام شرعية، فيها منها ما هو منصوص العلة ومنها ما هو خفي العلة، أنت مأمور بأن تسلم. فلهذا بعض الناس يدخل لك في هذه الحيثيات والإشكاليات فيضل عقله عياذا بالله فيزل.
1: نعم.
0: نعم.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ صالح بن عمر الشرفي، إمام وخطيب مسجد جامع عمر بالمخلة، جزاكم الله خيرا شيخنا شيخ صالح.
0: الله يبارك فيك ويعافيك، سلمك الله أبو أحمد.
1: آمين. كما أشكركم أعزائي المستمعين على التواصل والمتابعة للبرنامج، ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، حتى ذلكم الموعد. هذه تحياتي عماد بن هامل، تحيات زميلي من التنفيذ والإخراج سالم بلقلي، هي أيضا لكم من الزميلة مادلينا باكود من الإعلام الجديد. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام.
3: الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا

السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من إذاعة المكلا، مقدما لحضراتكم نشرة أخبار الساعة الخامسة عصرا. أبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم والعناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يطلع على أوضاع مكتب التربية والتعليم ويؤكد أهمية تحسين جودة العملية التعليمية والتربوية بالمحافظة. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يرعى توقيع عقد لتوريد أثاث مكتبي ومدرسي وتجهيزات لمدارس التعليم العام بالمحافظة، ويناقش أوضاع مصلحة شؤون القبائل بوادي وصحراء حضرموت وجهودها في إصلاح ذات البين. ووكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء يدشن دورة تدريبية حول التغطيات الصحفية لقضايا حقوق الإنسان. من المقدمة إلى التفاصيل. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبش اليوم على أوضاع مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت وسير العملية التربوية والتعليمية وأبرز التحديات التي تواجه القطاع التعليمي وسبل معالجتها. جاء ذلك خلال لقائه المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ حسن سعيد الشنيني، حيث جرى استعراض عدد من الملفات المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية وأوضاع المعلمين والطلاب ومستوى سير العملية التعليمية والتربوية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات والصعوبات التي تتطلب تضافر الجهود لمعالجتها والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والتعليمي. وأكد اللقاء أهمية تعزيز كفاءة العمل الإداري والتربوي والاهتمام بأوضاع المعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، والعمل على تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب بما يسهم في استقرار العملية الدراسية وتحسين مخرجات التعليم رغم التحديات والظروف الراهنة. وشدد على ضرورة مواصلة التنسيق بين قيادة السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم وتحديد الأولويات والاحتياجات وفق الإمكانات المتاحة، بما يدعم استمرارية العملية التعليمية ويعزز جودة الخدمات التربوية المقدمة في مديريات ساحل حضرموت. رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبش اليوم توقيع عقد مشروع توريد أثاث مكتبي ومدرسي وتجهيزات لمدارس التعليم العام مع شركة سروحمير للأثاث والتجهيزات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البيئة التعليمية وتوفير الاحتياجات اللازمة للمدارس، بحضور وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر الكثيري والمدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ حسن الشنيني وسكرتير لجنة المناقصات بالمحافظة المهندس مطيع باخلعة. ويأتي توقيع العقد استنادا إلى قرار لجنة المناقصات بالمحافظة الصادر في اجتماعها السابق بترسية المشروع على الشركة المتقدمة بأقل الأسعار بعد استيفائها جميع الاشتراطات والمتطلبات الفنية المحددة وفقا للإجراءات المعتمدة للمناقصات. ويهدف المشروع إلى رفد مدارس التعليم العام بالأثاث المدرسي والمكتبي والتجهيزات اللازمة، بما يسهم في تحسين ظروف الدراسة والعمل الإداري وتهيئة بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والكوادر التربوية وتعزيز مستوى الخدمات التعليمية في المحافظة. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على دعم قطاع التربية والتعليم وتلبية احتياجات المدارس، مشددا على ضرورة الالتزام ببنود العقد والمواصفات الفنية المحددة وضمان جودة المواد الموردة وإنجاز المشروع وفقا للمتطلبات المتفق عليها بما يحقق الأهداف المرجوة منه. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أوضاع مصلحة شؤون القبائل بوادي وصحراء حضرموت
وطبيعة أنشطتها والجهود التي تبذلها في إصلاح ذات البين وتعزيز التفاهم والتوافق بين القبائل بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار المجتمعي. جاء ذلك خلال لقائه رئيس المصلحة الشيخ سلطان زايد التميمي ونائبه الشيخ عبد الله بن سعيد بن سعد، حيث استمع إلى شرح حول سير عمل المصلحة وأبرز المهام التي تطلع بها في معالجة الخلافات القبلية واحتواء النزاعات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة بالاستفادة من الأعراف القبلية الأصيلة والقيم الاجتماعية القائمة على التسامح والتصالح. وتناول اللقاء أهمية الدور الذي تؤديه المصلحة في تعزيز السلم الأهلي وتوحيد الجهود الرامية إلى معالجة القضايا المجتمعية بالحوار والحكمة بما يحفظ النسيج الاجتماعي ويحد من الخلافات والنزاعات ويسهم في دعم جهود السلطة المحلية للحفاظ على الأمن والاستقرار في وادي وصحراء حضرموت. وأكد اللقاء أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين المصلحة والجهات المعنية وتكثيف الجهود المجتمعية والقبلية لترسيخ ثقافة التصالح والتسامح وتغليب المصلحة العامة بما يعزز التماسك الاجتماعي ويخدم أمن حضرموت واستقرارها. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين باربا اليوم الدورة التدريبية الخاصة بالتغطيات الصحفية لقضايا حقوق الإنسان التي نفذتها مؤسسة القسطاس للحقوق والتنمية بالشراكة مع المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى. وفي تدشين الدورة التي حضرها مدير عام تلفزيون حضرموت بالوادي والصحراء الأستاذ سليمان مطران، أشاد الوكيل باربع بأهمية إقامة مثل هذه الدورات التدريبية المتخصصة التي تسهم في تطوير مهارات الإعلاميين والارتقاء بأدائهم المهني، مثمنا جهود المنظمات والمؤسسات القائمة على تنفيذ البرامج التدريبية الهادفة إلى تأهيل الصحفيين وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع، مشددا على أهمية أن يكون الإعلام شريكا فاعلا في معالجة القضايا المجتمعية وأن يؤدي رسالته بمسؤولية ووعي. وأشار إلى أن البلد يمر بظروف استثنائية وحرجة، الأمر الذي يستدعي من الإعلاميين والصحفيين تحمل مسؤولياتهم المهنية والوطنية في نقل الصورة الحقيقية للأوضاع وتسليط الضوء على القضايا والاحتياجات المجتمعية بمصداقية وموضوعية بعيدا عن التهويل أو التضليل، وبما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وإيصال صوت المواطنين. التقى الدكتور مراد بعلوي وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني اليوم بمدينة المكلا بالأستاذ هشام الكاف منسق مدير عام مكتب وزارة حقوق الإنسان بساحل حضرموت ونائبه. وجاء هذا اللقاء في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الدعم ورفض نشاطات حقوق الإنسان على مستوى حضرموت، حيث تم التركيز خلال اللقاء على ملف النازحين واحتياجاتهم الملحة. وأكد الدكتور باعلوي خلال اللقاء على أهمية تضافر الجهود والعمل المنسق بين كافة الجهات لضمان توفير الدعم اللازم للنازحين وتحسين ظروفهم المعيشية، مشددا على الدور الحيوي الذي يلعبه مكتب حقوق الإنسان في دعم هذه الفئة من المجتمع. من جانبه أوضح الأستاذ الكاف أن المكتب يلتزم بدعم البرامج والمبادرات التي تستهدف النازحين من خلال التعاون مع المؤسسات الفاعلة، مؤكدا استعداده لتوسيع أطر التعاون بما يخدم المصلحة العامة ويعزز حقوق الإنسان في المنطقة. آخر خبر في هذه النشرة: في إطار جهودها الرامية إلى توسيع الشراكات المؤسسية وتعزيز فرص تمكين الأسر المنتجة اقتصاديا، نفذت اللجنة العليا لجائزة الصديق للمنزل المنتج 2026 زيارة إلى إدارة سوق العمل بالقطاع الخاص التابعة لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة حضرموت،
وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك ودعم تنفيذ برامج الجائزة وتحقيق أهدافها التنموية. وضم وفد اللجنة الأستاذ جمعان سعيد بن ناصر رئيس جمعية الصديقة التنموية ورئيس لجنة الجائزة المهندس عمر محمد بامعلم والأستاذ فدوى محمد بن سنبل عضو المجلس الإداري وعضو اللجنة والأستاذ خالد جمعان الحمد استشاري المشروع. وكان في استقبال الوفد المهندس سامي صالح النهدي مدير إدارة سوق العمل بالقطاع الخاص الذي رحب باللجنة مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الإدارة بما يسهم في دعم أنشطة الجائزة ونجاح برامجها. من إذاعة المكلا قدمنا لحضراتكم مستمعين الكرام النشرة الخاصة بالأنباء المحلية، حررها من إدارة الأخبار الزميل صلاح عبد الله إبراهيم، نفذها الزميل أسامة عمر جابر. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الثلاثاء. تواصل الكوادر التحكيمية الوطنية تسجيل حضورها في المحافل الخارجية من خلال مشاركة 3 حكام يمنيين في منافسات إقليمية وقارية، حيث شارك الحكمان محمد بصالح وياسر الدروبي في بطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 عام، فيما يشارك الحكم المساعد علي الحسني في منافسات دوري التحدي الأسم، ويشارك الحكم الدولي محمد بصالح بصفة حكم ساحة إلى جانب الحكم ياسر الدروبي حكما مساعدا في بطولة كأس الخليج للناشئين التي تستضيفها دولة قطر خلال فترة من 16 من أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2026. وعلى الصعيد القاري يشارك الحكم المساعد علي الحسني في منافسات دوري التحدي الآسيوي التي تستضيفها اندونيسيا خلال فترة من 16 إلى 28 أكتوبر الجاري ضمن استحقاقات الكروية الآسيوية. عقدت الهيئة الإدارية الجديدة لنادي سمعون الرياضي الثقافي الاجتماعي بالشحر اجتماعها الأول برئاسة المحامي حسين عبد الرحمن غداف عقب تعيينها واستلام مهامها رسميا في حضور مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء العمودي ومندوب مكتب الشباب والرياضة بالشحر كابتن عبدو حاج بخلة والإعلامي فهيم بحمدان إلى جانب الهيئة الإدارية للنادي. بارك اتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت. بارك رئيس اتحاد الإعلام الرياضي ساحل حضرموت فادي سالم حقان صدور قرار الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الاتحاد العام لكرة القدم القرار رقم 27 لعام 2026 قضى بموجبه تعيين الأخ عبد المحسن الكلدي نائب رئيس الفرع وفهيم بخريبة مسؤولا إعلاميا للفرع. فاز المنتخب اليمني تحت 15 سنة على فريق الناشئين بنادي شعب حضرموت ب6 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما عصر أمس الاثنين في إطار معسكره الإعدادي الداخلي المقام بمدينة المكلا تحت قيادة المدرب الوطني محمد عبد الرحمن باناجة. وفي مباراة ثانية فاز المنتخب على فريق المكلا ب5 أهداف مقابل 2، وذلك في إطار تحضيرات المنتخب المشاركة في مهرجان كأس العالم المواهب تحت 15 سنة المقرر إقامتها في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال فترة من 24 إلى 31 أكتوبر الجاري بمشاركة نحو 200 دولة. تتجه الأنظار إلى احتمال ظهور الحكم الصومالي عمر أرتان في منافسات الدوري المصري بعدما تداولت تقارير أنه تقدم بطلب رسمي لإدارة مباريات في البطولة عقب حرمانه من المشاركة في كأس العالم بسبب منعه من دخول البلد المنظم. وبحسب المعطيات المتداولة وافقت لجنة الحكام على الطلب من حيث المبدأ على أن يعرض الملف على الاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاستعانة بخدمات الحكم الصومالي خلال الفترة المقبلة. كشف الإعلامي أحمد حسن أن إدارة نادي الزمالك لا تفكر في إقالة المدير الفني معتمد جمال مؤكدة تمسكها التام باستمراره في قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة وعدم وجود أي نية لرحيله في الوقت الحالي. وجاء هذا الحسم من خلال تصريحات نقلها الإعلامي أحمد حسن عبر حساب رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم أمس الاثنين اجتماعا دوريا ومسعا برئاسة رئيس الاتحاد يونس محمود وبحضور نائب الأول سرمد عبد الإله والنائب الثاني محمد ناصر إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي، وذلك لمناقشة خارطة طريق المرحلة المقبلة واستعدادات المنتخبات الوطنية للبطولات القارية والدولية، حيث شهد الاجتماع بحث العديد من الملفات المهمة التي تحتضن مسيرة كرة القدم العراقية وفي مقدمتها الاستحقاقات المقبلة. يستعد نادي نيوكاسل الإنجليزي للدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة مستهدفا التعاقد مع المدافع المغربي عبد الحميد آيات لاعب رين الفرنسي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 40 مليون يورو وفقا لما أورده موقع لي ترانسفير. وبات المدافع المغربي البالغ من العمر 20 عاما محط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بعدما لفت الأنظار مستوياته وإمكانياته الدفاعية. أعلن نادي أنتر ميلان في بيان رسمي موافقة إدارته على مشروع البيانات المالية للسنة المالية 2025-2026 كاشفا عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 22 مليون يورو في خطوة تعكس تحسن الوضع المالي للنادي الإيطالي. وأوضح النادي أن إيراداته بلغت 518 مليون يورو ليحقق ثاني أفضل حصيلة مالية في تاريخه خلف الموسم السابق الذي سجل فيه إيرادات وصلت إلى 567 مليون يورو مستفيدا آنذاك من عوائد المشاركات في كأس العالم وبلوغ نهائي أبطال أوروبا. تصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر إلغاء للأهداف بواسطة تقنية حكم الفار الفيديو المساعد في الدوري الأسباني بعدما ألغيت له 42 هدفا منذ تطبيق التقنية في موسم 2019-2018 وفقا لإحصائيات نشرتها صحيفة ديبورتيفو الأسبانية. ويأتي أتلتيكو مدريد وفياريال في المركز التالي برصيد 22 هدفا ملغي لكل منهما بينما ألغيت 20 هدفا لكل من سلتا فيغو وريال سوسيداد وإشبيليا فيما سجل برشلونة 19 هدفا ملغي بفارق 23 هدف عن ريال مدريد. نتائج مباريات الأمس في تصفيات آسيا القوة الجوية: يخسر من العين الإماراتي بأربع أهداف، والوصل يخسر من الأهلي السعودي بثلاث أهداف لهدف، وتركتور يتعادل مع الشمال القطري بدون أهداف، وبختكور يتعادل مع القادسية السعودي بهدف لهدف. وفي الدور الإنجليزي كوفنتري يتغلب على نيوكاسل بأربع أهداف لهدف. وفي الدور الأسباني ليفانتي يتعادل مع إشبيليا بثلاث أهداف لثلاث أهداف. وفي الدور الإيطالي تورينو يتغلب على أودونيزي بهدفين لهدف، وأتلانتا يتغلب على فينيسيا بثلاث أهداف لهدف. وفي دوري ORA المصري بيراميدز يتغلب على سيراميكا بأربع أهداف لهدف، وسموحة يتغلب على غزل محلة بهدف دون رد، والمقاولون العرب يتعادل مع نادي زد بهدف لهدف. مباريات الليلة في دوري أبطال أوروبا: لانس مع سبورتينج لشبونة في 47 دقيقة، وصباح مع سلفيا براغ في 47 دقيقة، وأنتر ميلان مع كلوب بروي في 10 مساء، وأرسنال مع نادي ليل في 10 مساء، وأتلتيكو مدريد مع مان يونايتد في 10 مساء، ولابزيج مع إندهوفن في 10 مساء، وفياريال مع نابولي في 10 مساء، وغلطسراي مع برشلونة في 10 مساء، وفينجي مع بايرن ميونخ في 10 مساء. وفي دوري المصري أوبوغير مع بترول أسيوط في 5 عصرا، والبنك الأهلي مع طلايع عليش في 5 عصرا، والاتحاد السكندري مع الجونة في 8 مساء، والسويس بترجيد مع وادي دجلة في 8 مساء. في دوري أبطال آسيا للنخبة: السد القطري مع الهلال السعودي في 7 مساء، والاتحاد السعودي مع شباب الأهلي في 9:15 دقيقة. وفي دوري أبطال الخليج: قطر القطري مع زورا العراقي في 45 دقيقة، والنصر الإماراتي مع الرفاع البحريني في 7 مساء، ونيوم مع شعب حضرموت في 9 مساء. رياضية انتهت، تحياتي أنا في مخربة، تحيات العزيز عمر بامبوع، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال أحلقوه كله أو اتركوه كله رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر رضي الله عنهم ثلاثا ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ثم قال ادعوا لي بني أخي فجيء بنا كأننا أفرخ فقال ادعوا لي الحلاق فأمره فحلق رؤوسنا رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها رواه النسائي وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمزق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال لعن الله الواصلة والموصولة متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقالت له امرأة في ذلك فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا متفق عليه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد حسنة وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل
1: واحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.

لبث الأمن والأمان في أوساط المجتمع، ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. إذاعة المكلا تقدم حماة الديار. حماة

0: وهتفنا لما تقررنا يا سلام على نورك في بلدنا. الله الله
1: يا توبك.
2: إن الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن هو الركيزة الأساسية والعمود الفقري الذي يستند إليه منتسبو السلك العسكري من ضباط وضباط صف وجنود. فالمؤسسة العسكرية ليست مجرد وظيفة أو مهنة عادية، بل هي عقيدة أمنية ووطنية تستوجب التضحية والاستعداد الدائم لحماية استقرار البلاد ومقدراتها. أبعاد المسؤولية الوطنية في السلم العسكري تعتمد على الولاء والانتماء المطلق، فإنه يمثل الولاء للوطن والقيادة المبدأ الأسمى الذي تبنى عليه المنظومة العسكرية، حيث يتجسد هذا الولاء في حماية الدستور وسيادة الدولة وصيانة أمنها ضد أي تهديد داخلي أو خارجي. ثم يأتي بعده الالتزام والانضباط الصارم، فيعد الالتزام بالأوامر العسكرية واحترام التراتبية القيادية والانضباط في أداء المهام انعكاسا حقيقيا لمدى استشعار الجندي للمسؤولية. فالانضباط هو السلاح الأول لتحقيق الكفاءة والجاهزية القتالية، الجاهزية والاستعداد الدائم. إن يقظة رجل الأمن أو الجندي على الثغور في وحداته العسكرية تعكس إيمانه العميق بأن أمن الوطن وأرواح المواطنين أمانة في عنقه، مما يتطلب منه اليقظة الدائمة والتضحية بالراحة الشخصية في سبيل أمن واستقرار المجتمع. ثم يأتي حماية السلم الأهلي والتنمية. لا تقتصر مسؤولية العسكري على الجانب الدفاعي فحسب، بل تمتد لتشمل الإسهام في حفظ النظام ودعم مؤسسات الدولة في أوقات الأزمات والكوارث، وتعزيز بيئة آمنة تتيح للتنمية والازدهار أن يستمر. إن عقيدة العسكري الإيمانية والوطنية تجعله يرى في الدفاع عن وطنه واجبا مقدسا وشرفا عظيما، متجاوزا بذلك المصالح الفردية إلى مصلحة الجماعة والوطن الأكبر.

القتال وحماية الحدود فحسب، بل يمتد ليشكل درع الأمان الاجتماعي والوطني، لا سيما في أوقات الأزمات والكوارث والمحن. فعندما تتعرض الدولة لهزات طبيعية أو أزمات طارئة، تتجسد المسؤولية الوطنية في أبهى صورها من خلال الأدوار التالية: أدوار المؤسسة العسكرية في خدمة المجتمع وقت الأزمات، إدارة عمليات الإغاثة والإنقاذ. تعتبر المؤسسة العسكرية الجهاز الأكبر جاهزية وسرعة في التدخل السريع أثناء الكوارث الطبيعية كالسيول والزلازل والعواصف، حيث تتولى عمليات البحث عن المفقودين وإخلاء العالقين وتقديم الإسعافات الطبية الطارئة. تأمين خطوط الإمداد وحماية البنى التحتية. تضمن القوات المسلحة استمرار تدفق المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب والمستلزمات الطبية والوقود إلى المناطق المنكوبة، فضلا عن تأمين شبكات الاتصالات والطرق الحيوية لتسهيل حركة المساعدات. دعم القطاع الصحي وتأسيس المستشفيات الميدانية. في حالة الأزمات الصحية أو الكوارث الكبرى، تتدخل الخدمات الطبية العسكرية لنشر المستشفيات الميدانية وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة لمعالجة المصابين وتخفيف الضغط على القطاع الصحي المدني. تعزيز اللحمة الوطنية وترسيخ الاستقرار المجتمعي. توحيد الصفوف وتجاوز الانقسامات. تمثل المؤسسة العسكرية وطيفها البشري نموذجا وطنيا جامعا يذوب فيه الانتماءات الضيقة أمام الهوية الوطنية الكبرى، مما يبعث على الطمأنينة ويلهم المجتمع بالوحدة والتكاثر. غرس ثقة المواطن بالدولة. إن وجود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى جانب المواطن في أصعب الظروف يرسخ لديه شعورا عميقا بأن الدولة حاضرة دائما لحمايته، مما يعزز قيم الانتماء والولاء الوطني. حفظ النظام والسلم الأهلي. تساهم اليقظة المستمرة والانضباط العسكري في منع الفوضى واستغلال الظروف من قبل العابثين بالأمن، مما يوفر بيئة مستقرة تتيح للمجتمع التعافي السريع والانطلاق نحو البناء. إن تضحية رجال القوات المسلحة والأمن لا تقف عند حدود السلاح، بل تمتد لتكون بلسما يداوي جراح الوطن في أوقات الأزمات ومرساة أمان، تضمن بقاء الدولة صامدة منيعة أمام كل التحديات.

من أخبار المنطقة العسكرية الثانية ونستهلها بالعناوين. مستشفى 24 من إبريل العسكري بالمكلا ينظم دورة تدريبية حول القانون الدولي الإنساني وحماية الكوادر الطبية. مستشفى 24 من إبريل العسكري بالمكلا يدشن دورة تخصصية في الرعاية التكتيكية لمصابي القتال. قوة حماية الشركات النفطية بالمنطقة العسكرية الثانية تنفذ محاضرة تخصصية في التكتيك العسكري. قائد الكتيبة الخاصة يلقي محاضرة توعوية حول العمل الجماعي لمنتسبي الكتيبة في المكلا. فعالية قرعة توزيع أراضي شهداء النخبة الحضرمية بالمكلا. ومن الإيجاز إلى التفاصيل، أجرت شعبة الرعاية الاجتماعية بالمنطقة العسكرية الثانية يوم الخميس المنصرم قرعة توزيع أراضي مخطط شهداء النخبة الحضرمية برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، وبحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني وعدد من القيادات العسكرية والشخصيات الاجتماعية. وأكد اللواء اليميني أن القرعة تمثل خطوة لاستكمال المشروع وتجسيدا للشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، وفاء لتضحيات الشهداء وحرصا على رعاية أسرهم وصون حقوقهم. نظم مستشفى 24 من إبريل العسكري بمدينة المكلا دورة تدريبية متخصصة حول القانون الدولي الإنساني وحماية الكوادر والمنشآت الطبية أثناء النزاعات المسلحة. استهدفت في مرحلتها الأولى الكوادر والطواقم الصحية العاملة بالمستشفى، وذلك تنفيذا لخطة التدريب والتأهيل المعتمدة من قبل قيادة شعبة الخدمات الطبية بالمنطقة العسكرية الثانية، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي القانوني والإنساني لدى العاملين في القطاع الصحي ورفع مستوى جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات العمل الطبي في مختلف الظروف الميدانية. وقدم الدورة النقيب طبيب جمال حمودش مستعرضا جملة من المفاهيم والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وما يوفره من ضمانات قانونية لحماية العاملين في المجال الطبي والمنشآت الصحية ووسائل النقل المخصصة للإخلاء الطبي والإنساني، إلى جانب التعريف بالشارات المميزة المعترف بها دوليا ودورها في التعريف بالمهام الطبية والإنسانية وضمان احترام الحماية المقررة لها وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وتناول البرنامج التدريبي عددا من المحاور المتعلقة بالواجبات المهنية والأخلاقية للطواقم الطبية أثناء النزاعات المسلحة، وفي مقدمتها الالتزام بمبادئ الحياد وعدم التمييز في تقديم الرعاية الصحية وضمان التعامل مع الجرحى والمصابين والمحتاجين إلى العلاج على أساس احتياجاتهم الطبية دون تفرقة بسبب الهوية أو الانتماء أو أي اعتبارات أخرى، بما يجسد الرسالة الإنسانية للمهنة الطبية ويعزز الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل الصحي في أوقات النزاع. كما تطرقت الدورة إلى الحالات والاستثناءات التي قد تؤثر في نطاق الحماية القانونية المقررة للكوادر والمنشآت الطبية والضوابط المرتبطة بها في إطار القانون الدولي الإنساني، مع التأكيد على أهمية فهم هذه الأحكام وتطبيقها بصورة صحيحة بما يسهم في تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات وتجنب الممارسات التي قد تعرض العاملين الصحيين أو المنشآت الطبية للمخاطر. وشهدت الدورة نقاشات تفاعلية بين المحاضرين والمشاركين تناولت عددا من الجوانب العملية المرتبطة ببيئة العمل الطبي في الظروف الاستثنائية وسبل تعزيز التنسيق الميداني واتباع الإجراءات المناسبة لضمان سلامة الكوادر الصحية أثناء أداء مهامها، فضلا عن أهمية ترسيخ ثقافة الالتزام بالقواعد الإنسانية والقانونية التي تنظم تقديم الخدمات الطبية خلال النزاعات المسلحة. تأتي إقامة هذه الدورة
ضمن توجهات الشعب الطبية بالمنطقة العسكرية الثانية ومستشفى 24 من إبريل العسكري نحو تطوير قدرات الكوادر الصحية وتوسيع معارفها القانونية والمهنية من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تسهم في الجمع بين الكفاءة الطبية والوعي بالمسؤوليات الإنسانية والقانونية وتعزز القدرة على التعامل مع التحديات التي قد تفرضها بيئات العمل عالية الخطورة. دشن مستشفى 24 من إبريل العسكري بمدينة المكلا فعاليات دورة الرعاية التكتيكية لمصابي القتال بتوجيهات من شعبة الخدمات الطبية بالمنطقة العسكرية الثانية ضمن برامج التدريب والتأهيل الرامية إلى تطوير قدرات الكوادر الطبية العسكرية ورفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع الإصابات الحرجة في البيئات القتالية والظروف الميدانية الطارئة. وتهدف الدورة التي يقود التدريب فيها النقيب الطبيب جمال حمودش إلى تعزيز المعارف النظرية والمهارات التطبيقية لدى المشاركين في مجال الرعاية التكتيكية للمصابين وإكسابهم الخبرات اللازمة للتعامل السريع والفعال مع مختلف أنواع الإصابات التي قد يتعرض لها الأفراد أثناء العمليات العسكرية، بما يسهم في تحسين فرص النجاة وتقليل المضاعفات الناجمة عن الإصابات. نفذت قوة حماية الشركات النفطية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية صباح يوم السبت المنصرم في منطقة المسيلة محاضرة تدريبية تخصصية في مادة التكتيك العسكري بعنوان مؤتمر تنظيم التعاون في لواء مشاة ميكانيك في المعركة الهجومية، وذلك ضمن البرنامج التدريبي المدرج في الخطة الشهرية لتأهيل القادة والرامي إلى تعزيز المعارف العسكرية وتنمية القدرات القيادية والارتقاء بمستوى الكفاءة المهنية والعسكرية لدى منتسبي اللواء، حيث أعدت المحاضرة وألقيت من قبل العميد الركن محمد مديحج باستضافة قائد لواء حماية الشركات النفطية العميد الركن أحمد عمر المعاري وبحضور رئيس عمليات اللواء العقيد ياسر عاشور بالليل، إلى جانب عدد من قادة القطاعات والسرايا وصف الضباط في إطار الاهتمام المستمر بتطوير قدرات القيادة الميدانية وتعزيز مستوى التأهيل العسكري والتدريبي. وتناولت المحاضرة أهمية مؤتمر تنظيم التعاون بوصفه أحد الموضوعات الأساسية في مادة التكتيك العسكري، مع التركيز على دوره في توحيد المفاهيم العسكرية وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات والتشكيلات وترسيخ مبادئ الانسجام والتكامل في تنفيذ المهام، بما يعزز الفهم المشترك للمسؤوليات والواجبات ويسهم في تطوير القدرات القيادية والتنظيمية لدى القادة. كما استعرضت المحاضرة الجوانب النظرية المرتبطة بتنظيم التعاون بين الوحدات العسكرية وأهمية الإعداد والتنسيق المسبق وتحديد المسؤوليات وتوحيد الرؤى والمفاهيم التكتيكية، بما يعزز قدرة القيادة على فهم متطلبات العمل العسكري المشترك والتعامل مع مختلف الظروف وفقا للمعارف العسكرية المكتسبة. وأكدت المحاضرة أهمية مواصلة برنامج التأهيل والتدريب التخصصي باعتبارها ركيزة أساسية في بناء القدرات القيادية ورفع مستوى الجاهزية المهنية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والعسكري، إلى جانب ترسيخ ثقافة التعلم المستمر وتبادل الخبرات والمعارف بين القيادات والكوادر العسكرية. وتأتي هذه المحاضرة في إطار تنفيذ الخطة الشهرية لتأهيل القادة في لواء حماية الشركات النفطية وضمن الجهود الرامية إلى تطوير الكفاءات العسكرية وتعزيز مستوى التأهيل النظري والتخصصي وترسيخ أسس الانضباط والمسؤولية، بما يدعم تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إلى اللواء بكفاءة واقتدار. ألقى قائد الكتيبة الخاصة بقيادة المنطقة العسكرية الثانية العقيد الركن مؤيد حسين بن شملان صباح يوم السبت محاضرة توعوية بعنوان العمل الجماعي تعريفه وأركانه وأهدافه، وذلك في معسكر قيادة الكتيبة بمكلا بحضور رئيس العمليات النقيب سالم اليميني وعدد من ضباط الكتيبة وأفرادها. واستهل العقيد الركن مؤيد بن شملان محاضرته بالاستشهاد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة،
مؤكدا أهمية التمسك بروح الجماعة والتعاون والتكاتف باعتبارها من المرتكزات الأساسية التي تعزز تماسك الأفراد وتأخذ جهودهم نحو تحقيق الأهداف المشتركة وتحد من مظاهر التفرق والعمل الفردي الذي قد يؤثر في مستوى الأداء والإنجاز. وتناول قائد الكتيبة خلال المحاضرة مفهوم العمل الجماعي بوصفه منظومة من الجهود المتكاملة التي يبذلها أفراد الفريق لتحقيق هدف مشترك من خلال توظيف المهارات والخبرات المتنوعة وتعزيز المسؤوليات والمهام بصورة منظمة، بما يضمن التكامل بين الأدوار والاستفادة المثلى من إمكانات كل فرد وتحقيق نتائج تتجاوز ما يمكن إنجازه بالعمل الفردي. وأوضح أن نجاح المؤسسات والوحدات لا يعتمد على القدرات الفردية وحدها، بل يرتبط بمدى قدرة أفرادها على توحيد الجهود وتبادل المعرفة والخبرات والتواصل الفعال والعمل بروح المسؤولية المشتركة، إلى جانب امتلاك القدرة على معالجة المشكلات والتعامل مع التحديات بروح تعاونية، مما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ ثقافة العمل المنظم.

0: إلى هنا مستمعين الأكارم نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا حماة الديار. لقاؤنا يتجدد بكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى، وحتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات مشرف هذا البرنامج المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ومن الإعداد والتقديم وجدي ربيع وأحمد عمر، ومن الإخراج عمر بامبوع. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لبث الأمن والأمان في أوساط المجتمع، ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. حماة الديار، حماة الديار، إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون.

إذاعة مملكة البحرين تقدم. عندما نتحدث عن الغناء والموسيقى في البحرين، نجد أن هناك جيلاً من الفنانين استطاعوا أن يطوروا الموسيقى البحرينية ويضيفوا إليها ألواناً وأبعاداً جديدة، وذلك يعود للاختلاط والاحتكاك بثقافات الخارج والتأثير والتأثر بألوان الفن الموسيقي المختلفة. وقد تجلى ذلك في ظهور أصوات بحرينية كثيرة، تميز كل صوت بميزة منفردة واجتهاد مشهود، ترك أثرا خالدا في ذاكرة الفن الموسيقي الخليجي والعربي. ومن هذه الأسماء التي شكلت فارقا في مسيرة الأغنية البحرينية الفنان القدير وصوت البحرين الأصيل.

0: في مدينة المحرق الشماء كانت ولادة الفنان القدير أحمد يوسف سعد الجميري، وتحديداً في عام 1947 لأب متعلم متذوق للشعر. ترعرع في بيت جده لأبيه بفريج العمامرة، حيث قضى سنوات طفولته الأولى متأثراً بسماع أغاني محمد بن فارس ومحمد زويد، وهما من أبرز فناني تلك الفترة. وقد انعكست ذائقة أبيه الشعرية على نمو حب الاطلاع والقراءة، فكان يجلس مع أبيه وقت قراءته ليستمع إلى أمهات القصائد لأبي نواس والمتنبي وأحمد شوقي، ما ساهم في نمو ذائقته الشعرية وقت ذاك وصواب اختياره لكلمات أغانيه فيما بعد.
1: نشأت وترعرعت في فريج العمامرة في بيت جدي سعد بن عمران الجميري مقابل مدرسة الهداية الخليفية التي أنشئت سنة 1919 ميلادية، وكان بيتنا وبيوت إخوان جدي متلاصقة ومفتوحة على بعضها. ومن خلال هذا البيت تعرفت على ساكني الفريج من الأطفال، وكنا نلعب الألعاب السائدة في ذاك الوقت ونقضي أوقات ممتعة. من خلال تعرفي على شباب في الفريج محبين للموسيقى والغناء نشأت بيني وبين الفنان سلطان حمد الذي كان يجيد العزف على آلة العود والغناء، والفنان محمد جمال الذي كان يجيد العزف على آلة الكمان. نشأت بيننا صداقة خاصة، كنا نجتمع مع بعض في بيوتهم ويحاولون عزفها على آلاتهم، مما جعلني أهتم بتعلم العزف على آلة العود واستعيرها من سلطان لأقضي معها يوم كامل في منزلي لأتعرف على إمكانياتها وأحاول تعلم العزف عليها.
0: في مراحل دراسته المتوسطة استحسن زملاؤه صوته عندما كان يدندن ببعض الأغاني، فسمع مدرس الرسم الأستاذ خميس الشروقي بذلك وقد كان هاويا للموسيقى وعازفا على آلة الكمان، فشجعه وأخذه لإذاعة البحرين وقدمه للأستاذ الفنان عتيق سعيد الذي كان يقدم برنامجا أسبوعيا للأطفال بعنوان ركن الأشبال، وهو برنامج لاكتشاف المواهب الصغيرة. وقتها كان الفنان أحمد الجميري يبلغ من العمر 13 عاما، وقدم للجمهور أغنية للفنان عبد الحليم حافظ، وقد استحسن المستمعون صوته وأداءه وطالبوا بمشاركته في حلقات أخرى. وقد تصادف تسجيل إحدى حلقات البرنامج مع زيارة الفنان المصري محرم فؤاد للبحرين، فاجتمعا وتعارفا وأشاد الراحل محرم فؤاد بصوت الفنان أحمد الجميري وأثنى عليه وشجعه على المواصلة، وكان ذلك في مطلع الستينيات.

أسمر أولاجاني، شاد بها الفنان القدير الجميري عام 1964 كأول أغنية خاصة له، ذلك عندما كان عضوا في فرقة الأنوار الموسيقية في الكورال. وتعود قصة غنائه لها عندما تغيب الفنان الراحل أحمد ياسين في يوم التدريب بسبب مرضه، وكان الفنان أحمد الجميري يحفظ أغنية التدريب الخاصة بالراحل أحمد ياسين، فطلب منه أن يقوم بأداء الأغنية، فأبهر الأساتذة بتمكنه من الغناء وصوته الجميل. عندها كتب الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رحمه الله كلمات أغنية أسمر لاجاني، وقام بتلحينها الثنائي أحمد الفردان وعيسى جاسم، وسجلت في إذاعة البحرين، وقام أحمد الفردان كبادرة دعم إضافية بتسجيلها على أسطوانة لحسابه الخاص، وذلك في عام 1964. بعدها تشجع أحمد الجميري وقرر أن تكون أغنيته التالية من ألحانه، فسجل أغنية أضحك على قلب شقة في إذاعة البحرين، قام بتلحينها وكتب كلماتها عتيق سعيد، تلتها أغنية يا مرحبتين كبار وهي من ألحانه أيضا، وكلمات الأستاذ القدير حسن كمال، وقد سجلها في دولة الكويت عام 1969. كل هذه الأحداث المتلاحقة شهدها الفنان القدير أحمد الجميري وهو ما يزال طالبا في مرحلته

كان شغف الفنان الجميري بالموسيقى والغناء يلح عليه أن يصقل هذه الموهبة الفنية أكاديمياً، ولكن كان لوالده رأي مغاير. فعندما أنهى الجميري دراسته الثانوية أخذه والده إلى شركة النفط على أمل الحصول له منها على بعثة إلى بريطانيا لدراسة هندسة البترول، حتى أنه نجح في الامتحانات اللازمة للقبول. ولكن حلمه بأن يشق طريقه في سماء الفن جعله يصر على السفر إلى القاهرة والالتحاق بالمعهد العالي للموسيقى العربية كطالب، وذلك في 10 أكتوبر عام 1967، وقد حصل على شهادة البكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف في الموسيقى. وقد كانت محطة مهمة في المسيرة الفنية للفنان أحمد الجميري، صقلت موهبته أكاديمياً وعرفته على أساطين الموسيقى المصرية مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش ورياض الصنباطي وبليغ حمدي وعازف الكمان الشهير أحمد

0: وهنا يتحدث الأستاذ والباحث في التراث الشعبي محمد جمال عن هذه الفترة.
1: معرفتي بالأستاذ أحمد جميري تعود إلى أيام الطفولة. إحنا عيال فريج واحد في رجل العمامرة. في وقتنا ما كانت في يعني هناك مثلا أندية، فنتجمع حول أحد الدكاكين. صاحب الدكان وفر كراسي حق مجموعة من البشرة تقعد، فهكذا كان. وكان وهو صغير يحفظ الأغاني بشكل رهيب يعني. وكنا إذا مثلا نسوي حطية، كل واحد حط 100 فلس ويأجرون باص نروح عين عوالي نسبح. كان في الأثناء ذي بعض الهواة من عيال الفريج يقدمون أغاني. يتهيأ لي نقطة انطلاقتي كانت مع في مدرس اسمه أستاذ خميس الشروقي الله يحفظه، كان يعني معجب بصوت أحمد الجميري، فقدمه إلى عتيق سعيد صديقه. عتيق سعيد ذاك الوقت كان يقدم برنامج في إذاعة البحرين اسمه ركن الأشبال، واشتركنا في فرقة، أسسنا فرقة في نادي النصر. يعني عيال الفريج أجرنا بيت أجار كذي، اطلقنا عليه نادي، هو حق فريق النصر الرياضي. نلعب كرة وفي الليل نجتمع ونغني، وكان خليفة جاسم عازف ناي وانا عازف كمان أو عود، أحمد الجميري غني. وقدمنا شوية حفلات في النادي حتى يوون فرقة الأنوار أحمد فردان وعيسى جاسم وانضمينا لهم، وكانت انطلاقته كهاوي. أحمد استفاد من دراسته استفادة قصوى، عرف المقامات وعرف كيف يخلط المقامات. ولما تسمعونه في الموال، الموال نفسه أنا يتهيأ لي أن مدرس الموسيقى إذا يبي يدرس طلابه الانتقال بين المقام والثاني يسمع مواويل أحمد الجميري ويشرح، والله يوفقه. ولا يزال ما شاء الله متربع على الأغنية البحرينية، يلحن القصيدة ويلحن الكلام الشعبي والكلام النبطي أيضا. أن ينف العرضة لا يعني مجال واسع، وأن ينف الخمار والسمريات وغيره أيضا يعني مجال رحب. فهو علم من علام البحرين الله يحفظه.

0: شكل الفنان القدير أحمد الجميري مع الراحل سمو الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة واحدة من أبرز الثنائيات الفنية في تاريخ الأغنية البحرينية. فقد كتب الشاعر عيسى بن راشد آل خليفة كلمات العديد من الأغنيات التي لا تنسى، كأغنية يا زين ذكريني، خضر نشلك على عودك، رفاعية، وغيرها من الأغنيات التي صاغت هوية الأغنية البحرينية. فهذه الكيمياء التي جمعت بينهما نتجت عنها صداقة عميقة بين قامة شعرية اعتبر كلمات شعره كبنات أفكاره ومشاعره، وعرف الصوت المناسب الذي يمتزج بهذه الكلمات فيغنيها ويبدع في تقديمها، وبين صوت أحب الصورة الشعرية التي تشكل لوحة يسمعها المتلقي وكأنه يراها.
1: علاقتي مع الشاعر الغنائي الشيخ عيسى بن راشد الخليفة كانت منذ أول أغنية غنيتها من كلماته وألحان عيسى وفردان واسمها أسمر ولاقاني، ثم تعرفت عليه لاحقا. وما عدا تلك العلاقة إنها كانت أسرية من البداية، فكانت علاقة حميمة استفدت منها كثيرا من تعابيره الشعبية البحرينية الأصيلة التي كان يستعملها في كلماته. وأثمرت هذه العلاقة عن مجموعة أغاني خالدة في سنة 1970، جاءت الفرصة الذهبية التي سجلت فيها من تأليفه الأغنية الرائعة يا زين ذكريني، والتي اشتهرت في دول الخليج أولاً ثم امتدت إلى باقي الدول العربية عن طريق الطلبة الدارسين فيها، وكذلك عن طريق الحفلات التي كنت أقيمها.

تعاون الفنان القدير أحمد الجميري مع كبار الشعراء والملحنين في البحرين والخليج العربي، ومن أبرزهم الدكتور غازي القصيبي، الأمير السعودي محمد الفيصل الذي كتب له أغنية تو النهار، خالد الشيخ الذي لحن له رائعته شويخ من أرض مكناس، الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، الشاعر البحريني مطر عبد الله، بدر بورسلي من الكويت، وغيرهم ممن قدم معهم القدير الجميري عشرات الأغاني الناجحة التي ما زالت عالقة في ذهن الجمهور العربي عامة والخليجي خاصة، بالإضافة إلى مشاركته وإشرافه على العديد من الأوبريتات الوطنية وغناء تترات المسلسلات التلفزيونية التراثية البحرينية.

0: عندما عاد الفنان أحمد الجميري من القاهرة خريجاً من المعهد العالي للموسيقى، حمل معه أحلاماً بتأسيس فرقة موسيقية بحرينية تعنى بالاهتمام وتقديم الفن البحريني والتراثي وتوثيقه. فتأسست فرقة البحرين للموسيقى سنة 1996 بجهود الجميري والدكتور عبد الله يتيم وكيل وزارة الإعلام للثقافة والتراث آنذاك، وقد تولى رئاستها عدة سنوات، كما أطلق عام 2021 مشروعه الخاص لتدوين وتوثيق فنون الصوت البحريني وفنون الغوص. وكانت مسيرة القدير أحمد الجميري الممتدة لأكثر من 5 عقود تركت إرثاً غنائياً وموسيقياً ضخماً، ما بين إبراز الأغنية البحرينية وانتشارها على المستوى الخليجي والعربي وتطوير وتوثيق تراث البحرين الموسيقي.
1: في بداية الميثاق العمل الوطني التحقت بهيئة الثقافة وتم تكليفي بقيادة فرقة البحرين للموسيقى. والشيء ضائع في الموضوع بأنه أستاذ أحمد الجميري هو كان مديري المباشر، وبالتالي تلقيت علم ومعرفة من خلال الإدارة ومن خلال الممارسة ومن خلال المتابعة اليومية والحثيثة على الارتقاء بفرقة البحرين للموسيقى. فاليوم طبعا فرقة البحرين الموسيقى تعتبر هي الفرقة الأكبر بالبحرين، والفضل يعود في البداية الأستاذ أحمد الجميري، ومن ثم أنا كوني قمت بقيادة الفرقة لمدة 20 سنة تقريبا. كلنا استمعنا إلى أعمال أحمد الجميري، كلنا تشربنا أعمال أحمد الجميري، كلنا شعرنا بأن هذه الأغنية تنتمي لنا، أغاني السبعينات والثمانينات وكل الألوان الموسيقية اللي تناولها الأستاذ أحمد الجميري في مجال التراث، في مجال الأغنية المعاصرة، في مجال هوية الأغنية البحرينية، كلها كانت يعني تنصب في الهوية، ترك أثر كبير عند الأجيال. يحضرني للأستاذ أحمد الجميري بأنه أي فعالية يطلب منه ما كان يرفضها، أي فعالية وطنية من الروضة إلى المدارس الابتدائية، من يتلقى أي دعوة لحضور غناء لها علاقة بالهوية الوطنية دائما يحرص على التواجد والمشاركة. وندل إنما يدل على رسالة أبو خالد في أهمية الموسيقى وأهمية الغناء في التمسك بحبنا لهذا الوطن. والقصائد، أنا يعني دائما القصائد اللي يختارها أبو خالد كلها تنم عن وعي وفكر ورؤية وبصيرة، يعني ودليل هي استمرارية هذه الأغاني لسنوات طويلة. فأنا فخور بأني تعرفت على إنسان كبير، إنسان فنان، ويكفي مشاركتي معه قمت بتوزيع الكثير من الألحان للأستاذ أحمد الجميري، وقمت بقيادة أكثر من حفلة خارج البحرين وداخل البحرين. ربي حفظه وربي يعطي الصحة والعافية، وإحنا دائما بحاجة لهذا الإنسان من مكانه ومن أبونا، يعني أبونا في الموسيقى، ودائما نلجأ له ودائما نحتاجه في كل الحالات. ربي حفظه ووفقه إن شاء الله.
0: حصد الفنان القدير أحمد الجميري العديد من التكريمات والأوسمة، أبرزها وسام الكفاءة من الدرجة الأولى من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم عام 2002، وجائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتميز، وكرم من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 1930 بدار الأوبرا المصرية عام 2022، ومهرجان الفنون الموسيقية بدولة الكويت ومهرجان الجنادرية من المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية للعمل الوطني عام 1998 من رئيس الوزراء البحريني الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله. وشارك ومثل مملكة البحرين في العديد من المؤتمرات الخليجية والعربية، كما قدم عدة بحوث ودراسات عن فن الصوت البحريني والفنون الشعبية عامة. قدمت لكم إذاعة مملكة البحرين صوت أصيل وألحان جمعت بين عراقة التراث وروح الحداثة، وروح موسيقية رفيعة وعطاء فني غزير امتد ولا يزال إلى أكثر من 6 عقود، أدى خلالها أحمد الجميري دورا محوريا في الارتقاء بالأغنية البحرينية والخليجية والعربية وصون التراث الموسيقي والشعبي، حتى استحق لقب عميد الأغنية الخليجية. استمعتم إلى حلقة من سلسلة الموسيقيون العرب في إطار التعاون بين اتحاد إذاعات الدول العربية.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: طمعين. هل يرحم العبد بعد الله من أحد؟
1: إني ببابك مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، وحييكم من إذاعة المكلا مقدما لحضراتكم موجزا ختامي لأهم الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم على أوضاع مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت وسير العملية التربوية والتعليمية وأبرز التحديات التي تواجه القطاع التعليمي وسبل معالجتها. رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم توقيع عقد مشروع توريد أثاث مكتبي ومدرسي وتجهيزات لمدارس التعليم العام مع شركة سروحمير للأثاث والتجهيزات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنية التعليمية وتوفير الاحتياجات اللازمة للمدارس. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أوضاع مصلحة شؤون القبائل بوادي والصحراء حضرموت وطبيعة أنشطتها والجهود التي تبذلها في إصلاح ذات البين وتعزيز التفاهم والتوافق بين القبائل بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار المجتمعي. أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أهمية تكثيف التحركات الدبلوماسية للبعثات اليمنية في الخارج ونقل رسائل الدولة السياسية والإعلامية إلى دول الاعتماد وتوسيع انتشارها في وسائل إعلامها بما يعزز الموقف اليمني ويحشد الدعم الدولي للحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة في ظل التطورات الراهنة والتصعيد الذي تنتهجه ميليشيا الحوثي الأرهابية. وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 43 جريمة وانتهاكا ارتكبتها ميليشيات الحوثي الأرهابية المدعومة من النظام الإيراني خلال 24 ساعة الماضية في محافظة تعز، أسفرت عن مقتل 5 مواطنين وإصابة 17 مدنيا وتضرر 7 منازل و12 مركبة خاصة، إضافة إلى تضرر مشفى الصفوة جزئيا وجامع السعيد بمدينة تعز. أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم غد الأربعاء 14 من أكتوبر 2026 إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة في القطاعين العام والمختلط والوحدات الاقتصادية والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام موجزا ختاميا لأهم الأخبار. خير ختام القرآن الكريم يرتل المقرئ أشرف عبد الكريم باحسين ما سيتيسر من سورة المائدة. أعوذ

صدق الله العظيم. تلا علينا المقرئ أشرف عبد الكريم باحسين ما تيسر له من سورة المائدة. بهذه الآيات البينات نأتي وياكم مستمعين الأعزاء إلى ختام إرسالنا الإذاعي لهذا اليوم الثلاثاء. لقاؤنا يتجدد إن شاء الله عند الساعة 7 من صباح يوم غد الأربعاء. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة المكلا، صوت حضرموت.